عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد، أثر يبقى وخير يتجدد، بالحديث عن هذه الأوقاف التي لا زال عطاؤها مستمرا حتى الآن. وفي هذا اللقاء

0: بن أحمد البوسعيدي تحدثنا عنها، وهذه السيدة هي من البيت البوسعيدي التي كانت عايشة في زنجبار، وهي حفيدة للسلطان الكبير السيد سعيد بن سلطان. واليوم نتحدث عن سيدة، وهي كانت في عمان وكان لها فضل كبير وأثرها باق إلى الآن. نتحدث عن السيدة ثريا بنت محمد بن عزان البوسعيدية، ونستضيف الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري ليحدثنا عن هذه السيدة الجليلة، ويبين لنا بداية من هي السيدة ثريا وما هو نسبها، لنتحدث بعد ذلك عن أوقافها وفضلها. تفضل أستاذ سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة ثريا حقيقة هي سيدة محسنة كريمة فاضلة معروفة، سكنت في بوشر ولها بيت لا زال موجود إلى الآن يعرف ببيت السيدة ثريا أو البيت الكبير، وحاليا تم تغيير اسمه إلى بيت المقحم. سيدة ثريا هي ثريا بنت محمد بن عزان بن علي بن خلفان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدية. نلاحظ هنا من نسب السيدة ثريا أيضا تلتقي مع الإمام أحمد بن سعيد في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي، وكذلك ما تحدثنا سابقا فهي تلتقي أيضا مع السيدة خولة في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي. ينتهي نسب السيدة ثريا إلى خلفان بن محمد بن عبد الله بن محمد البوسعيدي، أحد أعلام عمان في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر للهجرة، المشهور في كتب التاريخ العماني بالسيد الوكيل، وإليه ينسب مسجد الوكيل حيث بناه في عام 1182 هجري في مدينة مسقط. والسيد الوكيل له جملة أولاد منهم محمد بن خلفان وماجد بن خلفان وعلي بن خلفان. علي بن خلفان هو من نسله السيدة ثريا، ومهنة بن خلفان وهو العلامة الفقيه المشهور.
0: جميل، ما شاء الله. إذن هي من بيت علم وكذلك من بيت رئاسة وسيادة وغنى. السيدة ثريا مثل ما ذكرت ارتبط وقفها أكثر ما ارتبط ب مسجد الوكيل في مسقط، وهو مسجد يعني مشهور مع العمانيين، مسجد الوكيل، بسبب حلقات العلم وطلبة العلم الذين كانوا يأمون هذا المسجد ويتعلمون فيه. كما قلت أن السيدة ثريا عرفت بالسخاء وما شاء الله يعني عطائها الكبير، هل ممكن أن تعرف ببعض أوقاف السيدة ثريا؟
1: نعم، السيدة ثريا لها وصيتان موجودات في الوثائق أوقفت هذه الأموال، والأموال لا زالت موجودة وموقوفة حسب ما أوقفت السيدة ثريا بنفسها. طبعا السيدة ثريا عينت أيضا الشيخ سليمان بن زهر الريامي وكيل لها بمسجد الوكيل يوزع النفق على الدارسين فيه من طلاب العلم، وقد تخرج في هذا المسجد جملة من العلماء والمشايخ. وقف السيدة ثريا كان مخصص لمسجد الوكيل، مخصص لمسجد الوكيل ولقيام إمام الجماعة فيه، وأيضا لمن يتعلم فيه الدارسين في مسجد الوكيل. بالنسبة لوقف السيدة ثريا مجموعة من المقاصير، منها خرس المالح وقيل مناع والرمامين، هذه أموال أوقفتها السيدة ثريا لمسجد الوكيل، ولا زالت هذه الأموال موجودة إلى الآن ولها دخل أيضا لمسجد الوكيل. أيضا السيدة ثريا ذكرت في أحد الوصايا أنها وقفت لمسجد المقحم، لكن حقيقة ما وجدت يعني المال الذي أوقف لمسجد المقحم. ولما سألت بعض الأفاضل في بوشر هل لمسجد المقحم وقف؟ قالوا لا نعلم أن له وقف، فلعله تداخل مع بعض المقاصير، لأن في الوصية هي لم تذكر اسم المقصورة التي وقفت لبيت المقحم، لكن حددت في الوصية وقف لبيت المقحم.
0: أيوه، هي حددت
1: لمسجد المقحم.
0: لمسجد المقحم.
1: نعم، لمسجد
0: المقحم. بجانب مقصورتها في خرس المالح، لكنها لم تبين.
1: نعم.
0: اسما لها.
1: نعم، هو بيت السيدة ثريا ملازق

0: مقصورة الرمامين،
1: لا
0: والمسجد المقحم يعني قريب أيضا من البيت السيدة ثريا ومن مسجد ومن مقصورة الرمامين، قريب جدا.
1: ما شاء الله
0: نعم
1: ما شاء الله. فإذا يعني تعرفتم على أوقافها ومسمياتها عن طريق الوصيتين التي سجلت فيهما هذه الأوقاف.
0: نعم وأيضا تعرفنا أكثر لأنه تحت إشراف الديوان بالنسبة لأوقاف السيدة ثريا، لأن المسجد الوكيل هو تابع إلى الجوامع السلطانية والمساجد، فما شاء الله بالنسبة للديوان يعني عمل لكل مقصورة لوحة حددت اسم المقصورة وحددت المساحة وحددت أيضا لمن أوقف هذا الوقف.
1: يعني الوقف لقي عناية كبيرة من الحكومة الرشيدة في قضية العناية به والتعريف به، ولا زال خير يعني أكله يأتي ثمرته إلى الآن.
0: نعم والملاحظ في الوقف في بوشهر ويمكن في سائر عمان أن الموقوف له محدد وموجود في كل الوقف، لكن أحيانا نحن نفقد الواقف وتاريخ الوقف، لكن المهم والأهم في الموضوع أنه لمن أوقف، فهذه الأشياء كلها موجودة وموثقة لجميع الوقف خاصة في بوشهر.
1: نعم نعم هو قد يكون يعني من باب هضم النفس وأنفق نفقة فبيمينه يعني فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فقد لا يعتن كثيرا بتوثيق، يعني هو يعني قلة العناية بالتاريخ أيضا موجودة في عمان ككل في عصورها. فلكن كونها السيدة ثريا من بيت علم ورياسة وغنى، ربما هذا ساهم في بقاء وصاياها وكذلك معرفة شخصيتها وبيان كذلك فضلها. نخرج في فاصل قصير مستمعينا الكرام لنواصل هذا الحديث الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري عن السيدة ثريا البسعيدية وأوقافها في ولاية بوشهر. أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى لنواصل الحديث حول أوقاف السيدة ثريا التي مضى عليها أكثر من 100 عام منذ أن وقفتها السيدة ثريا. مثل ما ذكرت أستاذ سعيد لها وصيتان محفوظتان الآن، الأولى سنة 1332 والثانية سنة 1340. ما يميز سيدة ثريا أنها اختارت علماء زمانها في ذلك الوقت أن يشهدوا على وصيتها، وأن يكون أحد هؤلاء الأفاضل من أصحاب العلم والدين كذلك وكيلا على هذه الأوقاف. وهذا تجد ميزة في الأوقاف التي بقى أثرها إلى الآن، هو قضية التوثيق. فعندما توثق الأوقاف تحفظ ويمتد أثرها إلى باقي الزمان. نريد منك أستاذ سعيد تبين لنا حال هذه الأوقاف الآن بعد مضي هذه السنوات الطوال من هذه الأوقاف، كيف حاله الآن وهل هي لا زالت تؤتي أكلها؟
1: نعم، أكيد أنها لا زالت تؤتي أكلها، والأوقاف ما شاء الله المقاصير مثل ما أخبرتك سابقا، الأموال في بوشر أموال مزدهرة وأموال عامرة، سواء كانت أموال الوقف أو سواء كانت أموال لأشخاص، لأنه يعني طبيعة المقاصير في بوشر لا يصيبها الجفاف ولا المحل، فهي تشرب من أفلاك ولله الحمد لا تتأثر بالمحل، أفلاك لا تتأثر بالمحل، ولذلك هذه الأموال قائمة للآن. وإلى الآن أيضا الحين يمكن تغير النظام، كان سابقا تعطى البيدار، وكان في نهاية العام الزراعي يتم طنا الأموال وكان يجنى منها الأموال، حاليا أصبح تعطى لمستثمرين بعقود، فيقوم المستثمر بصيانة الأموال وإقامة ما يحدده في العقد من يعني ما ممكن يضيفه أو يعمله في العقد هذا، بحيث لا تتغير طبيعة هذه الأموال، لأن هذه أموال زراعية فيها نخيل وهي تنتج يعني سنويا. فبالتالي بعضهم قد يكون عمل نزل أو عمل استراحة، لكن لم يتغير أو لم يتأثر المال بطبيعته، فظل كما هو. وهذا الدخل شهري يعني قد يكون أحيانا المقصورة الواحدة تدخل في العام ما يقارب 3,000 إلى 4,000 ريال عماني، فهذا مبلغ كثير جيد بالنسبة لهذه الأموال.
0: نعم. ما الذي يميز وقف السيدة ثريا عن غيره من الأوقاف في ولاية بوشر؟ هل هناك له ميزة خاصة مثلا؟
1: ما يميزه قد يكون يعني بحكم الجهة المشرفة عليه، انه يعني يوجد لوحة على كل مقصورة من هذه المقاصير، وحقيقة هذا فيه كل المقاصير التي يشرف عليها الديوان موجودة هذه اللوحة، يعني جميلة جدا، اسم المقصورة والمساحة ولمن أوقفت.
0: جميل.
1: فظاهر للعيان لكل المقاصير التي للسيدة ثريا والمقاصير الأخرى التي هي يشرف عليها الديوان بحكم أنها أوقفت للمساجد تابعة للديوان.
0: أكيد هذا حقيقة له أثر كبير لما تأتي الأجيال الحالية واللاحقة وترى هذه اللوحة التي تحدد أن هذه الأوقاف أوقفت قبل أكثر من 100 سنة ولا زال عطائها مستمر، فتعريف الأجيال الحالية والقادمة بهذه الأوقاف حقيقة مهمة جيدة، وهذا هو هدف هذا البرنامج، هو تعريف الناس بهذه الأوقاف وبيان فضلها وخيرها العميم، وأن الإنسان وإن كان في قبره لا زال ذلك عداد الحسنات يصله مستمرا بسبب هذا الوقف الذي يدر خيره. أوقاف السيدة ثريا كما ذكر سعيد هي أغلبها ذهبت إلى مسجد الوكيل.
1: نعم.
0: طيب، هل هي فقط لصيانة المسجد أم هي أيضا يدخل فيها الفقراء المساكين طلبة العلم الإمام؟ ما هي المصارف التي حددت لي؟
1: نعم، هي كانت واضحة في الوصية للمسجد، لعمارة المسجد وللإمام وأيضا للمتعلمين، خاصة يعني كان في السابق مسجد الوكيل كان يرتاده المتعلمون.
0: نعم.
1: فبالتالي كان ينفق عليهم من دخل هذه المقاصير.
0: ما شاء الله.
1: أيضا بيت يعني ملاحظة بالنسبة للمقاصير التي عليها اللوحة والأسماء، هذه حقيقة يعني شيء جميل جدا، لأنه يحفظ أسماء المقاصير. نحن بمرور الوقت قد الأجيال لا تعرف أسماء المقاصير، وأسماء المقاصير خاصة في بوشر أسماء يعني جميلة، وقد لا نعرف سبب التسمية لكنها تستحق أن يعمل فيها بحث وتجمع هذه الأسماء، لأنها يعني كانت في السابق المال أو المقصورة تعرف بالاسم، لأنه ما كان في ملكيات وليس كان في مساحات محددة. حتى نلاحظ في الوصية أن مقصورة الرمامين بكل ما يحدها والفلك التابع لها، ويذكر أيضا فلك مثلا بسمان، يذكر الفلك التي تشرب منه. فالمسميات للمقاصير وعمل لوحة لكل مقصورة ولمن وقفت جميل جدا، يحفظ الاسم المقصورة وأيضا يحفظ الوقف، ويكون العامة الناس تعرف أن هذا وقف ولمن أوقف.
0: جميل جميل، شكرا لك أستاذ سعيد. بالفعل يعني هذا يحفظ ليس فقط الوقف بل كذلك التاريخ الزراعي في عمان. سعدنا بهذا اللقاء الطيب والتعرف على هذا الوقف المميز للسيدة ثريا. كذلك نشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء آخر حول وقف من الأوقاف ذات الأثر الباقي إلى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: لك الحمد يا من يبقى.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة.

0: من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
1: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: الآيس كريم من البلاط الإمبراطوري إلى عربة البائع المتجول. قد تستغرب لو قيل لك إنك تحتاج إلى رحلة عبر الزمن لتكتشف أصل واحدة من أكثر الحلويات المحبوبة حول العالم، وهي البوظة أو الآيس كريم.
1: بدايات القصة تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث استخدمت الحضارات القديمة الثلج لصنع أطباق باردة. ففي الصين القديمة يعتقد بأن الإمبراطور الصيني تشين شوانغ دي قد أمر بتجميد مزيج من الأرز والحليب مع الثلج القادم من الجبال نحو عام 2000 قبل الميلاد، وكان يحفظ لتقديمه كحلوى فاخرة لطبقة النبلاء فقط. وقد نقل هذه الوصفة إلى إيطاليا المستكشف الشهير ماركو بولو في القرن 13.
0: في بلاد فارس كانت هناك تقنية مشابهة تسمى الفالودة، وهي عبارة عن خليط من الثلج والماء المحلى مع نكهات الفواكه. ولكن كيف أصبح هذا الطبق البارد حلوى عالمية؟
1: في العصر الإسلامي الذهبي طور العلماء المسلمون تقنيات جديدة لتحضير الأطعمة الباردة في القرن 9 الميلادي، إذ كانوا يستخدمون مزيجاً من الثلج والملح لتقليل درجة حرارة الخليط، ما يجعله أبرد وأسهل للتشكيل. وقد وصلت هذه التقنية إلى أوروبا عبر التجارة والرحلات الاستكشافية.
0: وفي القرن 16 بدأت قصة الآيس كريم كما نعرفها اليوم، وينسب الفضل إلى أميرة فلورنسا الإيطالية كاترين دي ميتشي، التي أحضرت وصفات الحلويات الباردة معها عندما تزوجت ملك فرنسا هنري الثاني.
1: لاحقاً جاء برناردو بونتالينتي، وهو طاه إيطالي اشتهر بابتكار أول آيس كريم حقيقي باستخدام الحليب والكريمة والسكر، وكانت وصفته تتضمن خلط هذه المكونات وتبريدها باستخدام الثلج والملح، ما أنتج قواماً كريمياً مشابهاً لما نعرفه اليوم.
0: لكن التحول حدث عام 1686 عندما افتتح الإيطالي فرانشيسكو بروكوبيو أول مقهى يقدم الآيس كريم للعامة في باريس، وكان اسمه لوبروكوب.
1: مع وصول الآيس كريم إلى أمريكا في القرن 18 بدأ التحول الكبير. ففي عام 1776 أعلن فيليب لينزي افتتاح أول متجر لبيع الآيس كريم في مدينة نيويورك.
0: وفي عام 1843 صممت الأمريكية نانسي جونسون أول جهاز لتجميد الكريمة، كما سجلت براءة اختراع لجهاز يدوي لصنع الآيس كريم.
1: وفي عام 1851 أسس الأمريكي جاكوب فوسل أول مصنع تجاري للآيس كريم في بالتيمور، ما جعله متاحاً بأسعار معقولة للجميع.
0: لكن الثورة الحقيقية حدثت مع ظهور التبريد الصناعي في أواخر القرن 19، حيث أصبح بالإمكان تخزين وإنتاج الآيس كريم بكميات كبيرة. وعلى مر السنين تطورت نكهات الآيس كريم بشكل كبير، بدءا من النكهات الكلاسيكية مثل الفانيليا والشوكولا، مرورا بالنكهات الغريبة مثل الزنجبيل والمسالة، وصولا إلى نكهات مستوحاة من مختلف الثقافات حول العالم.
1: الآيس كريم ليس مجرد حلوى، بل هو رحلة عابرة للعصور كانت ذات يوم حكرا على الأباطرة، لكن اليوم يستهلك العالم منها نحو 15 مليار لتر سنويا.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يخرج الصباح مشرقا في وردة بحوش الدار أو في زهرة ذات ألوان بديعة على جانبي الطرقات أو في مؤسسة رسمية يرفرف عليها علم الوطن. إنه السعادة التي تنقش كل يوم حروفها على دفتر الحياة، تكتب المحبة وترسم السلام وتبث النور وتعطي عسل الزهور لأرغفة تستعد ليفطر عليها الكادحون. صباح الخير من جعلان بني بو علي.

جعلان بني بوعلي شمسها تشرق على الأرجاء، فمن الأشخرة ورمالها الناعمة تتراقص الكوس مع غبش ضبابي على البحر، تدفع بالأمواج لتغني، وهي تدفع بالرمال تارة إلى الساحل وتارة إلى البحر. لا يقطع غناءها إلا صافرة عذبة للطائر النورسي والبلشوم العذب، وهي توجه أسرابها نحو البقعة التي وصلتها غيمة الشروق الأولى، تاركة للبحر غسل رجليها النظيفتين، وتاركة للشمس ترصيع ريشها بالشعاع الذهبي. على الساحل تظهر بيوت الشباب، تلك الفكرة الجريئة التي أطلقتها الحكومة عام 2004، ثم منحتها التجديد عام 2019 كضيافة فندقية راقية. يتسرب الهواء العليل إلى داخلها المترف، وأمامها شاطئ ممتد يدعوك دائما إلى البحر وإلى رياضة واستجمام وحب لك.

تطل جعلان بني بوعلي على ساحل بحر العرب لمسافة 180 كيلومترا، يخرج إليها الصيادون آخر الليل وقد حملوا بالخير في مشهد يومي متكرر يعطي الصباح معناه. حين تجلس على البحر أو في إحدى قرى الصيادين البالغة 22 قرية فترى القوارب تتسابق نحو العودة، يهدهدها البحر وتدفعها الريح نحو الساحل. أما الذين تشرق قلوبهم بطيور الصباح لن يجدوا مواقع تمنحهم هذه اللغة إلا الأخوار الطبيعية الخلابة كخور عمر وخور عويجة، حيث الهدوء شيخ المكان والطيور زينته والملامح البحرية أثاثها.

جعلان بني بو علي ليست بحرا فقط، إنها تجمعات البدو في وسط الكثبان الرملية، وهم ينصبون خيامهم تحيط بهم إبلهم وقطعانهم، يشعلون نيران مواقدهم عند الفجر ويرفعون دلة قهوتهم للقادمين، يكرمون ضيوفهم برحابة صدورهم وببساطتهم حين يرفعون لهم إناء الحليب الطازج وهم يطبخون قهوتهم السمراء في خفة ونشاط. على وادي سال والبطحة والبيدي تخرج غيوم الضباب، وتحت عباءتها هواء عليل يشعرك بصباح مختلف تمتزج فيه نعومة الهواء مع روائح شجرة الأراك والغاف والسمر. وعلى الحصى المصفوف بعناية تشتعل النار كموقد للشاي والقهوة وقرص الجمر أو رغيف الجمر. هنا لا تملك نفسك من التسبيح بحمد الله على تفاصيل الجمال ونقاهة الأجواء وروعة الشمس وهي تختفي وتظهر بين السحب الشفيفة البيضاء، وبجانبك الماء يسيل بعد مطر عابر أو موسمي، وربما تتقافز أمامك بعض الحيوانات البرية أو الكائنات التي خرجت لتروي عطشها من جمال الصباح.

0: التاريخ هنا له رائحة زاكية، فعلى قلعة الحمودة تشرق الشمس عن قلعة تم ترميمها رسميا بجدران لامعة ومداخل واسعة وتقسيمات لا تستطيع أن تفارقها. يحيط بها سورها الضخم وبوابة رئيسية من الخشب الثقيل والنقوش الإسلامية البارزة. وإذا يممت لجهة أخرى فإنك لن تخطئ النظر إلى مسجد جامع القباب، ويا لها من بداعة معمارية فريدة، حيث مجموعة من القبب من الجص والطين والحصى تصل إلى 52 قبة متقنة بهندسة عجيبة. يشرق الصباح على مركز المدينة لترى الناس يرفعون آمالهم وآمال بلادهم فيهم على قمم من العطاء والنشاط، وترى المدينة بوجه عمراني حديث يحدثك عن نهضة متواكبة مع رغبة عمان وسلطانها لصنع مشهد مدني يعلو بالوطن الحبيب وأهله الطيبين. صباح الخير من جعلان بني بو علي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعا واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وألمانيا تدعو روسيا إلى وقف الحرب في أوكرانيا وبدء مفاوضات للسلام وسط استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو موعد الصباح. ولو تأملت الصباح الآن لوجدت بين ثناياه رسائل عذبة تخبرك الشمس أن الأمل يولد كل يوم في قلوب السعداء. يخبرك الضياء الذي يتسلل الآن إلى الأجواء أن النور قادم. فصباح الخير والنور.

الصباح ليس وقتا عاديا وعابرا، بل هو أكبر وأعمق من ذلك بكثير. الصباح يعني بدايات الحياة، يعني ابتسامات الأمل. هو نموذج حي للآمال، لتحقيق الأحلام، لقدوم الغائبين، لإشراقة الأمنيات. وصباحاتكم اختياراتنا من فيروز وأغانيها، وصوت فيروز وأغانيها هو المرادف الصوتي للصباح والأمل وحب الحياة.

يا أخي الصباحات الهادية صديقة الروح حبيبة الفؤاد، تشرق على نفسك بالطمأنينة والسلام، تعيد فيها ترتيب نفسك وتشحن قلبك بالحياة. فصباح الخير والنور لكم أينما كنتم. إن حدثوكم يوما عن المستحيل حدثوهم عن الصباح، حدثوهم عن نوره الذي لا يخلف ميعاده في الحضور، حدثوهم كيف أن الصباح لو تأملنا ثناياه لا وجدنا فيه من الجمال والبشر والابتسامة وتفاصيله التي تحدد شكل اليوم بأكمله. فصباحاتكم الأرزاق الواسعة من الله.

وفي هذا الصباح ثاني أيام هذا الأسبوع يوم الاثنين 23 من ربيع الآخر 1448 للهجرة 5 أكتوبر 2026 للميلاد، نحيي في هذا الصباح كل المنطلقين إلى أعمالهم إلى ميادين الواجب المخلص من أجل عمان، ونسأل الله العلي القدير أن يزيد وطننا عزة ورفعة، وأن يجود عليه بالتقدم والازدهار، وأن يديمه وطنا للأمان والسلام. ونسأل الله تعالى أن يقدرنا نحن العمانيون لنرتقي به إلى العلياء، فمكانك يا وطني العز والمجد رفيعا بين نجوم السماء، مفتخرين أن الله خلقنا عمانيين.

وطني الحبيب، كل يوم وأنت الآمن المطمئن، السالم المستقر، العزيز المزدهر. كل يوم يا وطني، والسلام يغمر كل شبر فيك، والطمأنينة تحف صباحاتك ونهاراتك. فصباح الخير والحب العظيم يا وطني الحبيب عمان.

0: تكون الحب والتقبيل وبأن تكون الحب والتقبيل.
1: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.

0: يبدأ اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان تلبية للدعوة الكريمة الموجهة لجلالته من فخامة الرئيس قاسم جومارف توكايف رئيس الجمهورية. وسيتم خلال الزيارة التي تستغرق يومين بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، فيما تواصلت في العاصمة الكازاخستانية أستانا الاستعدادات لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم الاثنين. أيد الله عاهل البلاد المفدى ووفقه لما فيه الخير والازدهار.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقا من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: إننا إذا ننظر إلى المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومستند تقدمنا التقني والصناعي، لنؤكد على استمرار نهجنا الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص لأبنائنا وبناتنا متسلحين بمناهج التفكير العلمي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وموجهين طاقاتهم المعرفية والذهنية إلى الإبداع والابتكار والتطوير ليصبحوا أسساً للاستثمار الحقيقي وقادة للتطوير الاقتصادي.
1: وفي هذا الصباح في 5 أكتوبر 2026 للميلاد نحيي أكثر من 70,000 معلم ومعلمة في اليوم العالمي للمعلمين، فتحية تقدير وإجلال لكل معلم ومعلمة. التعليم في فلسفة جلالة السلطان وفكره هو الذي يمزج بين المعارف الحديثة وبين البحث والابتكار دون الانسلاخ من القيم والمبادئ ومن هويتنا الوطنية، رؤية تتجاوز التعليم بوصفه بناء معرفيا إلى التعليم بوصفه بناء أخلاقيا وحضاريا، وهذا هو الأبقى والأدوم للبشرية، عماده المعلم.
0: دائما نقول أن المعلم دوره مهم أهم من الطالب، وها نحن اليوم نشهد شيء الحقيقة يعني ما كنا نتحدث فيه قبل 10 سنوات ربما. وأتمنى أن تكون مدارسنا الحقيقة كلها حتى القديمة منها أن يتم تأهيلها بطرق حديثة وتستوعب كل هذه الإمكانيات التي نراها اليوم من شاشات عرض وإلكترونيات ومختبرات، وهذا هو التعليم بالذات. نتمنى لكم التوفيق.

عين على الصحافة. عين على الصحافة ومن جريدة عمان، هذه عناوين الصحافة لهذا اليوم. والخبر الأهم والأبرز: جلالة السلطان إلى كازاخستان اليوم، واهتمام إعلامي بزيارة الدولة التاريخية، محطة جديدة في مسار العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين. وتواصلت في العاصمة الكازاخستانية أستانا الاستعدادات لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم الاثنين. شهدت الطرق الرئيسة وعدد من المواقع رفع علمي سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في عدد من المواقع القريبة من قصر الاستقلال. وتناول عدد من وسائل الإعلام الكازاخستانية زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، ولقاءه فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان. مرسومان سلطانيان بالتصديق على ميثاق التعاون الإسلامي والإعفاء المتبادل من التأشيرة مع رواندا. عمان والبنك الدولي يبحثان فرص التعاون في الاقتصاد الدائري. شراكات متنامية ومحطة جديدة في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية. استعدادات متواصلة في أستانا للزيارة السامية وسط اهتمام إعلامي واسع ومرتقب. 3 مليارات دولار محفظة استثمارية مشتركة بين عمان وكازاخستان. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد ممثل الصحة العالمية ونسخا من أوراق اعتماد سفيري الأردن وتركيا. سلطنة عمان تشارك في بحث آليات تنفيذ القرارات الخليجية المشتركة، وتشارك في الاجتماع الخليجي 36 لوزراء العدل. تلفريك مطرح تجربة تعيد اكتشاف الولاية من البحر إلى الجبل. الصحة تطلق الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشكيل لجنتين للنظر في التظلمات الطبية وتنظيم آلية عملها. لائحة جديدة لتنظيم مراكز تنمية الطفولة المبكرة وتشديد معايير الرعاية والسلامة. عمان هوية وحضارة تستعرض أصالة المجتمع العماني وإسهاماته الحضارية في عبري. وفي الصفحات الاقتصادية 5.1% نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني. أسياد للحوض الجاف تنجز 130 مشروعا وتستقطب 56 عميلا دوليا خلال 8 أشهر. والمشاريع والمناقصات تخرج 125 مختصا من برنامج إمكان. إطلاق ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في سوق المال العماني لترسيخ التميز في القطاع. مؤتمر عمان للفضاء يبحث توظيف تطبيقات رصد الأرض في تطوير الخدمات الحكومية. واللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ترسم ملامح جديدة لبيئة الاستثمار. مؤشر بورصة مسقط يرتفع أكثر من 79 نقطة والتداولات عند أكثر من 75 مليون ريال. وفي الصفحات الثقافية ضمن حفل ختام جائزة ثقافة الطفل 5 فائزين يبهرون الجمهور في تحدث كي أراك، وخمس قصص ملهمة تكرمها عمان تحكي. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. نتوجه إليكم وأنتم تتجهون الآن إلى ميادين العمل بالتحية والتقدير والثناء لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان. شكرا لكل الأوفياء المخلصين من بناة الوطن ومن حماة عمان المرابطين الآن على ثغور الوطن يسهرون على أمنه وأمانه. نرافق معكم هذه المشاوير الصباحية راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

صباح الشباب. صبحكم الله بالخير، صباح النور والهمة والنشاط، صباح المحبة والخير والسعادة والبهجة. إنه يوم الاثنين اليوم 5 أكتوبر 2026 للميلاد. اليوم يا جماعة الخير يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، فتحية صباحية لأكثر من 70,000 معلم ومعلمة في مدارسنا الحكومية والخاصة. صباحات الخير والنور والإشراق لكم فردا فردا. إذا تعرف معلم معلمة، أختك أخوك صديقك صديقتك، لازم الحين هذا الصباح تصبح بالخير على كل المعلمين والمعلمات. إنه يومهم، يوم المعلمين. اليوم العالم يحتفي باليوم العالمي للمعلمين 5 أكتوبر. فصباح الخير أستاذة، صباح الخير أستاذ، صباح الخير. اليوم غير اليوم، لازم نعلنها من منذ البدء، كل اختياراتنا الغنائية إهداء لكل المعلمين والمعلمات، ترى ما في مثلهم. ومهما قلنا من حديث عن المعلمين والمعلمات لن فيهم حقهم. شكرا لكل معلم ومعلمة يتجه الآن بكل إخلاص ووفاء إلى المدارس. شاهين صباح الخير، كيف أصبحت اليوم؟ يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، نصبح عليكم بما يسر خواطركم. راجين لكم صباحات مشرقة بكل الأمل والمحبة والسعادة. ترى اعتمادك على روتين يومي صباحي يضمن لك بإذن الله تحقيق الأهداف، ويضمن لك أيضا أنك تمشي صح. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 37 والصغرى 29. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الشتوية بترجع. لكن أنت لو سألناك سؤال، هل أغنية من تهديها؟ هل مقطع من تهدي تحديدا؟ الحين الساعة 6:33 دقيقة،

الله يبعد عنكم كل الهموم إن شاء الله، وصباحات مشرقة بكل الأحلام والآمال والطموحات والتطلعات. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، ترى اليوم يحتفل العالم بالمعلمين، إنه اليوم العالمي للمعلمين. ضروري ضروري الحين تتوجه بالتهنية إلى كل معلم ومعلمة، ومن مثل المعلمين والمعلمات إخلاصا ووفاء وتميزا. بالمناسبة المعلمين في شخصياتهم يتميزون بمجموعة من الصفات. خل أي معلم ولا معلمة الحين في بالك، بتلاحظ أن المعلمين والمعلمات من صفاتهم وسماتهم العاطفية والاجتماعية الصبر الشديد. ويا أخي ناس على قدر عال من التعاطف وعندهم ذكاء عاطفي لن تجده عند غيرهم. والمعلمين عندهم قدرة عالية على التواصل، لباقة لباقة، دبلوماسية عالية. فصباح الخير لكل معلم ومعلمة، نصبح عليكم بكل الخير والنور والمحبة والمودة. على ذكر المعلمين والمعلمات، إيش رأيكم بسؤال نشط في معلوماتكم على الطاير؟ يلا، في أي مدرسة من المدارس تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ في أي مدرسة من المدارس تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ يلا نشوف جواب النشيطين السريعين إلى 90456 أو at morning youth. يلا شاركونا الجواب يلا بكل نشاط. أين تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ يلا نشوف أول المجاوبين الإجابة الصحيحة إلى 90456 أو at morning youth.

0: على الأفق ووقوفك جبلا يعني.
1: يا صباح الخيرات والأنوار والبركات. يلا في أي مدرسة تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير البحري، أهلا بالشكيلي ومصطفى بن علي وهلال، صباح الخير راشد الفارسي، أبو فارس الراسبي في يوم المعلم العالمي، يصبح بالخير على معلمي مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي بجعلان بني بو حسن. ترى اليوم يصادف الاحتفال باليوم اليوم العالمي للمعلمين، فصباح الخير لكل معلم ومعلمة. مما يميز المعلمين والمعلمات حماسهم، طاقتهم الإيجابية. وبعد دققوا شوية في المعلمين والمعلمات، لو دققتم في المعلمين والمعلمات بتلاحظوا ان عندهم حزم، حازمين، لكن حزمهم مغلف بالود. فصباح الخير يا أستاذ، صباح الخير يا أستاذة. وبكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح، في أي مدرسة تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ في أي مدرسة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تلقى تعليمه الابتدائي؟ يلا اللي جاوب إجابة صحيحة يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بالمناسبة تحية خاصة جدا جدا جدا جدا الحين للأستاذة سلوى الشيادي. أستاذة سلوى الشيادي يوميا من السويق إلى مسقط لأداء مهنة التعليم بكل حماس وطاقة إيجابية. أجركم الله خير الجزاء أستاذة سلوى. وصباح الخير لأم عبد الله، تصبح بالخير على كل المعلمين والمعلمات. وصباح الخير من أبو محرز صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2646، للأسف إجابتك خاطئة. ولبنى الطرابلسي معلمة كيمياء توجه تحياتها للأستاذة لبنى الهلالي بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. ترى اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، فنسألكم سؤال، في أي مدرسة تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط. أبو يامن صباح الخير، وصباح الخير من الأستاذة فاطمة البلوشي معلمة لغة إنجليزية، توجه تحياتها إلى كل معلمات مدرسة قريات للتعليم الأساسي بمناسبة يوم المعلم. وأم عبد الله تهني نفسها بعد وجميع المعلمين والمعلمات. وأحمد الربيعي صباح الخير، في أي مدرسة تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث.

0: سعيد.
1: محظوظ محظوظ انت محظوظ من يحاط بأحبة يعبروا لي يقولوا له من عرفناك نحن أكثر سعادة. صباح الخير والنور. أهلا أهلا. صباح الخير بويا من. أهلا ومرحبا ببو فجر. وصباح الخير معكم أنور الجلنداني. صباح الخير أنور. أهلا بأبو سعود يعقوب السابقي. يصبح بالخير على كل المعلمين والمعلمات. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلمين، فضروري توجه تحية إلى كل معلم ومعلمة. المعلمون والمعلمات سلام عليهم، سلام على كل معلم ومعلمة. نبقى إلى الأبد ممتنين لمعلمينا، زرعوا فينا أحلامنا وعلمونا بشغف، تعلمنا منهم الشغف والعمل بحب. فصباح الخير لكل معلم ومعلمة. نسألكم ترى اليوم عن المدرسة التي تلقى فيها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي. براءة طبعا إجابتك خاطئة، أما الغريب فإجابتك مرتين صح، ونهل اليعقوبي ثلاث مرات صح، والباقين يلا اللي ابتدأت صباحاتها الحين. في أي مدرسة تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ شاركنا الجواب يلا بكل نشاط. أم حمد ورؤى صباح الخير. أهلا أهلا بناصر. رؤى إجابتك ما كاملة، تحتاج إلى إعادة نظر. يلا اليوم يوم اليوم العالمي للمعلمين، فصباح الخير لكل معلم ومعلمة. حي وسهلا ومرحب بكم جميعا أينما كنتم. أنت من النوع اللي تشرب القهوة على معي

إذا فارغة انتبه جيدا، يعني على الأقل اشرب ماي في البداية، كم حبة تمر، لأن على ذمة بعض الأطباء والمختصين لما تكون المعدة فارغة تمتص الكافيين بسرعة وبشكل كامل، وعند شربه دون الطعام قد تشعر بتأثيره بحدة أكبر. صباح المحبة والسعادة والبهجة، أي شيء يرضيكم اليوم حاضرين، نريد نكون اليوم سبب في سعادتكم ورسم الابتسامة الجميلة على محياكم هالصباح.

صباح الخير والسعادة، صباح البهجة والنور والبركة والتوفيق. أهلا وسهلا ومرحبا بأم سلطان. صباح الخير يا أم سلطان. أهلا أهلا إيمان، وصباح الخير أم جود. نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة والبركة والصحة والعافية. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة بكل أمل. أحيانا تبدأ الرياضة وبعدين تترك الرياضة. إذا كنت من هالنوع ترى في أسباب خفية وراء حماسك في البداية بعدين تترك الرياضة. بخبرك لا تروح بعيد. نحن سألنا اليوم، ترى العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للمعلمين، فوجه تحية تهنئة إلى معلم ترك فيك أثر. وجه تحية. على ذكر المعلمين والمعلمات، اليوم خالد السعيدي عند إذاعة اليوم، شد حيلك يا خالد، اليوم نريدك أنت أميز واحد. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلمين، عندك تهنئة تريد توجه رسالة إلى معلم ترك فيك أثر طيب؟ عادي خبرنا ونحن بدورنا سنقول لذلك المعلم شكرا. وصباح الخير من الأستاذة عائشة البلوشي، تهني أخواتها المعلمات المتألقات جميلة بنت شبيب ومونة بنت شبيب وزهار بنت شبيب، ما شاء الله ثلاثة معلمات الله يبارك فيهم، أستاذة جميلة وأستاذة منى وأستاذة أزهار. وتهني أخوها بعد المتقاعد وليد بن شبيب، كفيت ووفيت. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. سألناكم عن المدرسة اللي يتلقى فيها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي. في أي مدرسة تلقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير والمحبة، صباح النور. لا توصل لهالمرحلة إن حد ينتظرك وانت بعيد، ليش؟ تواصل.

صباح الخير لكل معلم ومعلمة، أكثر من 70,000 معلم ومعلمة في طريقهم الآن إلى مدارسهم. شكرا شكرا شكرا لكل معلم ومعلمة، مهما قلنا عن المعلمين والمعلمات لأن فيهم حقهم. ممكن تصبح على ريم وميرا أو أولاد صلاح الدين البلوشي. طبعا ريم وميرا، يلا يا ريم، يلا يا ميرا، اليوم نشاط نشاط. هذه رسالة صباحية من أمكم، وصباح الخير. شكرا شكرا لإذاعتكم الجميلة، شكرا لكم أنتم للاستماع. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاث ستات يوجه تحية وتهنئة لكل معلم ومعلمة. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، لا تنسى تهني كل معلم ومعلمة تعرفه. صباح الخير، عندي تهنئة لبنتي عائشة بنت خالد من مدرسة خديجة الكبرى للتعليم الأساسي في صحم بمناسبة يوم ميلادها. أتمنى تقرأ الرسالة الساعة 6:45، تأخرنا عليها. كل عام وانت بخير يا عائشة. عائشة بنت خالد اليوم يوم ميلادها، يصادف يوم ميلادها 5 أكتوبر في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. وصباح الخير لأم شيم، أهلا وسهلا ومرحبا بأم عمر الزجالي، تصبح بالخير على الأستاذتين سمية الرئيسي وشريف المحرزي من مدرسة نصيبة بنت كعب في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. اليوم العالمي للمعلمين، ضروري الحين تتواصل مع كل معلم ومعلمة تعرفهم، بارك لهم هنيهم. راشد البكاري أبو عبد الله صباح الخير، وسامي البوسعيدي صباح الأنوار. أما المدرسة التي تلقى فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تعليمه الابتدائي هي المدرسة السعيدية بمسقط.

صباح الخير والنور لكل معلم ومعلمة في اليوم العالمي للمعلمين. صباح الأنوار لأم دانا، تصبح بالخير على أخواتها المعلمات صالحة وتهاني وأخوانها المعلمين خالد وأحمد، الله يبارك فيهم يا رب. وصباح الخير لكم جميعا ولطيب المتابعة هذا الصباح. سؤال ثاني ننشط في معلوماتكم، يلا ونشوف أول المجاوبين الإجابة الصحيحة إلى 90456 أو at morning youth. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير. أريد أسألكم عن نيابة الروضة، نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا من أول المجاوبين الإجابة الصحيحة إلى 90456 أو at morning youth. يلا من أول واحد بيشارك الجواب، والجواب من كلمة واحدة، نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط، بعدين بضيف لك معلومة عن نيابة الروضة. انت شاركنا الجواب، يلا نيابة الروضة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو at morning youth. يلا أهلا بأحمد الراشدي وهلال البحري، صبح بالخير على أم عائشة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين في أي ولاية من ولاياتنا نيابة الروضة.

يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والفل والياسمين، أسألكم جميعا يلا نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا. صباح الخير ناصر العوفي، صبح بالخير على في اليوم العالمي للمعلمين على أستاذ هويشل بن حميد الشاعري اللي تعلم على يديه اللغة الإنجليزية 1982، ما شاء الله. صباح الخيرات لي منتصر، أسألكم نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نيابة الروضة، نيابة الروضة، ما قرية الروضة، نيابة الروضة. أبو جهاد يصبح بالخير على كل معلم ومعلمة، وصباح الخير لوليد العامري، أهلا بعلي البريكي، وصباح الخير من أحدهم يهني الأستاذة ذكرى الهلالي معلمة اللغة الإنجليزية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، وأم صبا صبح عليكم، صيبة صيبة أم صيبة صبح عليكم بالخير، وسامي الرواحي صباح الخير، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. ترى اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، فصباح الخير لكل معلم ومعلمة. وسألناكم عن نيابة الروضة، يلا حضرنا لكم معلومات وأسئلة كثيرة عن نيابة الروضة، شاركنا الجواب يلا. نيابة، نيابة، تراها نيابة، نيابة يا أحمد وليست قرية. نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا، الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. العلوي عبد الله صباح الخير، ويا مرحب يا مرحب بالجميع. وصل عمرك 40 ولا على مشارف 40، ولا عديت 40، ولا دخلت 40؟ إذا وصلت 40 تعال. عمر، عمر، العمر مجرد رقم ترى، صح العمر رقم، لكن بجبر صباح الخير أول شيء. وصل عمرك 40 ولا بعدك؟ إذا وصل عمرك 40 مهم جدا أن تهتم بصحة عظامك، اهتم جيدا بصحة عظامك إذا وصلت العمر 40. تعرف كيف؟ ذلك بممارسة الرياضة، وأيضا من المهم جدا ببعض العادات اليومية البسيطة، التوازن والتنسيق، وعلى الأقل على الأقل 30 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل يوميا، وتمارين تقوية العضلات 3 أيام على الأقل أسبوعيا، والتغذية السليمة عشان صحتك. يا صباح المحبة وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم.

لا توصل إلى مرحلة أن واحد يقول لك أنه خلاص وصل حد من الشوق، لا توصل هالمرحلة. هو صح هذا الشعور جميل، لكن تواصل مع من تحب. الله يحفظكم ويرعاكم. الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين اليوم 5 أكتوبر 2026، وصباح الخير للجميع. سألناكم عن نيابة الروضة، نيابة الروضة في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة. صباح الخير، أنا في الطريق إلى الدوام وأريدك تصبح على زوجتي، هي معلمة. قيس زين، قيس من اسمها زوجتك عشان نصبح عليها بالخير. نجاة النعماني صباح الخير، واليعقوبي فاروق صباح الأنوار، يوسف الستمي صباح الخير، أهلا بأحمد بن زيد الشحي، وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. اليوم ترى يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، فضروري أنك تتواصل مع المعلمين والمعلمات اللي تعرفهم، تبارك لهم الاحتفالهم اليوم. صباح الخير والنور. تعرف أن أغنية هزاع، أغنية فنان الشوق، رجعت لنا واحد من المستمعين القدامى الطيبين اللي نحبهم، سلطان بن سعيد بن راشد البلوشي. صباح الخير يا سلطان، وينك يا سلطان من زمان. اسمع، إذا أنت من النوع اللي تحب بس ظناني الشوق، على اسمع هذا الاختيار اللي اخترنا لك الحين. اسمع سلطان، اسمع اسمع، إيش رأيك؟

إذا صادفتها الصباح جميل المحية ولا جميلة المحية صبح عليهم بالخير، خبرهم منا، سألنا عنهم في الإذاعة. صباح الورد والفل والياسمين، أهلا بالجميع. صباح الخير أبو نصر، يا مرحب يا مرحب. بعض الناس ما يحتاج تقولهم صباح الخير، يا أخي وجوههم البشوشة هي اللي تصبح عليك بالخير دون ما إذن. هالنوع من الناس تمسك فيهم جيدا صدقا. صباح الخير للجميع. اليوم العالمي للمعلمين، 5 أكتوبر 2026، يحتفي العالم بجميع المعلمين، فوجه تحية تهنئة، تواصل مع معلمك ومعلمتك الحين. صباح الخير لعبد الباري، يهني معلمات مدرسة البندر الجديد للتعليم الأساسي. أما المنجي يوجه تحية خاصة صباحية للأستاذة هبة بنت محمد الصبيحي، كل النجاح والتوفيق وجمال الرواحي. صباح الخير. أسألكم نيابة الروضة، نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا؟ نبيل الفوري بن نواف صباح الخير، ورحم الخروصي، لا صباح الخير أبو محمد، يهني بنت المعلمة نور الخروصي والمعلمة رحمة الخروصي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. لكل معلم ومعلمة يسمعنا الحين، الله يحفظكم ويرعاكم، توصلوا بالسلامة إن شاء الله. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذة نورة، الأستاذة نورة معلمة اللغة العربية، نصبح عليها بكل خير ونور في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. نيابة الروضة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب الصحيح. أم سليم صباح الخير، وصباح الخير من أم محمد، توجه تهنئتها للأستاذ صالح بن عبد الله الخمياسي، أهلا بكم جميعا. أما نيابة الروضة فهي في نيابة الروضة في ولاية محضة، وسبب تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى طبيعتها الجغرافية الخلابة وما تتسم به من خضرة وجمال. والأستاذة نورة معلمة اللغة العربية مرة ثانية توجه التهنئة لكل المعلمين والمعلمات في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. تحية خاصة لكل معلم ومعلمة، وتحية خاصة خاصة خاصة خاصة جدا لمعلمي اللغة العربية ومعلمات اللغة العربية. مرحبا مرحبا بالجميع. اليوم يوم ميلادي ما شاء الله، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 5069، بس ما عرفناك من انت. بكل نشاط اريد اسالكم عن مدينة الماتي. مدينة الماتي في اي دولة من الدول؟ يلا ابتدى صباحك الحين، شاركنا الجواب، يلا نشوف من اول النشيطين الساعة 7:06 اللي بيشاركنا الجواب. مدينة الماتي في اي دولة من الدول؟ يلا من اول المستمعين النشيطين اللي مركزين معنا الى 9:04:56 او at morning youth. يلا الماتي في اي دولة من الدول؟ الى ان يصل جوابكم الصحيح بنتكلم بعد شوي عن السكر.

صباح الخير والنور والمحبة. أهلا أهلا بالجميع. اليوم العالمي للمعلمين، فوجهوا تهانيكم الصباحية القلبية إلى كل معلم ومعلمة. مرشد صباح الخير، وصباح الخيرات من حنان بنت سالم، توجه تحياتها لمعلمات مدرستها، مدرسة حبرة ومزون العلم. وياسر البريكي صباح الخير، وأمير الحديدي، والصباح الخير من خالد، يهني بنات خواته معلمات الله يحفظهن. وصباح الخيرات لوليد الشرجي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. أسألكم مدينة ألماتي في أي دولة من الدول؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير أم بدر، أهلا وسهلا ومرحبا بأم عمر وأم سلطان. وصباح الخير أهلا بسيف الرواحي، هني بنت المعلم ومعلمة اللغة العربية الأستاذة بثينة. وصباح الخير للأستاذة، من أحدهم يصبح بالخير على الأستاذة رقية السيابي والأستاذة مديحة السيابي والأستاذة منير السيابي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. ولطيفة الراسبي تهني كل صديقاتها وقريباتها المعلمات ومعلماتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. صباح الخير، من أحدهم يصبح بالخير على الأستاذة سعاد شجعنة. أسألكم مدينة ألماتي في أي دولة من الدول؟ يلا وين النشيطين اللي شاركونا الجواب من كلمة واحدة؟ ألماتي في أي دولة من الدول؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لحد ما يوصل جوابكم الصحيح، تعرفوا أن الموسيقى لها تناغم مع نبضات القلب. اسمع هذه كأنها موسيقى عمر خيرت. تعرف ان الموسيقى ترتبط بكيفية معالجة دماغنا للأصوات واستجابتنا لها عاطفيا. اسمع الحين النقلة اللي بتصير، وشوف نقلة الشعور اللي بيحدث لك. اسمع، بتصير نقلة في الموسيقى الحين. هذه النقلة بيستجيب لها جهازك العصبي لا شعوريا. الاستماع المنتظم إلى الموسيقى الهادئة يخفض مستوى ضغط الدم والقلق قليلا، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

0: من مدرسة شعلة المعارف للتعليم الأساسي بولاية صور بنيابة الرأس. لحد معنا الآن الطالبة جوري بنت عبد الله بن محمد المالخي. جوري في الصف الرابع. السلام عليكم يا جوري.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا بالنشيطة الجميلة جوري. كيف حالك جوري اليوم؟
1: خير الحمد لله. صباح الخير صباح العماني يزهو بحب الوطن ونبدأه بكل فخر واعتزاز بعمان المجد وفي وطن السلام والعطاء.
0: يا صباح النور يا جوري. يا مرحب يا مرحب. انت نشيطة اليوم ولا كل يوم؟
1: من مرة نشيطة
0: اليوم أكثر شيء نشيطة.
1: نعم.
0: ليش اليوم مش
1: تحب الدوام؟
0: تحبين الدوام؟
1: نعم.
0: وبعد اليوم ترى في مناسبة، تعرفي ايش المناسبة اليوم؟
1: يوم المعلم.
0: ايوه يوم المعلم العالمي، فلازم بعدين تروحي تقولي حال كل معلماتك كل عام وانتن بخير زين؟
1: ان شاء الله.
0: طيب يا جوري خبريني الحين، انت ايش هواياتك اللي تحبيها؟
1: هواياتي الرسم والسباحة واحب الشعر.
0: انت تحبي الشعر جوري؟
1: نعم.
0: زين قولي لنا قصيدة حلوة.
1: المجد فيك حضارة وأمان، فلك التحية عمان والسلام. من أقدم الأزمان أنت منارة يرنو لها البحار والربان. إن العروبة فوق أرضك لم تكن إلا الحضارة شادها الإنسان. فيك جمال مناظر خلابة، البحر والأمواج والشطآن. فسهولك الخضراء أروع لوحة نطقت بسحر بيانها الألوان.
0: جميل الجوري ما شاء الله ما شاء الله، قصيدة حلوة. أنت تشاركي في الإذاعة في المدرسة؟
1: نعم أشارك في اللغة العربية.
0: وبعد إيش تشاركي في نشاط ثاني؟
1: في إلقاء الشعر.
0: أقول الجوري نحن لو جينا معكم راس الحد وين نروح؟ وش الأماكن الحلوة اللي في راس الحد تنصحين نروح لها؟
1: البحر.
0: خبرينا أكثر عن نيابة راس الحد.
1: راس الحد هي بلد الشروق، وهي أول منطقة تشرق فيها الشمس في الوطن العربية. تتميز بالسلاحف الخضراء وتوجد بها محمية السلاحف.
0: جميل يا جوري. وكيف الجو معكم اليوم؟
1: جميل.
0: شيء هوا بارد صح؟
1: نعم.
0: انزين يا جوري انت من راس الحد ورحتي اماكن ثانية بعد؟
1: نعم صلالة.
0: كيف كان الجو في صلالة؟
1: جميل.
0: ايش عجبك في صلالة؟
1: المطر والجبال الخضراء.
0: بارك الله فيك يا جوري. انزين اقول لك جوري جوري.
1: نعم.
0: الحين عاد خبريني عن مركز مصادر التعلم. مصادر التعلم ايش تتعلموا فيه؟ ايش الكتب اللي تحبي تقرايها لما تروحي؟
1: اقرا فيها قصص الانبياء.
0: وبعد
1: مثل قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام.
0: ممتازة يا جوري. انت تحبي القراءة صح؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: احب اقرا اتعلم.
0: وانت لما كبري وتخلص المدرسة ايش بتصير ان شاء الله؟
1: دكتورة اطفال.
0: انت الدكتورة جوري؟
1: نعم.
0: طيب يا جوري زين يلا انت الحين انت صيري دكتورة وخبرينا المحاضرات اللي يسووا لكم اياها في المدرسة عن ايش المحاضرات؟ يلا انت كوني دكتورة وقولي لنا محاضرة.
1: عن الاخلاء وقت الحريق.
0: كيف
1: نتصرف لما ينسونا في الباص.
0: كيف زين كيف نتصرف؟
1: أول خطوة أفتح النافذة وأدق الكرن حتى يسمعوني وأنادي أي أحد يساعدني.
0: ممتازة يا جوري. والإخلاء كيف؟
1: أروح من برا.
0: شاطرة يا جوري. وبعد يسوي لكم محاضرات في المدرسة عن الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم.
0: إيش يعني الذكاء الاصطناعي؟
1: عن الروبوتات.
0: ممتازة يا جوري. أقصد يا دكتورة جوري. دكتورة.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لك على مشاركتك الحلوة.
1: عفوا.
0: إلى اللقاء يا دكتورة.
1: عايز أقدم كلمة.
0: تفضلي يا دكتورة.
1: أحب أهنئ في هذا اليوم 5 أكتوبر المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم لما لهم من دور في بناء أجيال، وتهنئة خاصة لوالد العزيز، وكل عام وهم بخير.
0: وأنت بخير يا جوري. أبوك معلم جوري؟
1: نعم.
0: ما شاء الله، سلمي عليه زين.
1: زين.
0: مع السلامة دكتورة. ما شكرتي بعد معلماتك وصديقاتك؟
1: نعم. أشكر أمي وأبوي، وأشكر معلماتي ومديرة شعلة المعارف، وأشكر إذاعة الشباب على استضافتي.
0: شكرا يا دكتورة. الحين بتروحي المدرسة ولا أنت الحين في المدرسة؟
1: لا لا، الحين بروح المدرسة.
0: إنزين، أنت بتكوني دكتورة صح؟
1: صح.
0: إنزين، إن شاء الله لما تكوني دكتورة إيش رأيك الحين تنصحين الناس اللي يكون عندهم زكام مثلا ولا مريضين، إيش تنصحيهم يأكلوا؟
1: أكل صحي.
0: إيش هو الأكل الصحي يعني؟
1: مثل تفاح، برتقال، موز.
0: شاطرة يا دكتورة. شكرا دكتورة، مع السلامة.
1: مع السلامة أستاذ راشد.
0: مع السلامة دكتورة جوري. كانت معنا الدكتورة الجميلة جوري بنت عبد الله بن محمد المالخي في الصف الرابع من مدرسة شعلة المعارف للتعليم الأساسي بولاية صور بنيابة رأس الحد.

صباح الخير والنور. ابتدأ صباحك الآن، نصبح عليك بالخير. ترى اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، فوجه تهنئة إلى كل معلم ومعلمة تعرفهم. وإذا ابتدأ صباحكم الحين، نحن سألناكم عن مدينة ألماتي في أي دولة من الدول، بعدين أريد أضيف لك معلومة عن مدينة ألماتي. أريد أضيف لك معلومات مهمة عن ألماتي. ألماتي في أي دولة من الدول؟ يلا صباح الخير بسلطان الراشدي ومحمد شكيلي، وصباح الخير لمحمد، ومرحبا ب صباح الخير أنا نجات، أتمنى التوفيق لأولادي حسام وماجد وسارة وجوري الراشدي، الله يوفقهم يا رب. أسألكم، ألماتي، مدينة ألماتي في أي دولة من الدول؟ إذا ابتدأ الحين الصباح معك، شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. يلا يلا، وين النشيطين؟ إلى أن يصل جوابكم الصحيح نسأل عن مدينة ألماتي. مدينة ألماتي في أي دولة من الدول؟ يقول أخصائي التغذية الرياضية بأن الجسم لا يحتاج إلى ديتوكس اللي هو السكر أصلا، فهو مزود بنظام فعال للتخلص من السموم. وبعد ما تتوقف عن السكر، إيش بيحصل لجسمك في أول ساعة إلى 30 يوم؟ في الساعة الأولى قد تلاحظ تغيرا مفاجئا يسميه الكثيرون هبوط سكر. بعد يوم واحد، بعد يوم بلا سكر، تظهر تغيرات أخرى، تصبح مستويات سكر الدم أكثر استقرارا. بعد أسبوع يبدأ الجسم في الاستقرار، وبعد شهر قد تظهر فوائد لافتة، تحسن التحكم في سكر الدم، وأيضا يطرى تغير في الوزن خاصة إذا كان السكر مصدر رئيسي للسعرات، وبتلاحظ حتى تحسن في مزاجك. أهلا بفاطمة. فاطمة طبعا إجابتك خاطئة. مدينة ألماتي في أي دولة من الدول؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. وصباح ملؤه المحبة والمودة والكلمة الحلوة والوجه الطيب.

يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير للجميلين الطيبين. اليوم العالمي للمعلمين، فصبح بالخير على كل معلم ومعلمة تعرفهم. صباح الخيرات من إبراهيم الشيزاوي، ومرحبا من نورة. نورة تهدي المعلم، معلم القيادة عادل البلوشي، شكرا له من القلب على طول باله وصبره معي في كل خطوة بالشارع. ما شاء الله نورة الحين تتعلم سياقة شكلها، وتصبح بالخير على الأستاذ معلم القيادة عادل البلوشي. صباح الخير يا أستاذ عادل، أهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 7676. وصباح الخير من أم ميرة ونجاة ونورة وآمنة وسالمة. أسألكم جميعا عن الماتي، مدينة الماتي في أي دولة من الدول؟ أبو الوليد صباح الخير. المدينة الماتي، بعدين بضيف لك معلومة مهمة عنها، معلومات يعني مهمة عنها. مثلا خالد الحجري يقول الماتي مرتبطة بالتفاح. تفاح إيش؟ إيش العلاقة يا خالد بين التفاح؟ صباح الخير محمد الناصري وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 5069. ممكن تتواصل مع الشرطة؟ إيش سبب الزحمة؟ أنت وين مكانك بالضبط عشان تكون معلومتنا واضحة إلى الإخوة في شرطة عمان السلطانية؟ أسألكم عن مدينة الماتي في أي دولة من الدول؟ يلا اللي ابتدى صباحها الحين، الماتي وين؟ الجواب من كلمة واحدة.

0: كازاخستان تقع في آسيا الوسطى، تحدها من الشمال روسيا، ومن الشرق روسيا والصين، ومن الجنوب الصين وقرغستان وأوزبكستان وتركمانستان، ومن الغرب روسيا وبحر قزوين. واقتصادها ينمو بشكل متواصل، وأهم المنتجات النفط والغاز الطبيعي والفحم والمعادن والكيميائيات والحبوب والخضروات. وتزامنا مع هذه المعلومات التي نقولها لكم عن كازاخستان، بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يبدأ اليوم حفرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان، تلبية للدعوة الكريمة الموجهة لجلالته من فخامة الرئيس قاسم جومارت توقايف رئيس الجمهورية. وسيتم خلال الزيارة التي تستغرق يومين بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. نسأل الله تعالى أن يحفظ عاهل البلاد المفدى في حله وترحاله موفقا لما فيه الخير والازدهار.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية. أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي، انطلاقا من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية الأولى.

مرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات. عبير البلوشي صباح الخير، أم رهف صباح الأنوار، أهلا وسهلا، تبعث أجمل تحياتها في اليوم العالمي للمعلمين إلى الأستاذة شمة من سدح. اليوم ترى يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. صباح الخير من أبو محمد، يصبح الخير على معلمي مدرسة الإمام صهيب بن سنان في الحزم ومدرسة الإمام سعيد بن عبد الله بجمة بمحافظة جنوب الباطنة. أريد أسألكم جميعا إذا ابتدأ صباحكم الآن 7:38 دقيقة، وسؤال نتحدث فيه معلوماتكم بعد، إيش العملة الرسمية في كازاخستان؟ ما العملة الرسمية في كازاخستان؟ يلا أول واحد يجاوب يبشر بهداة خاص من صباح الشباب. ما العملة الرسمية في كازاخستان؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدأ الحين الصباح معه. ما هي عملة كازاخستان؟ العملة الرسمية. الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نشوف من أول واحد بيشارك الجواب، إيش هي العملة الرسمية في كازاخستان؟ يلا، إلى أن يصل الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، هذه كلماتنا التي اخترناها لكم هذا الصباح.

ويحدثنا الصباح: يا قاضي الحاجات، جئتك راجيا، كم حاجة أطوي عليها أضلعي، أنت العليم بما طويت، وكلما ناءت به شفتاي نابت أدمعي. جد بالرضا، فرضاك أعظم حاجة، هو منتهى أملي وغاية مطمعي. يا وجد قلبي ويا حسنا أدين له، بالفاتن الجزل من شدوي وألحاني، جمال وجهك في تقسيمه عجب، كأنه حلية صيغت بميزاني، يهفو إليك ضمير أنت غايته، من جنة أنا فيها الغارس الجاني، عيونك السود والسحر المقيم بها، مما خلقت بألحاني وأشجاني. من أنت؟ لا، لن أسمي غافلا، جهلت أجفانه ما جرى من ماء أجفاني، لأنك تأتين مثل المستحيل تفردا، تتواضعين لهن وأنت محال. يا وجد قلبي، عيناك سحر للأنام حلال، من دون قوس كلهن نبال، عيناك أمسية جميل شعرها وطن به، سار الأنام وجال. بالله قولي، مهرة عربية أم أنك الريم المها وغزال؟ في عينك اليمنى عجائب صنعة، وبأختها كل المحال ينال. عيناك من عسل المفاتن، من صور المحاسن مثل صبيتين، أصدق كلمتين، أسعد لحظتين، عيناك أطهر بركتين من البراءة، نزل الضياء ليستحم بها، فألقى عند ضفتها رداء. صباح كأنت بهي الجمال كثير العطاء، كإشراق وجهك إذ تبسمين، يقول الضياء: أأنت الصباح؟ فقولي بكل غرور: أجل أجل.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب فهد تركي بن فهد بن راشد المعمري تركي في الصف الثالث من مدرسة السراج الخاصة بولاية السيب. السلام عليكم يا تركي.
1: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا بتركي. يلا تركي نريدك تكون نشيط. انت وين الحين؟
1: في المدرسة.
0: انت عرفنا بنفسك اول شيء تركي.
1: انا تركي بن فهد راشد المعمري من الصف الثالث الابتدائي في مدرسة السراج الخاصة.
0: والنعم بتركي. تركي ايش اسم مشروعك؟
1: اسم مشروعي الكراسي الطائرة.
0: انزين ايش فكرة مشروعك يعني؟
1: فكرة مشروعي تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.
0: ومما يتكون المشروع؟
1: يتكون المشروع من مفتاح وبطاريتان وأسلاك ومحرك ومروحة وكراسي.
0: انزين يا تركي وكيف تتحرك هذه اللعبة؟
1: يوم نغلق المفتاح يسر التيار الكهربائي عبر عند البطاريات ثم يوصل عند الأسلاك، وعندما يوصل عند الأسلاك يوصل عند المحرك فتدور الكراسي.
0: جميل جميل يا تركي، بس أنت ليش اخترت يعني ليش اخترت بالذات هذه اللعبة؟
1: يوم كنت في الحديقة شفت مثلها وتذكرت حصة العلوم، فكرت أسوي مثلها وسويت مثلها.
0: ممتاز يا تركي بارك الله فيك. وهل شاركت في مسابقات؟
1: أيوة، في مسابقة أفضل ابتكار على محافظة مسقط.
0: وماذا تعلمت من المشروع؟
1: تعلمت من المشروع أنه تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.
0: ممتاز ممتاز. واستمتعت بالمشروع؟
1: نعم.
0: وماذا تقول لزملائك؟
1: حبوا العلم وتعلموا أشياء جديدة ونفذوا أشياء جديدة.
0: جميل جميل. أنت إيش تتمنى تكون في المستقبل إن شاء الله؟
1: أكون في المستقبل مهندس أخترع أحدث الأجهزة.
0: وهل لديك كلمة شكر، كلمة ختامية؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: أشكر أمي وأبي وأخوتي وإدارة المدرسة ومعلماتي والطلبة.
0: شكرا شكرا جزيلا لك يا تركي. شكرا مهندس تركي، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كان معنا المهندس تركي بن فهد بن راشد المعمري في الصف الثالث من مدرسة السراج الخاصة بولاية السيب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

صباح الخير، أهلا أهلا بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات، صباح المحبة والأنوار للجميع. نايف الناصري من مدرسة أبو المؤثر في بهلة يهني كل المعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. أبو محمد الناصري صباح الخير، أهلا بأبو جاسم محمد الشكيلي وعبد المجيد البلوشي، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7007. أسألكم إيش هي العملة الرسمية في كازاخستان؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما هي العملة الرسمية في كازاخستان؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، أنهى باحثون من جامعة ليفربول ما وصفوه بأنه أطول تجربة عشوائية محكمة وأشملها حتى اليوم تتناول المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر قليلة السعرات أو خالية منها، يستخدم عادة في الأطعمة والمشروبات. الدراسة اللي استمرت 104 أسابيع توصلت إلى أن هذه المشروبات ومنها المشروبات الغازية الدايت جاءت مماثلة للماء فيما يتعلق بإدارة الوزن على المدى الطويل. ومقارنة مع الماء على مدى عامين، بوجه عام لم تدعم النتائج المخاوف من أن تتدخل هذه المشروبات في تنظيم الرغبة في الطعام أو تتسبب ضررا أيضيا طويل المدى. أهلا بكم جميعا وصباح الخير. وجبة واحدة تغير يومك بالكامل، ماذا يجب أن يحتوي فطورك؟ التوصيات الغذائية تشير إلى ما يتم تداوله وتناوله في وجبة الإفطار لا يحدد فقط مستوى الشبع، بل يؤثر أيضا على مستوى الطاقة والاستقرار، استقرار سكر الدم خلال اليوم. الخبراء يؤكدوا أفضل إفطار هو اللي يجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، بدلا من الاعتماد على السكريات السريعة والنشويات المكررة اللي تسبب تقلبات في الطاقة. نرجو الله لكم صحة وعافية وسعادة وراحة بال.

0: أهلا بالجميع. تنظم بعد قليل هيئة الطيران المدني ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمشتغلين والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الملتقى سيتم من خلاله استعراض فرص استثمارية في مدن المطارات والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية والاستثمار الخارجي. معنا الآن الدكتورة سمية بنت حمد النباني، وهي مديرة مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة الطيران المدني. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وتحية طيبة لجميع المستمعين.
0: حياكم الله دكتورة. وبعد قليل سينطلق إن شاء الله الملتقى، فما الأهداف التي يسعى الملتقى إلى تحقيقها؟
1: نعم، إن شاء الله الساعة 9 سينطلق الملتقى الأول للاستثمار في قطاع الطيران. الملتقى طبعا يأتي ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران.
0: نعم.
1: والهدف الأساسي منه هو فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات بإذن الله في قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان. نريد تعريف المستثمرين بالتوجه الاستثماري للاستراتيجية، ونوضح لهم أيضا أين توجد هذه الفرص ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران. سيتم بإذن الله استعراض العديد من الفرص الاستثمارية الفعلية في عدة مجالات، منها مدن المطارات، المناطق الحرة أيضا التي تحيط بالمطارات، ما يخص بالشحن الجوي واللوجستيات والخدمات اللوجستية، وكذلك راح تكون أيضا هناك يعني فقرة عن تعريف المستثمر بشكل واضح على الأنظمة، الممكنات والتسهيلات المتاحة له.
0: جميل.
1: وبإذن الله سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات ويعلن عنها إن شاء الله خلال الملتقى
0: إن شاء الله. طيب دكتورة، يعني إيش أهمية تنظيم الملتقى في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني ما الذي يضيفه للمستثمرين ولقطاع الطيران المدني؟
1: نعم، أهمية هذا الملتقى الأخ راشد أنه ينقل الحديث عن الاستثمار في قطاع الطيران من مجرد حديث عام إلى أنه هناك فرص حقيقية ومشاريع بإذن الله قابلة للتنفيذ. فبدلا من أن تعرض كل جهة فرصها بشكل منفصل، نجمع هذه الفرص اليوم تحت مظلة واحدة، بالتالي يستطيع المستثمر أن يرى الصورة بشكل متكامل. فبالنسبة دائما للمستثمر يريد أن يعرف ما هي الفرصة المتاحة، من هي الجهة المسؤولة عنها، ما هي الإجراءات المطلوبة، وما هي التسهيلات التي سيحصل عليها. بالتالي كل هذا نسعى إلى توضيحه من خلال الملتقى، ونؤكد أن الطيران ليس مجرد وسيلة نقل المسافرين، بل الطيران هو قطاع اقتصادي يرتبط بالسياحة والتجارة واللوجستيات وكذلك الاستثمار، وبالتالي هذا يسهم بشكل مباشر في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: جميل. إذن الملتقى سيشهد جلسة حوارية بعنوان الاستثمار في قطاع الطيران المدني، الفرص والممكنات. ماذا عن أبرز الجهات والموضوعات اللي بتطرح فيها أيضا؟
1: طبعا برنامج الملتقى متنوع، يبدأ طبعا بكلمة افتتاحية من سعادة المهندس رئيس الهيئة، ومن ثم نستعرض الاستراتيجية الوطنية للطيران وبشكل خاص توجهها نحو الاستثمار. كذلك سيتم استعراض العديد من الفرص الاستثمارية على حسب الجهات. مطارات عمان على سبيل المثال ستستعرض العديد من الفرص حول مدن المطارات، كذلك مجموعة أسياد ستتحدث عن المناطق الحرة، كذلك الشركة العمانية لاستثمارات الطيران ستعرض فرص نقل الخبرة العمانية في إدارة وتشغيل المطارات إلى أسواق أخرى. أيضا سنتحدث عن فرص الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل التنقل الجوي المتقدم، وما ننسى أيضا تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية. كذلك سنوضح فيلم بعنوان رحلة المستثمر في قطاع الطيران بالتعاون مع استثمر في عمان، ومثل ما ذكرت إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات وجلسة حوارية تناقش الفرص والممكنات بشكل مباشر.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للطيران، كيف تنظر هذه الاستراتيجية إلى الاستثمار وأبرز المسارات فيها؟
1: الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 طبعا بالتأكيد هي منبثقة من رؤية عمان 2040، والاستثمار يمثل جزءا أساسيا منها. الفكرة ببساطة هي أننا نريد أن ينمو قطاع الطيران بمشاركة أكبر من القطاع الخاص والمستثمرين، وليس بالاعتماد فقط على الإنفاق الحكومي. وهناك عدة مجالات واعدة للاستثمار مثل مدن المطارات، الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، صيانة الطائرات والخدمات المساندة. كذلك نهتم بالمجالات المستقبلية مثل التنقل الجوي المتقدم والتقنيات الحديثة والاستدامة. فيأتي الاستثمار هو أحد البرامج الأساسية ضمن برامج الاستراتيجية الوطنية للطيران.
0: جميل. طيب الآن فيما يتصل بأدوار الهيئة والشركات والقطاع الخاص لتحقيق كل هذه المستهدفات الاستثمارية الاستراتيجية.
1: بالتأكيد التكاملية جدا مهمة.
0: صحيح.
1: في نجاح أي مبادرة أو أي استراتيجية، فبالتالي نجاح الاستثمار يحتاج أيضا إلى تكامل واضح بين جميع الأطراف. فهيئة الطيران المدني دورها أن تنظم وتمكن وتوفر بيئة واضحة ومستقرة للمستثمر، ومن ثم شركات القطاع تعمل على تشغيل وتطوير الأصول وطرح الفرص الاستثمارية. بالتأكيد ما ننسى دور القطاع الخاص، هو شريك أساسي في الاستثمار والتطوير والتشغيل، والجهات الداعمة مثل استثمر في عمان تساعد في تسهيل رحلة المستثمر وربط بالجهات والفرص المناسبة. وهذا الملتقى اليوم ربما هو نموذج عملي لهذا التكامل، لأننا نجمع جميع هذه الأطراف في مكان واحد وتحت مظلة واحدة.
0: طيب بالنسبة للملتقى، يعني إيش المراحل اللي تسير عليها الاستراتيجية، وهذا الملتقى تحديدا إيش موقع ضمنها؟
1: نعم، طبعا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران مقسم إلى ثلاث مراحل. بدأ يعني بالفعل في بداية عام 2026، وهي مرحلة البدء والتأكد من الجاهزية. وفي هذه المرحلة بالذات نحن نركز على تجهيز البيئة التنظيمية والمؤسسية وتهيئة الفرص والمشاريع، نركز على تحسين تجربة المستثمر. ومن ثم تأتي اللي هي مرحلة التسارع حتى عام 2030، ثم مرحلة الانطلاق وصولا إلى عام 2040. طبعا الملتقى الأول للاستثمار يأتي ضمن المرحلة الأولى، وهي مرحلة البدء والتأكد من الجاهزية، لأنه يساعدنا على عرض هذه الفرص أمام المستثمرين من الآن وبدء بناء الشراكات التي ستدعم تنفيذ الاستراتيجية خلال السنوات القادمة والمراحل الأخرى بإذن الله.
0: نسأل الله لكم التوفيق، وبعون الله دكتورة متابعين لأحداث وفعاليات الملتقى. شكرا جزيلا لك دكتورة سمية.
1: شكرا جزيلا أخي راشد على هذه الاستضافة، وأشكر جميع المستمعين. وربما رسالة أخيرة،
0: تفضلي.
1: أن قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ونحن نعمل بإذن الله ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران على تحويل هذه الفرص إلى مشاريع وشراكات حقيقية.
0: شكرا جزيلا للدكتورة سمية بنت حمد النبهاني، وهي مديرة مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة الطيران المدني، حيث تنظم هيئة الطيران المدني بعد قليل ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني. الحب هنا والطيب هنا.

0: أهلاً بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور والمحبة والبركة. اليوم 5 أكتوبر 2026 للميلاد، من المؤمل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026، ويشهد مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة، 220 عارضاً و65 مطوراً عقارياً. عبر الاتصال معنا الآن الأستاذ محمد بن علي المدحاني، وهو أخصائي محتوى رقمي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. صباح الخير أخي محمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير الأستاذ راشد، صباح الخير على المستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ محمد. وتنطلق اليوم النسخة السادسة من معرض ومؤتمر أكتوبر العمران والبيت والبناء وسط اهتمام واسع، فما الذي يميز هذه النسخة تحديدا، وكيف ينظر إلى حجم الحضور والمشاركة الدولية هذا العام تزامنا مع استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموئل؟
1: نعم طبعا، تطلق اليوم بإذن الله فعاليات أكتوبر العمران النسخة السادسة. طبعا مثل ما تفضلت الأستاذ راشد، هذه النسخة ما يميزها بأنه تتزامن مع استضافة سلطنة عمان اليوم العالمي للموئل 2026 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. هذا العام أيضا نشهد حضور رسمي كبير على مستوى دول العالم، بينما على مستوى الأرقام يشارك معنا في هذا المعرض أكثر من 220 عارض وأكثر من 65 مطور عقاري محلي ودولي، كما يضم الحدث ممثلين من أكثر من 50 دولة وأكثر من 90 متحدث وخبيرا عالميا، مع أيضا وجود جانب معرفي وتقديم أكثر من 100 ورقة عمل. النسخة هذه ما يميزها بأن النسخة السادسة تحديد أنه الانطلاقة كانت ب 800 متر مربع، وقبلها كانت عن طريق الأونلاين، واليوم نحن نوصل لأكثر من 19,000 متر مربع من حيث المساحات.
0: نعم طيب، يعني المؤمل إن شاء الله أن الحدث يشهد إطلاق مشروعات وطنية كبرى، وذلك يسهم في تعزيز الثقة بالمدن المستقبلية. فاليوم نشهد قفزة استثنائية في مساحة المعرض كما أشرت، من 800 متر في بدايات إلى أكثر من 19,000 متر مربع.
1: صحيح.
0: ومشاركة واسعة من الشركات العقارية. إيش يمثل هذا التوسع بالنسبة للشركات عبر هذا المعرض؟
1: هو في الحقيقة هذه السنة هناك مشاركات أيضا من جهات حكومية، تستعرض بعض الجهات الحكومية في هذا المعرض عدد من المشاريع التي تعمل عليها. طبعا هناك أيضا مشاركة واسعة مثل ما تفضلنا من الشركات العقارية المحلية والدولية. طبعا تزايدت الأعمال في قطاع البناء والتشييد، أصبحت الحاجة واضحة لمعرض يضم صناع القرار والبنوك والمستثمرين وأيضا المستفيدين من هذه الوحدات العقارية، من أن يكون هناك معرض واضح واحد يعني يمثل دعامة رئيسية لاستمرار نشاطهم. فاليوم مع زيادة المشاريع أصبح التنافس كبير جدا على مساحات المعرض، وهذا ما لاحظناه يعني من زخم من قبل هذه الشركات لتسجيل حضورها في هذا المعرض.
0: جميل. طيب، يعني هذا الحدث أكتوبر العمران يأتي بعد المشاركة في حملة ومعرض عيش عمان في قلب العاصمة البريطانية لندن وفي شارع أكسفورد تحديدا. كيف كان تفاعل المستثمرين والجمهور هناك مع هذا التوجه؟
1: حقيقة شاهدنا إقبال واسع من الزوار هناك في لندن. بداية الحملة انطلقت طبعا في أرجاء العاصمة البريطانية، تزينت أشهر مباني لندن ومحطات القطار والحافلات وسيارات الأجرة هناك بشعار عيش عمان، وتلت يعني هذه الحملة الواسعة لقاءات مباشرة مع الأندية ورجال الأعمال هناك. لمسنا انطباعات ممتازة حقيقة عن تجارب لمستثمرين هناك في سلطنة عمان. كان الحضور يعني كبير جدا من قبل المستثمرين.
0: نعم، الحدث معرض أكتوبر العمران سيشهد تدشين المخططات الهيكلية لولاية صور والبريمي ومسندم، والمعرض يستقبل زواره يوميا من 10 صباحا حتى 10 مساء. لكن عودة إلى عيش عمان، كيف تقيمون حجم المشاركة والإقبال الذي شهده معرض عيش عمان طوال فترة الإقامة؟
1: حقيقة هناك أرقام مسجلة في معرض عيش عمان، تقريبا تجاوزت عدد الزيارات 35,000 لهذا المعرض، مع إبداء رغبة تقريبا أكثر من 4,000 مستثمر أبدوا رغبتهم في الاستثمار في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب بعد لندن ما المحطة القادمة إن شاء الله لمواصلة هذا الزخم العالميا؟
1: الحقيقة أنه حملة عيش عمان طبعا مثل ما نعرف أنها جاءت بالتكامل مع جهود مكتب الهوية الترويجية لتسويق سلطنة عمان خارجيا. المحطة يعني محطة لندن لن تكون النهاية، محطة لندن كانت البداية، وإن شاء الله راح تكون هناك محطات أخرى طبعا بمشاركة الشركات الوطنية الواعدة في سلطنة عمان.
0: نرجو لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك محمد بن علي المدحاني، أخصائي محتوى رقمي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. شكرا جزيلا لك أخي محمد.
1: شكرا جزيلا أخ راشد.
0: شكرا لك. إذن اليوم انطلاق أكتوبر العمران بمشاركة أكثر من 50 دولة و220 عارضا و65 مطورا عقاريا، والحدث يشهد إطلاق مشروعات وطنية كبرى تعزز الثقة بالمدن المستقبلية وتسليم جائزة موئل الأمم المتحدة للشرف.

0: مرحبا مرحبا بكم متابعين لمختلف الأحداث والفعاليات. نتجه بكم الآن إلى مدينة ريسوت الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، حيث استقبلت نحو 27 طلبا استثماريا خلال النصف الأول من العام 2026. تم توطين 9 مشروعات جديدة بإجمالي حجم استثمارات بلغ أكثر من 6.5 مليون ريال. معنا الآن الأستاذ حامد بن علي بيت سعيد، وهو القائم بأعمال المدير العام لمدينة ريسوت الصناعية. صباح الخير أستاذ حامد، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا أخي راشد،
0: حياكم الله. سعيد
1: صباحكم سعيد وأيامكم جميلة إن شاء الله تعالى.
0: دائما وأبدا أهلا ومرحبا بك أستاذ حامد. وفي البدء مباشرة، يعني حول ماذا تركزت هذه المشروعات وقطاعاتها؟
1: بداية أخي راشد، أحببت أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها مدينة ريسوت الصناعية في دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات. ومثل ما تفضلت أخي راشد، النصف الأول من العام 2026 طبعا تم استقبال 27 طلبا استثماريا، وتم توطين منهم 9 مشاريع صناعية إلى الآن بتكلفة إجمالية 6.5 مليون ريال عماني. هذا طبعا خلال النصف الأول من العام.
0: جميل. وبالنسبة للمشروعات، إيش قطاعاتها، في إيش توزعت تحديدا؟
1: والله القطاعات أخي راشد توزعت بين القطاعات التعدينية، الصناعات الجبسية، الصناعات الحديدية، الصناعات الغذائية، صناعات جدا متنوعة وصناعات جدا أيضا ذات قيمة مضافة حقيقة نحن نستهدفها في المدينة الصناعية، وفق خطط تشغيلية وخطط استراتيجية أيضا ممنهجة لجذب مثل هذه الاستثمارات. وراح أضيف لك أيضا أخي راشد إذا سمحت لي، نحن فقط لم يقتصر أيضا جذب الاستثمارات فقط على 9 مشاريع التي تم توطينهم في النصف الأول. فهناك أيضا جهود كبيرة قامت فيها إدارة المدينة الصناعية خلال الربع الثالث من العام 2026، حيث استقطبنا أيضا يعني 17 مشروع، 17 طلب استثماري خلال إلى واصلين إلى الربع الثالث من العام 2026. تم توطين منهم إلى الآن تم استقطاب 47 طلب استثماري إلى الربع الثالث من العام 2026، وتم توطين منهم 17 مشروع استثماري إلى تاريخ 1/10/2026. طبعا كل هذه المشاريع اللي ذكرتها ابتداء من النصف الأول والربع الثالث من العام 2026 وطننا إجمالي استثمارات 28 مليون ريال عماني ولله الحمد. هذه المشاريع أيضا توزعت بين الصناعات الغذائية والصناعات الحديدية والصناعات التعدينية، وأيضا في مشاريع أخرى خدمية أضيفت إلى هذه المشاريع.
0: جميل. طيب بالنسبة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، كيف تعملون في مدينة ريسوت الصناعية على تنفيذ البنية الأساسية وتطويرها وتحقيق ميزة تجعل المستثمر يتجه إلى الاستثمار في مدينة ريسوت؟
1: نعم أخي راشد، هو بالنسبة هذا ربما تعتبر من أساسيات العمل في مدائن، بحيث أن تجهز الأراضي الصناعية التي تستهدف الاستثمارات بكل الخدمات. لدينا الآن نحن أيضا في مدينة ريسوت صناعية توسعات جديدة ولله الحمد، توسعات واصلة إلى 6 مليون متر مربع. هذه الآن جزء من هذه المساحات أيضا يتم تطويرها من قبل مدائن، راح تجهز إن شاء الله بجميع الخدمات من كهرباء وماء وطرق، وحاليا شغالين على تقريبا أكثر من 1 مليون متر مربع، ونتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن تستقبل هذه المواقع أيضا استثمارات جديدة بإذن الله.
0: جميل. طيب بالنسبة للأثر المحلي والتشغيل، هذا الاستثمار كيف يعمل وكيف ينعكس إيجابيا على المحتوى المحلي، على خلق وإيجاد فرص وظيفية؟
1: هو طبعا أخي راشد الأساس من أيضا إقامة هذه المشاريع هي أيضا تقديم القيمة المضافة منها وتعظيمها بالنسبة للسلطنة وأيضا المجتمع المحلي. فالمشاريع الصناعية هذه أخي راشد لما يتم توطين مشروع صناعي ولما يتم ينتج هذا المشروع الصناعي، فهذا المشروع الصناعي يشغل عدة قطاعات، غير طبعا توفير الفرص الوظيفية وتشغيل قطاعات أخرى مثل المواني، مثل جميع الجهات الحكومية، مثل الطرق، مثل المطارات، جميع القطاعات تعمل مع هذا المشروع الصناعي الذي بدأ بالعمل. طبعا نحن في مقامنا الأول طبعا هو توفير فرص عمل لأبنائنا وأخواننا الباحثين عن عمل، وطبعا المدينة الصناعية أيضا لها دور كبير في مثل هذا الشيء يعني.
0: جميل.
1: أيضا الشيء الآخر أخي راشد اسمح لي أنه أيضا نحن أيضا ندعم شركات رواد الأعمال، ولدينا أيضا مهام عمل وهي أنه نربط هذه الشركات الصغيرة المتوسطة بالشركات الكبيرة في مدائن، بحيث أن توفر لها بعض الخدمات وبحيث أيضا تساعدها في بعض منتجاتها الصناعية، وهذا التكامل أيضا نحن دائما في مدائن وبشكل خاص أيضا في ريسوت، هذا أحد الأهداف الرئيسية للمدينة الصناعية.
0: جميل. وأستاذ حامد القادم، يعني ماذا عن الخطط القادمة لمواصلة استقطاب مزيد من المشروعات وتوطينها في ريسوت؟
1: والله الخطط القادمة هي دائما قائمة وهي دائما مبرمجة وأيضا موجهة لاستقطاب مشاريع استراتيجية جديدة. نحن حقيقة هو التوجيه العام أو الاهتمام والأولويات بالنسبة لمدائن بشكل عام، وبالنسبة لريسوت أيضا بشكل خاص هو استقطاب مشاريع الأمن الغذائي والأمن الدوائي. ومثل ما تعرف في الفترة الأخيرة بمباركة سامية من مولانا صاحب الجلالة الله يحفظه بإنشاء أيضا تجمعات للصناعات الطبية في ثلاثة مواقع من ضمنها مدينة ريسوت الصناعية. وأيضا نحن في مدينة ريسوت الصناعية ولله الحمد حددنا مساحة لمثل هذه الأنشطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة، وما أظن بإذن الله تعالى في استقطاب هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة التي تعود بالنفع على السلطنة بشكل عام.
0: نرجو لكم التوفيق وشكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ حامد بن علي بيت سعيد القائم بأعمال المدير العام لمدينة ريسوت الصناعية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا
0: بارك الله فيك. استقبلت مدينة ريسوت الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن نحو 27 طلب استثماري خلال النصف الأول من العام 2026 في قطاعات الصناعات الغذائية، الحديد، الصناعات التعدينية، وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات.

0: مع الحدا. تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم اليوم باقي دول العالم الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، حيث إن دور المعلم يتمثل في تنشئة الأجيال وإعدادهم للمستقبل. المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية تحرص على تكريمه والإشادة برسالته في خدمة المجتمع. الاحتفال باليوم العالمي للمعلم 2026 يأتي تحت شعار الوقوف مع المعلمين 60 عاما من حماية المهنة والارتقاء بشأن وضع المعلمين بمكانتها ورسم مستقبلنا. معنا الآن عبر الاتصال الأستاذ أحمد بن علي السعيدي، وهو رئيس قسم برامج المعلمين بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين التابع لوزارة التعليم. صباح الخير أستاذ أحمد، وكل عام وكل معلم ومعلمة بخير.
1: صباح النور أستاذ راشد، مرحبا بكم وبالمستمعين، وكل عام وجميع المعلمين بخير. كل عام ومعلمي الذي علمني الكلمة، معلمي الذي علمني الثقة والمهارة بألف خير.
0: دائما وابدا إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني ماذا تعني هذه 60 عاما؟ كيف تقرؤون رسالة اليونسكو الوقوف مع المعلمين في ظل التحديات العالمية اليوم؟
1: مثل ما ذكرت أستاذ راشد، هذا اليوم هو 5 أكتوبر، هي مناسبة عالمية يحتفى بها بالمعلمين تقديرا لدورهم في بناء الإنسان والمجتمع. كلنا لا يخفى دور المعلم في هذا الجانب، ومثل ما ذكرت شعارهم اللي هو الوقوف إلى جانب المعلمين 60 عاما من الحماية المهنية والارتقاء بمكانتهم وصناعة المستقبل. هذا الشعار رسالة واضحة لنا جميعا أن يجب علينا الوقوف مع المعلم في صناعة مستقبل التعليم، والوزارة وزارة التعليم ومثلة المعهد التخصصي قائمة بهذا الدور وأخذت على عاتقها فعلا أنه يجب أن نقف فعلا لكي نمكن هذا المعلم ليواجه هذه التحديات التي ذكرت في مذكرة اليونسكو. هناك تحديات كثيرة ربما أبرزها مثل ما تعرفوا التقنيات التعليمية الحديثة التي أصبحت تتسارع المعرفة فيها، أصبحت يعني جانب متسارع كبير، في ربما هذا أو مواكبة هذا التحدي يحتاج إلى تكاتف الجهود من الجميع.
0: نعم. طيب، يعني ماذا عن طبيعة مشاركة سلطنة عمان واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم في هذا الحدث العالمي؟
1: هي تشارك جميع الوزارة نعم في هذا الجانب من خلال تمثل في مواجهة هذه التحديات، في كيفية التغلب عليها، كيفية فعلا توفير البيئة المناسبة لهذا المعلم. حقيقة نحن في المعهد التخصص التابع للوزارة التعليم لدينا مجموعة كبيرة من البرامج التي عدتها خلال هذا العام 2027 لمواجهة هذه التحديات أو للوقوف إلى جانب المعلم في جانب أنها يستطيع تمكينه من هذه الأدوات للتغلب على مثل هذه التحديات. فمثلا على سبيل المثال لو تسمح لي أستاذ راشد، نذكر برنامج أعده المعهد أو الوزارة للمعلمين وهو تطوير كفايات المعلمين في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج أصبح متاح لجميع المعلمين في منصات تابعة لوزارة التعليم، يستطيعوا من خلالها يعني التعرف على كثير من التقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بفعالية. وركزت أيضا في هذا الجانب على أخلاقيات العملية، أخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي، شملت أيضا جوانب كثيرة مرتبطة بطرق التدريس بالتطوير المهني، فجوانب نعتقد أنها إن شاء الله راح تكون مساعدة ومساندة للتغلب على التحديات التي ذكرها اليونسكو في
0: الكتاب. نعم. طيب، بالنسبة للشعار حماية المهنة والارتقاء بمكانتها، إيش أبرز التحديات التي تواجه المعلم اليوم وكيف يتم الارتقاء بمكانته المهمة؟
1: صحيح، هذا

0: الشعار يعني مثل ما ذكرت لك يحمل رسالة واضحة أستاذ راشد، أننا يجب أن نقف إلى جانب المعلم. في الحقيقة يعني المستقبل أو هذا التطور أو هذا التسارع اللي موجود حاليا في العالم مثل ما نلاحظ، أعتقد أنه لا يستطيع المعلم مواجهته بنفسه، لابد أن تكون هناك تكاتف في الجهود من جميع المجالات ومن جميع المؤسسات، سواء كان كمجتمع كأفراد أيضا الوزارة تحمل على عاتقها هذا الجانب. لذلك نسعى إلى تمكينه مهنيا وتطويره باستمرار وتوفير البيئة التي تساعده على الإبداع والنجاح. فالفعل المعلم محتاج باختصار إلى تمكين وتطوير وأيضا تقدير من أجل مواجهة هذا التحدي.
1: والمهم من كل ذلك أن يتم ربطه بمستهدفات وأهداف رؤية عمان 2040 أخي أحمد.
0: صحيح صحيح. نعم.
1: نرجو التوفيق للجميع.
0: هذا الجانب. نعم.
1: وشكرا لوجودك معنا أستاذ أحمد مرة أخرى. كل عام وكل معلم ومعلمة يعيشون على أرض عمان والعالم بألف خير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم. شكرا جزيلا لك أخي أحمد.
0: بس أوجه رسالة للمعلم في هذا اليوم. يعني هو صحيح أن المعلم أصبح ليس هو المصدر الوحيد للمعلومة، لكن يجب على كل معلم أن يؤمن بأنه هو ما زال المصدر الأقوى للتأثير. فالطالب محتاج إلى من يلهمه، محتاج من يحفزه، من يحتاج من يعطيه أو يبني شخصيته. فأتمنى من جميع المعلمين كل التوفيق وأن لا ينسوا هذه الرسالة. شكرا.
1: شكرا لكم أستاذ أحمد. كان معنا الأستاذ أحمد بن علي بن سالم السعيدي رئيس قسم برامج المعلمين بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التعليم. صباحاتكم الخير والنور والمحبة والبركة. ماذا عن آخر أخبار الرياضة وجولة رياضية من أخبار الرياضة من ملاعبنا المحلية الإقليمية العالمية، يصحبكم فيها بعد قليل حسين بن راشد العميري في صباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. بعد الخروج من نصف نهائي خليج 27، منتخبنا الوطني يعود اليوم إلى أرض الوطن بانتظار خطة الإعداد لكأس أمم آسيا المقررة في السعودية يناير المقبل. اللاعبون يعودون لأنديتهم وبطولة كأس ملك تايلاند تعد الأحمر للآسيوية.
2: الكويتي قبل أكثر من عامين، هذه الكرة مرت على الجهة اليسار، الله الله الله الله، نعم إنها عودة المنتخب العماني الآن، إنها توقيت العودة بالنسبة للمنتخب العماني الآن. المنتخب العماني الذي نجح من العودة في هذه الأثناء عبر ناصر الرواحي، يا لها من بداية، يا لها من انطلاقة بالنسبة لهذا اللاعب إلى جانب منتخب عمان. أنت تتكلم عن انطلاقته الأولى إلى جانب المنتخب العماني، أو تتكلم عن انطلاقته في هذه الكرة اللي
1: استعدادات جماهيرية كبيرة للمباراة النهائية لخليج 27. وسائل الإعلام السعودية تؤكد على حضور استثنائي لجماهير الأخضر، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعلن عن اكتمال العدد في 12 طائرة مخصصة لنقل جماهير الأبيض إلى جدة.
3: الليلة مختار، عز وفخر يا سعودي، عز وفخر يا سعودي، فعلها مختار. هيا بنا إلى النهائي، هيا بنا إلى النهائي، اشتقنا للبطولات واشتقنا لفرحة البطولات.
4: عرضية وصلت إلى علي صالح، سدد، الله،
1: زلاتكو داليتش مدرب منتخب الإمارات يؤكد أنه لم يكن سعيدا بأداء منتخب بلاده أمام عمان رغم الفوز، مشيرا إلى أن الأمور كادت أن تنقلب لمصلحة الأحمر في أكثر من مناسبة، ويحث فريقه على ضرورة معالجة الأخطاء قبل لقاء السعودية.
5: تلعب الثاني عالية فوق، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حسب المعاد، حسب المعاد يا حبيبي، فراس البريكان بيقابلها حسب المعاد، ويسجل الأخضر السعودي أول أهدافه في مرمى المنتخب العماني. عمان اللي فازت في نصف نهائي البطولة الأخيرة على المنتخب السعودي ووصلت النهائي، عمان اللي فازت بأول ألقابها على حساب الأخضر السعودي 2009 هناك في عمان، لكن ضربة راس صعبة على الحراس. ومن مين؟ من مين ومن غيره؟ أبو الشمات، قلت لكم الأخوان أبو الشمات احتلوا خط وسط وخط ظهر المنتخب العماني، وحسب المعاد بيقابلها بإتقان وبضربة رأس صعبة.
1: اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي يشكو من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، ويؤكد على أهمية التركيز في الخطوة الأخيرة من أجل خطف اللقب.
6: ميلوني بيرسل الكرة، مزالت إلى يوري سيزور، الله الله، معاك يا الأبيض من الأول، معاك يا الأبيض إلى الأول، إلى الأول، إلى الأول، روح والله معاك، روح والله معاك، هدف أول عن طريق عثمان، يا سلام على الكرة الرأسية. في الحديث عن الماضي، منتخبنا يريد أن يكتب حاضرا، هدف أول، فرحة هذه الجماهير.
1: وبعيدا عن أخبار خليجي 27 التي توشك على النهاية، إلى دور الأمم الأوروبية نتحول، حيث واصل منتخب البرتغال حامل اللقب انطلاقته القوية في النسخة الخامسة من البطولة بالفوز على ضيفه النرويج بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الرابعة. ونجح المنتخب البرتغالي في التمسك بالفوز على الرغم من إكماله المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 86، إلا أن رفاق كانسيلو نجحوا في الاستماتة والدفاع عن تقدمهم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة يكرر منتخب البرتغال فوزه على النرويج بالنتيجة ذاتها 2-1 للمرة الثانية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، وبذلك حسمت البرتغال بطاقة التأهل إلى دور الثمانية قبل جولتين على النهاية.
7: ديوغو كوستا أوديغار لا هالاند جول. يفعل إيرلينغ هالاند، أوديغار كرة صدها ديوغو كوستا، لحق اللاعب شيلدروب وجاء من هنالك إيرلينغ هالاند مسجلا هدف 65، مسجل هدف الثالث في ظرف 3 أيام. نعم سجل ثنائية أمام الدنمارك وهو يفعلها هنا، كرة بالرأس ثم هالاند برجله اليسرى يسجل هدف التعديل للمنتخب النرويجي بعد هذه التسديدة من أوديغار. لا سادس كرة ضربها إيرلينغ هالاند كانت في الشباك بعد أن ضرب الكرة 5 مرات، 2 بالرأس و3 برجليه اليمنى واليسرى، ثم جاء مع بداية الشوط الثاني وعدل النتيجة بهكذا الشكل، وأسعد جماهير منتخب النرويج في أوسلو. في الخلف عن طريق هيغن لحارس نايلان منتخب البرتغالي، با با با با با با با با با با با با با با با با با جول جول سارا راموس، يستثمر في خطأ فادح غير متوقع تماما. غونسالو يمنح التفوق للمنتخب البرتغالي، هدية لا ترد، هدية لا ترفض، هدية أيضا لا تمنح لمهاجم برتغالي من حجم غونسالو راموس في هذا الظرف وفي هذا التوقيت. يا ماذا فعلت يا نايلان؟ السماء تسقط فوق رأس نايلان الحارس النرويجي الذي منح هدية لراموس.
1: وحقق منتخب هولندا فوزه الثاني في دور الأمم الأوروبية بعدما تغلب على ضيفه صربيا بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات المستوى الأول. ورفع المنتخب الهولندي بقيادة الإسباني تشافي هرنانديز رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متفوقا بفارق الأهداف على اليونان صاحبة المركز الثاني بالرصيد نفسه.
8: ماينات والهدف الأول، 1-0 لأصحاب الأرض، 1-0 للمنتخب الهولندي عن طريق كوب ماينرز. نعم هنا في الدقيقة 30 يسجل هولندا تتقدم، وتقدم مستحق بكل تأكيد المنتخب الهولندي. نعم 1-0 مستحقة طبيعية واقعية للمنتخب الهولندي هنا في هذه اللحظات في الدقيقة 30. نعم
1: وانتهت مباراة المنتخب اليوناني وضيفه المنتخب الألماني بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الثانية المستوى الأول. بذلك بقي المنتخب الألماني في المركز الثالث ب5 نقاط، فيما تتذيل صربيا الترتيب من دون نقاط بعد خسارتها لمبارياتها 4 في هذه المجموعة. وفي باقي المباريات تغلبت مالطا على أندورا بهدف وحيد، أذربيجان على ليتوانيا بهدف، تعادلت كوسوفو مع ضيفتها النمسا بهدف لمثله، فيما خسرت ويلز من ضيفتها الدنمارك بهدف جاء من علامة الجزاء.
9: الدنمارك بالقدم الشمال داني وورد، لكن راح فيها داني وورد، راح فيها داني وورد، وده سجل أمامنا راسموس هويلاند ثالث الأهداف في هذه البطولة، ثالث هدف ليه على فكرة في البطولة، أصبح عنده ثلاث أهداف. راسموس أمامنا، راسموس كرة إيه اتعملت ركلة جزاء خطأ فادح من حارس مرمى قلما يخطئ في هذه المباراة، لكن ارتكب خطأ، ارتكب ركلة جزاء، عرقل لاعب جوستاف إيزاكسن، ترجمها أمامنا هو، بص بشماله.
1: إلى المباريات الدولية الودية، حيث اكتسح المنتخب الأرجنتيني ضيفه منتخب بوركينا فاسو بسبعة أهداف دون رد في المواجهة الدولية الودية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مونومنتال في العاصمة بوينس آيرس، وسط سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض وتألق لافت للاعبي الشباب. وفي ودية أخرى فازت أمريكا على المكسيك بثلاثية نظيفة.
10: الأمريكي الكرة الأولى لعفة متجه رأسي، الله، هدف أول، نعم، جول، ريتشاردز يسجل هدف الأول في المباراة، قلب دفاع كريستال بالاس الإنجليزي، الكرة الثابتة الأولى، يسجل ريتشاردز، ثاني أهدافه في البطولة بعد الهدف في مرمى المنتخب السعودي في دور المجموعات، يأتي هنا في النهائي، رأسية رائعة، ريتشاردز.
1: على مستوى المنتخبات العربية، المنتخب المصري اختتم معسكره في القاهرة والذي وصفته وسائل الإعلام بالمعسكر المتوتر، حيث اختتم هذا المعسكر بخسارة أمام جنوب أفريقيا وديا بهدف وحيد.
11: توصل في ايد الحارس سيفو تشي، عايزه وهي جايه، خلي بالك، هدف اول لصالح منتخب جنوب افريقيا. ميلولا يسجل خروج خاطئ من مصطفى شوبير، وادي كاسياس ميلولا يسجل الهدف الاول. لعبت الكره الاماميه، كان حسام عبد المجيد ممكن يخلصها من بدري، توصل لمصطفى شوبير، تتقطع منه، ما يلحقهاش حسام عبد المجيد يخلصها، وبالسرعات وبالكرات الأمامية يقدر منتخب جنوب أفريقيا.
1: وتعادل المنتخب المغربي مع ضيفه المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب طنجة الكبير ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة. ووديا أيضا خسر لبنان من قرغيزستان بثلاثة أهداف لواحد، وفازت السنغال على جزر القمر بهدف وحيد.
12: من هدف زلزولي يسجل هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عبد الصمد الزلزولي يودع الكرة في شباك الحارس مامادو صمصا، معلنا الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. فرحة كبيرة للجماهير المغربية الحاضرة هنا بملعب طنجة الكبير، يعني بالرايات المغربية بالمساندة الكبيرة. إذن عبد الصمد الزلزولي يسجل، وصل عند اللاعب داودا كيندو، خطيرة المحاولة الأخيرة.
1: أبرز المباريات المنتظرة اليوم، فرنسا تواجه بلجيكا في دور الأمم الأوروبية، كما تلعب إيطاليا مع تركيا، أوكرانيا تواجه المجر، رومانيا مع السويد، إيرلندا الشمالية مع جورجيا، البوسنة والهرسك مع بولندا، مونتينيغرو مع أرمينيا، وقبرص مع لاتفيا. هذه إذن المباريات المنتظرة في الليلة بإذن الله، نتمنى لكم دائما متابعة ممتعة. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية وختام هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج هزاع الراسبي. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعا واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وألمانيا تدعو روسيا إلى وقف الحرب في أوكرانيا وبدء مفاوضات للسلام وسط استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجلها من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. لقطة حلوة. مكانة حلوة.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 26 حين ابتسمت المنامة في الكويت. الكويت مدينة تحادث البحر بلغته وتحفظ أسراره في موانئها. أسواقها ذاكرة للحكايات وفي الإمباركية عبق الذكريات. هنا الكويت مدينة يمتزج فيها ملح البحر برائحة الأرض وتتجاور فيها أصالة الأمس مع نبض اليوم. هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.
10: يا مرحبا وأهلا هلا ارحب جدارة منزلنا في اليوم ذا لا يوم عيد لكويت منها حيت أبرك هزاع شوقك تارك.
9: من 21 من ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة. حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين. مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية. الأزرق يستقبل الأحمر. مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب. الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر. وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالا. السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولا والبحرين ثانيا لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية. التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. في الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين. مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها. هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
11: يتساءلون هكذا يرددون عرضي الله الله
9: اكتمل المشهد العماني أمام البحريني في المباراة النهائية. في الرابع من يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي. بدأت عمان بقوة، وفي الدقيقة 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد. هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
11: الكرة العرضية والرأسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، تحلي فيها قبل تاكل، قبل تاكل. هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان، لم ينتهي حفل الختام. فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشفري، يا عبد الرحمن، هل فكيت الشفرة؟
9: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت الدقيقة 78. حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين، والأنظار تتجه إلى محمد المرهون. هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
11: يا للتاريخ، يا للقطة، فايز الرشيدي، مرهون وجها لوجه، آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، لقطة تاتي، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله، بقلوبهم حبك يا مرهون، مرهون، أنت الرهان المعتمد للبطولة، أنت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
9: الكلمة الأخيرة جاءت بعد دقيقتين، وعند الدقيقة 80 هزت كرة عكسية شباك عمان، البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد، من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
11: البحرين يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر، المنتخب البحريني للشخصية، دقيقتين انقلب الوضع.
9: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب، لتتوج البحرين بطلا لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليج 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليج 27 لتكتمل الحكاية ب27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطاء.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا يا صباح الخير عليكم جميعا، نحييكم ونرحب بكم في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب مسك النهار. مسك النهار اللي يأتيكم الآن إلى تمام 12 ظهرا، محطات عديدة مختلفة نخوض فيها معاكم مستمعينا مجموعة من المواضيع اللي نتشارك تفاصيلها، وأكيد دائما مشاركاتكم عبر 72442009 تضفي لنا الكثير جدا. إذن كل التحية للمنضمين إلينا عبر أثير إذاعة الشباب، وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصاحبكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وفي الإخراج هذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي.

كل التحية لكم مستمعينا وصباح الخير عليكم جميعا. طبعا مسك النهار دائما هي المساحة اللي من خلالها نتشارك الكثير من التفاصيل والكثير من المواضيع المختلفة. دائما أقول أن هناك في أمور في حياتنا ممكن نمضي عليها مرور الكرام، ولكن لو وقفنا أمامها وقفة تأملية راح نلاحظ أنه فيها مجموعة من التفاصيل التي بحاجة للتأمل فعليا. يعني تخيل أنك طالع من بيتك رايح لدوامك، وانت وطالع تحصل الجار واقف عند بيته يسلم عليك، تتبادلوا أطراف الحديث، كل واحد يطمن على الثاني. بعدها تروح بسيارتك توصل للمقهى اللي متعود انك تروح له، وأثناء وصولك تلقى الشخص اللي متعود يحضر لك القهوة يرحب فيك، يقول لك زمان عنك، هل أحضر لك القهوة اللي انت متعود عليها؟ تاخذ قهوتك تروح للدوام، وانت في المصعد ممكن تلتقي بشخص يشتغل في نفس مؤسستك لكن في دائرة وفي قسم آخر، وأيضا تتبادلوا أطراف الحديث. ممكن هذه اللقاءات أو مثل هذه التفاصيل اليومية البعض منا يشوفها أشياء عادية، ولكن في علم الاجتماع وعلم النفس تسمى هذه العلاقات أو هذه الروابط بعلاقات الظل أو علاقات العابرين أو ما تسمى بالروابط الضعيفة. ما نعني اليوم يعني بالروابط الضعيفة أنه ما لها أثر، لا، يقصد بالروابط الضعيفة هي أنه طبيعة علاقتنا مع هؤلاء الأشخاص ليست عميقة، لكن مجرد أنه نتبادل أطراف الحديث تحية ابتسامة ممكن يكون لها بالغ الأثر على قلوبنا بدون ما نشعر. لذلك اليوم مستمعينا في محطتنا وحوارنا معكم، وأيضا المشاركات اللي نستقبلها عبر 7244-2009 راح تكون حول موضوعنا لليوم، حول علاقات الظل، علاقات العابرين. تحية الصباح مع بائع القهوة أو حتى الابتسامة المتبادلة مع الجار، كيف تشكل هذه التفاعلات السطحية الصغيرة شبكة أمان نفسي يومية لنا نحن كبشر؟ وأيضا سؤالنا لكم مستمعينا، ويعني نبغى نسمع كذا قصص صارت لكم، مواقف مختلفة، هل حصل معكم إنكم كنتم مضايقين فجأة ابتسامة أو كلمة حلوة من شخص غريب بالشارع أو حتى السوق غيرت نفسيتكم؟ أتوقع أنه الأغلب منا مر بهذه المواقف. أكيد نستقبل كل المشاركات عبر 724-2009. إلى جانب هذا الموضوع هناك مجموعة من المواضيع الحاضرة في مسك النهار حتى تمام 12 ظهراً.

كل التحية لكم مستمعينا. من آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي، أبعاد التحول التاريخي في العلاقات العمانية الكازاخستانية. تكتسب العلاقات العمانية الكازاخستانية في مرحلتها الراهنة أبعاد استراتيجية بالغة الأهمية، تتوجها زيارة الدولة التاريخية ليقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم، وهي الزيارة الأولى إلى هذه البلد المحوري في منطقة آسيا الوسطى منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين قبل نحو 34 عام. واليوم أهمية هذه اللقاءات السامية لا تكمن في أبعادها السياسية المتزنة فحسب، بل في كونها تمثل قاطرة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي واللوجستي نحو آفاق غير مسبوقة، كما تتجسد متانة هذه الشراكة في الطفرة الهائلة اللي سجلها حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث قفزت الأرقام من نحو 421.5 ألف ريال عماني في عام 2025 لتصل في النصف الأول من عام 2026 إلى 22 مليون و883.7 ألف ريال عماني، مدفوعة بنمو استثنائي في الصادرات العمانية. هذا التصاعد الرقم الحاد يبرهن على نجاعة الخطط المشتركة في تحويل التفاهمات السياسية العميقة إلى قنوات تدفق تجاري نشطة تعزز الميزان التجاري لسلطنة عمان، وتفتح للشركات الوطنية أسواق واعدة في قلب القارة الآسيوية. أما على الصعيد الإنساني والثقافي، توازت حركة الأفراد مع حركة البضائع مستفيدة من سياسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات، حيث استقبلت سلطنة عمان نحو 22 ألف سائح كازاخستاني في عام 2025 بالتزامن مع تسيير رحلات طيران عارضة مباشرة من أستانا وألماتي إلى محافظة ظفار، مع تقدم المباحثات لتدشين خط طيران منتظم يربط العاصمتين. أما اليوم هذا الترابط المتكامل اللي يجمع بين الدبلوماسية الرفيعة لزيارة جلالة السلطان المعظم والمصالح اللوجستية المشتركة والتدفقات المالية والسياحية، يضع العلاقات العمانية الكازاخستانية في مصاف الشراكات النموذجية المستدامة القادرة على النمو بثبات وسط تحولات المشهد العالمي.

يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله معانا، مواصلين معاكم هذا المشوار من مسك النهار. وحلقتنا لليوم نتحدث فيها عن تفاصيل موضوع يمكن نعيش تفاصيله يوميا ونحن رايحين للدوام، رايحين مشوار معين، واحيانا يعني تصير لقاءات غير متوقعه من اشخاص اصلا ما نعرفهم ابدا ولكنها تصير. فحديثنا لليوم حول علاقات الظل، علاقات العابرين. تحيه الصباح مع بائع القهوه او الابتسام المتبادله مع الجار، او حتى يعني تناول أطراف الحديث مع أشخاص ما نعرفهم في مكان ما أو حتى في محيط العمل. أحياناً زملاء العمل اللي يشتغلوا معانا لكن في قسم آخر، كل هذه الحوارات التي تأتي هكذا بدون تخطيط ولتصير فجأة ممكن فعلاً أن يكون لها تأثير كبير جداً على نفسية الأشخاص. فلذلك نسألكم مستمعينا، هل حصل معكم يعني موقف إنكم كنتم متضايقين، فجأة ابتسامة، كلمة طيبة من شخص ما تعرفوه سواء كان في الشارع، في السوق، في أي مكان، استطاعت أن تغير نفسيتكم؟ شاركونا قصصكم عبر 7244209. يمكن الواحد منا يتساءل إيش يعني علاقات الظل. عالم الاجتماع بجامعة ستانفورد مارك طبعا بيّن لنا معنى هذا المصطلح، مصطلح علاقات الظل بمفهوم الروابط الضعيفة، في دراسته الشهيرة في عام 1973. وصف هذه العلاقة أو الروابط الضعيفة اللي تجمعنا بأشخاص نتحرك معهم في نفس الفضاءات الجغرافية أو حتى في نفس الفضاءات اليومية، نتبادل معهم المعرفة، التحية، بدون وجود عمق عاطفي أو تاريخ شخصي مشترك ممكن أن يكون لها بالغ الأثر أثر علينا نحن كأشخاص. لأنه في الأساس علاقات الظل ما مبنية على عدة أشياء. أول شيء يعني ما فيها عاطفة، لأنك أنت في الأخير يعني ما في شيء يربطك مع هذا الشخص غير أنك التقيت فيه، سلمت عليه وخلاص. بالتالي أنت ما بحاجة، أو هو ما بحاجة أنه يعرف أسرارك الشخصية، ولا أنت بحاجة أنك تخبره، فقط هي مجرد تحية من بعيد. أيضا نوع هذه العلاقة أو تتسم بالتبادلية اللحظية، تبدأ وتنتهي في نفس فضاء اللقاء. وين التقيتوا؟ التقينا والله في المحل التجاري الفلاني، التقينا في المقهى الفلاني، التقينا عند بيت شخص أو عند بيتي. فهذه اللقاءات تبدأ وتنتهي في فضاء اللقاء نفسه. أيضا انعدام الأحكام المسبقة، لأنه هذا الشخص يعني يتعامل معك بشخصيته المعتادة وشخصيته العادية اللي ما جالس يتكلف فيها، بالتالي أنت يعني راح تشوف إنه هذا النوع من التواصل مريح جدا. ليش؟ لأنك في الأخير ما راح يكون هناك في أي يعني أقنعة أنت بحاجة إنك تشيلها أو تلبسها علشان والله تواجه هذا الشخص. هو مجرد شخص عابر سلمت عليه، تبادلت معه حديث معين حول موضوع معين، بالتالي ينتهي هذا الحوار في نفس المكان. طبعا مشاركات عديدة توصلنا عبر 7244209، رسالة من الرقم المنتهي ب 7001. صاحب الرسالة يقول: في فلسفة العقد أو العقد الاجتماعي تجد أن الترابط يصنع فارقا كبيرا في المجتمعات، فما تراه أنت التفصيلة الصغيرة لا أثر لها هي في الأساس ميثاق وقعنا عليه مسبقا للعيش بسلام وبلا مشاكل، وهي نفسها التفاصيل الصغيرة اللي تجعلك جزء من كل مترابط في مجتمعك. أيضا يقول: بالمناسبة معنى العقد الاجتماعي هي تلك الوثيقة التي لم تقرأ لنا وإنما تربينا عليها ووقعنا على هذا العقد من خلال أفعالنا. يا سلام عليك، دائما مشاركاتك جميلة ومثرية وأيضا تصب إلى جوانب مختلفة حول موضوعنا. يعني يمكن نحن اليوم نتكلم عن علاقات الظل أو الروابط الضعيفة ونشوفها أنه موضوع جد مهم، ويمكن هناك دراسات، يمكن الكثير من الأشخاص درس هذا الموضوع في ما يخص علم النفس وعلم الاجتماع. لكن لو نرجع أيضا نحن حال تفاصيل حياتنا، سبحان الله الدين الحنيف يأمرنا مثلا بالابتسامة والتبسم في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وأيضا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار، كلها تفاصيل يمكن نحن نعرفها نتعايش معاها، لكن في الحقيقة ترى لها تأثير كبير جدا. اليوم أنت لما تبتسم في وجه
شخص ما تعرفه، أو حتى أنك تسلم عليه، أو حتى أنك تقول له كلمة طيبة لشيء حبيته فيه، عجبك شيء لابسنه أو نبرة صوته أو كلمة قالها، ترى يمكن البعض منا يشوف أنه أنا ما محتاج أني أقول له، لكن قرب تقول له، قرب تسلم عليه، قرب تبتسم له، راح تشوف فعلا أنه هذه الابتسامة وهذه الكلمة راح يكون لها أثر كبير جدا في نفسية هذا الشخص. وأيضا نحن يعني لما نقيس الموضوع على أنفسنا راح نلاحظ أنه إذا صارنا موقف أنا والله يعني كنت متضايق وفجأة كنت في المكان الفلاني جاء شخص يسلم علي، يمكن هذا الشخص ما يعرفني، وأيضا يعني كان في إطراء لشيء معين، أو حتى لما تروح المقهى اللي أنت متعود عليه، لما تروح بعد فترة طويلة والشخص اللي متعود يسوي لك القهوة يفتقدك، يقولك وين كنت زمان عنك، تبغى أنا أسوي لك نفس القهوة ولا عندك طلب آخر. هذه التفصيلة يمكن البعض منا يشوفها شيء عابر، لكن في الأساس لها تأثير كبير جدا. أنت أيضا مستمعينا شاركونا عبر 72442009 تفاصيل موضوعنا لهذا اليوم. وهنا رسالة لربما يعني صاحب الرسالة أخطأ في الاسم. طبعا معكم في الإعداد والتقديم رويدة الرواحي، وفي الإخراج هزاع الراسبي. حياك الله يا ميم عين. يقول كل متوقع آت والإنسان رهين أفكاره، عقلك يجذب ما تفكر به، فكروا في الأجمل، توقعوا الأفضل، ابتسم، ابتسموا، تبتسم الحياة، احزن سترى الحياة حزينة. يقول هل الجميع على ما يرام؟ نحن على ما يرام. هزاع هل أنت على ما يرام؟ نعم حتى هزاع. وإن شاء الله أيضا أنتم مستمعين كلكم تكونوا بخير وعافية. شاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم عبر 72442009. وفي قادم الوقت أيضا تفاصيل هذا الموضوع راح نناقشها مع شخص مختص لكي يجيب عن تفاصيل هذه التساؤلات اللي ممكن نتساءلها حول علاقات الظل أو الروابط الضعيفة. أستاذ يونس المعمري مختص في علم الاجتماع راح يكون معنا في قادم الوقت.

0: لكن لكي نقترب أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع، نرحب في هذه الأثناء بالفاضل الأستاذ يونس المعمري، اللي من خلاله سنتناقش أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع. الأستاذ يونس المعمري مختص في علم الاجتماع، حياك الله معنا أستاذ يونس.
1: أهلا بك الأستاذة رويدة وبجميع المستمعين الكرام في هذا البرنامج الجميل.
0: حياك الله معنا، صباحك خير. واليوم أتوقع يعني موضوع الحلقة يلامس الكثير من الأشخاص، لأنه يمكن نحن نمر بالكثير من الناس خلال يومنا، ويمكن بعضهم فعلا يصنع الأثر. فنتحدث عن هذه العلاقات، علاقات الظل، أو ما يسمى بمصطلح الروابط الضعيفة في علم الاجتماع. كيف تحولت اليوم أستاذ يونس هذه العلاقات من مجرد مجاملات إلى حاجة نفسية اجتماعية ملحة في عصرنا الحالي؟
1: أول شيء حقيقة أنا يعني أحييكم جدا، فريق الإعداد جميعا، كلكم اللي اخترتوا هذا الموضوع. حقيقة موضوع جدا جدا جدا مهم، وبالنسبة لي يعني ما يختار هذا الموضوع إلا إنسان واعي ومدرك يعني وملاحظ للحيثيات اليومية وكذا، فأنا أحييكم عليه في الحقيقة هذا في البدء. ثانيا نقول صباح الخير لجميع المستمعين الكرام في هذا الموضوع اللي نشوفه جدا حقيقة مهم في الحياة الاجتماعية بشكل عام.
0: نعم.
1: في البداية أستاذة، أنت قلتي على أساس أنه هذه هي اللي يسموها العلاقات الضعيفة، أو أنه هي الأشياء اللي ممكن تمر علينا بشكل يعني غير مباشر أو غير مركز بشكل كبير في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: لكن المسألة هنا أنه إحنا محتاجين إلى رفع مستوى الوعي والإدراك معنا جميعا، على أساس أنه نلاحظ هذه المواقف البسيطة اللي تمر علينا.
0: نعم.
1: فكل ما زاد وعي الإنسان وإدراكه، كل ما كان أكثر قدرة على ملاحظة هذه الأمور. يعني ملاحظة مثل ما قلنا إحنا بائع الشاي أو الشرطي اللي واقف يعني في الشارع، أو حتى اللي مار بجنبك مثلا على السيكل أو حتى في السيارة، أو حتى مثلا مش فقط ملاحظة الأشخاص، إنما حتى ملاحظة الأشياء اللي حوالينا. فهذه الملاحظات البسيطة ترقي هذه العلاقة من علاقة ضعيفة إلى علاقة قوية.
0: نعم.
1: واضح. وهي بالحقيقة مثل ما ذكرتي أنت، هي مهمة جدا. ليش؟ لأنها تعطينا معنى، تعطينا يعني أحيانا تكون في رسالة، أحيانا تكون في شيء من خلال هذا الموقف البسيط. أنت ذكريني الحين أيضا بهذا الموضوع في معروف الشاعر اليوناني القديم اسمه كاثنتاكيس، يقول إنه الحياة هي عبارة عن صرخة ثم تردد لهذه الصرخة. معناه إيش؟ معناه أنه أحيانا في أشياء بسيطة جدا، مثل ما قلتي أنت، صورة، عبارة، كلمة مكتوبة على جدار أو شيء من هذا القبيل، تحمل معنى كبير جدا. لذلك هذا مدخل لهذا الموضوع اللي إحنا ممكن نتكلم عنه. يعني
0: ممتاز. يعني أتوقع فعلا التفاصيل ذكرتها أستاذ يونس مهمة جدا، ولربما المسمى هنا الروابط الضعيفة، ممكن البعض لما يسمع الاسم للوهلة الأولى يعتقد أنه هو تأثير الضعيف، لكن في الحقيقة لربما يقصد بالروابط الضعيفة يعني أنه ما يجمعني شيء بهذا الشخص، لكن الأثر اللي أنا راح أحصل عليه من خلاله يمكن يكون كبير جدا. اليوم أيضا نلاحظ أستاذ يونس تنتشر الكثير من التطبيقات، أصبحنا أغلب الأشياء في حياتنا نقوم بها باستخدام الهاتف مثلا، بالتالي تقل ربما هذه اللقاءات. كيف يؤثر غياب هذه التفاعلات العابرة على زيادة معدلات، سواء كانت العزلة أو حتى الشعور بالوحشة عند بعض الأشخاص؟
1: صحيح جدا، كلامك صحيح جدا. الإشكالية إيش اللي صاير أستاذة رويدة؟ اللي صار إنه العالم الآن أصبح يتجه نحو الفردانية، نحو العزلة أكثر، نحو الابتعاد عن الحياة الاجتماعية الحقيقية والتواصل الاجتماعي الحقيقي. والإشكالية إيش أيضا؟ إنه أصبح كأنه ترند، يعني أنا والله وحيد، أنا أحب العزلة، أنا أحب كذا. هذا التلميع لهذه المسألة. عذرا أستاذ رويدة، بس أنا الصوت الخلفية الموسيقية شوية عالي بالنسبة لي، فما قادر أركز، إذا ممكن عذرا يعني.
0: إن شاء الله أستاذ يونس الآن مناسب؟
1: يعني أحس أن الخلفية الموسيقية شوية مأثرة على تركيزي، عذرا يعني.
0: الآن كيف؟ مناسب؟
1: إن شاء الله مناسب. الأمور طيبة. نعم. مع أن الموسيقى جميلة يعني، بس مأثرة على تركيز.
0: أكيد معلوماتك الأجمل يعني.
1: الله يحفظكم. الله يحفظكم. فالمسألة الحين أنه هنالك توجه كبير جدا، سواء في شبكات التواصل الاجتماعي أو الترندات اللي تطلع كل يوم، نحو هذه العزلة، نحو عدم التفاعل. هذه الإشكالية أصبحت يعني توجه الناس وتدفع الناس نحو المرض، نحو الكآبة، نحو الإشكاليات النفسية. هنالك دراسات نفسية كثيرة أستاذ رويدة يعني تربط بين العزلة وتربط بين عدم التواصل الاجتماعي وبين المرض والموت.

0: تخيل أستاذ رويده، هنالك دراسات
1: سبحان الله.
0: حقيقية علمية بإمكان الأستاذ المستمعين الرجوع إليها في مسألة العلاقة بين العزلة وعدم التفاعل الإنساني بينها يعني وبين المرض والوفاة. تخيلي أنه العزلة تعامل مثلها مثل السرطان حاشاكم الله أو أي
1: سبحان الله.
0: مشكلة أخرى من خلال بقدرتها على التسبب بالوفاة مثلا لكبار السن أو شيء من هذا القبيل. لذلك نحن هنا من هذا المنبر ندعو الجميع لزيادة التفاعل الإنساني، لزيادة التفاعل البشري، مثل ما ذكرت أنت، بدل من استعمال التطبيقات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف، يعني بدل ما الإنسان يروح الدكان وخلال ذهابه إلى الدكان ممكن يحصل 5 إلى 10 أشخاص يسلم على
1: صحيح.
0: هذا ويشوف هذا وغيره وكذا، هو جالس في غرفته وجالس يطلب. ووصلت لمرحلة عند بعض الناس، يعني هذا نشوفه في السوشيال ميديا، خلينا احنا نكون ناقدين لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: تخيلي انه الحين يقول لك انه انا اريد انه هذا اللي يوصل للاكل اريده يخليه لي مش فقط امام البيت، لا يدخل لي امام البيت
1: أوه.
0: امام الباب مثلا. زين، ويروح يقول خلاص يعني حتى هذا الشخص اللي
1: ما
0: اصلا
1: أريد
0: يوصل
1: أشوفه.
0: لي انا ما اريد اشوفه. فهذه المرحله من العزله البشريه صراحه هي مشكله خطيره جدا. يعني احنا يمكن كنا في كورونا يعني ننزعج لانه كان هنالك شو اسمه
1: الحظر،
0: يعني
1: حظر الخروج و...
0: الحظر، احسنتي، هناك حظر وما كنا قادرين على التواصل مع الاخرين فكنا ننزعج. الحين ايش اللي صار؟ اللي صار لان الانسان اصبح يبحث عن هذه العزله.
1: نعم
0: يعني فهذه اشكاليه حقيقيه محتاجين ان احنا نفكر فيها وان نخرج الى خارج المنزل لنكون هذه العلاقات البشريه الجميله.
1: نعم يمكن أيضا هذا يتنافى أستاذ يونس، يعني ابن خلدون في مقدمته يقول أن الإنسان اجتماع بطبعه، والله تعالى أيضا يعني يدعونا في القرآن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهذه التفاصيل سبحان الله موجودة، لكن يمكن في بعض الأحيان انتشار بعض المصطلحات وأن يعني الواحد يعيش في عزلة لأنه يشوف والله أنا شخصية مظلومة، شخصية الضحية يمكن، بالتالي أنا والله الكل يعني جالس يحسدني، الكل جالس يتعبني، أنا بالتالي لازم أبعد نفسي عن الجميع علشان والله ما أتأذى، مع أنه سبحان الله يمكن فعلا يعني وجود الناس في حياتنا له تأثير كبير جدا، ونحن أصلا يعني ما جالسين نعطيه تلك الأهمية، بالتالي العزلة راح تعطينا نتائج سلبية أكثر من لما نحن نواجههم.
0: صدقتي، هو كل ما هي علاقة ارتباطية تزيد من بعضها البعض. كل ما زادت عزلة الإنسان زادت أمراضه، وإذا زادت أمراضه زاد عزلة، مثلا إذا زاد يعني هو أصلا عنده عزلة وزادت الأمراض. أصلا حتى الدراسات العلمية تقول إنه الإنسان اللي عنده علاقات اجتماعية أكثر هو أكثر قدرة على الاستشفاء بشكل أسرع،
1: جميل.
0: أسرع من الشخص اللي أصلا ما عنده علاقات اجتماعية.
1: ممتاز.
0: ولذلك أصلا جاء التوجيه الإسلامي من الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: بزيارة
1: الصلاة والسلام.
0: المريض.
1: صحيح.
0: ليش زيارة المريض؟ هي من ناحية اجتماعية ومن ناحية صحية وحتى من ناحية الجهاز العصبي والجهاز المناعة. يعني هذا الآن مثبت علميا. يعني أنا إنسان باحث في علم الاجتماع،
1: نعم.
0: زين، وأنا أتكلم بطريقة علمية يعني منهجية وليس كلاما مثلا على قولتهم إنه والله مثلا، وإنما حتى أنا أشتغل حاليا في الأكاديمية يعني
1: نعم.
0: وأدرس يعني، وأنا أقول أن هذا مثبت علميا، أن العلاقات الاجتماعية لها تأثير إيجابي كبير جدا على الخلايا العصبية، على الجهاز العصبي، على جهاز المناعة وعلى كل هذه الأمور. لذلك احنا عندما ندعو إلى هذا أيضا يعني الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة
0: إيش قال؟
1: والسلام.
0: قال إنه إن بما معناه يعني أن الإنسان يختلط مع الناس ويصبر على أذاهم خيرا من أن ينعزل ولا يصبر على أذاهم. في حديث
1: سبحان
0: شريف
1: الله.
0: بهذا الشيء. أيوة، فعندما يقول الإنسان والله أنا مثلا اعتزل، هذه الكلمة مثل ما يقول
1: اعتزل ما
0: اعتزل ما
1: يؤذيك.
0: يؤذيك، يا أخي إيش هذا؟ أصبحنا يعني أصبحنا في هشاشة نفسية كبيرة جدا. يعني كل شيء الحين بيأذيني
1: بالفعل.
0: ايه، سيصل الانسان حتى عذرا بيقول انا ساعتزل زوجتي واعتزل اولادي واعتزل رفاقي واعتزل كذا. وصلنا الى مرحله جدا من الهشاشه. الانسان لابد ان يخرج، ان يقاوم، ان يواجه هذه الاشكاليات، لا ان
1: بالفعل.
0: يعني ان ان ان يعني ان يدخل الى الداخل وان ينطوي على نفسه وان ينعزل على نفسه. انت لست حلزون، طيب
1: صحيح.
0: الحلزون سيدخل في انا اقول، انا دائما اقول لا تتحلزن، لا تتحلزن، يعني لا
1: لا
0: تدخل إلى
1: تصير حلو.
0: داخل، إيه لا، لا تتحلزن، لا تتقوقع، لا تدخل
1: ايوه.
0: إلى قوقعتك. أنت إنسان، أنت يجب أن تخرج إلى الخارج، أن تواجه هذه المشكلات، أن تواجه هذه الصعوبات. أنت مخلوق بهذه الطريقة، لا أن تنكفئ على داخلك بأن والله أنا سأعتزل ما يؤذيني. هذه من الكلمات والعبارات الحقيقة التي يعني للأسف يعني مثل هذه العبارة وغيرها تنتشر وتحاول أن تحجم الإنسان من أن يكون في علاقاته الإنسانية الخارجية. الله مثل ما قلت، الله سبحانه وتعالى قال إنما يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل، أنتم لستم أفرادا،
1: نعم صحيح.
0: أنتم شعوب وقبائل، يعني أنتم مجموعة من الناس. وطول البشرية أصلا، أنا أعتذر على يمكن ما أريد أسهب، لكن
1: تفضل
0: طول
1: بالعكس.
0: التاريخ، طول التاريخ البشري أصلا الإنسان كان في مجموعات بشرية.
1: بالفعل.
0: يعني حتى في القصة الرمزية، يعني رمزية ربما لا تصح يمكن سندا، ولكن يقال حتى أن آدم عليه السلام عندما كان في الجنة كان يحتاج إلى من، كان يحتاج إلى من يؤنسه، فخلق الله له سبحانه وتعالى، خلق له حواء وهو في الجنة.
1: نعم.
0: ولذلك جاء المثل أيضا، يقال يعني هذا المثل الشعبي يقول لك الجنة من دون ناس إيش؟ ما تنداس.
1: ما
0: الجنة
1: تندعس.
0: من دون ناس ما تنداس، وهي
1: صحيح
0: جنة.
1: بالفعل.
0: فهذا يعني هذا من قضية العلاقات الاجتماعية المهمة
1: ممتاز.
0: يعني.
1: يعني فعلا يمكن الواحد ما يدرك أهمية هذه العلاقات ويميل إلى العزلة، لكن سبحان الله كل شيء له تأثير لحياتنا، وهي الأشياء موجودة نحن نعرفها، لكن سبحان الله يمكن مع وجود هذه الشعارات اللي ذكرتها تفضلت أستاذ يونس واللي صارت تنتشر بشكل كثير، هي اللي أثرت فينا بشكل مبالغ فيه. أيضا إلى جانب أنه هذه العلاقات اللي سميناها بالروابط الضعيفة اللي يعني يحددها الوقت أو لقاء يعني بشكل بسيط مع شخص ما إلى آخره، في الحقيقة يعني سميت بالروابط الضعيفة لأنها يمكن ما ترتقي إلى العلاقات العميقة، علاقتنا مع العائلة مع الأصدقاء. بالتالي هنا أيضا في سؤال أستاذ يونس، كيف اليوم ممكن أن نميز بين التفاعل العابر الصحي اللي من خلاله نقدر نبني هذا الأمان النفسي بدون ما يتم هناك اختراق للخصوصية أو حتى كسر الحدود الاجتماعية المحيطة بالفرد؟
0: والله هذه أيضا مسألة أخرى أستاذ رويدة، أنا أريد
1: نعم
0: أن أركز عليها،
1: تفضل.
0: مسألة هذه الحدود الاجتماعية ومسألة هذه يعني الآن أصبح الإنسان، يعني في بعض الناس، في بعض الناس طبعا لا أقصد أحدا بشكل عام، يقول لك والله هذا يتدخل في حدودي، يتدخل في في خصوصياتي، هذه يتدخل في الخصوصيات وإلى آخره وكذا. فأصبح الإنسان يبني جدارا عازلا كبيرا جدا بينه وبين الآخرين.
1: نعم.
0: فأصبح حتى أحيانا سؤال شخص لشخص أنه كيف حالك، كأنه يشعر منه الخصوصية. فأصبح لدينا حساسية عالية جدا من هذا الأمر، أنه أن الآخرين يتدخلون في خصوصياتي وأن كذا.
1: وليش
0: هذه
1: يسلم
0: الحساسية،
1: علي وإيش يريد مني؟
0: أي بالضبط،
1: نعم.
0: وليش يطالع علي بهذه النظرة، وليش مدري ايش وغيره وكذا. فهذه الحساسية الشديدة تجاه الآخر، تجاه العلاقات، هذه يعني هذه أنا أتوقع أن تحتاج إلى وقف حقيقة. نحن
1: بالفعل.
0: لسنا، أيوة يعني أنه هذه الجدر العازلة بيننا وبين الآخرين، نعم لا نجعل الأمور مفتوحة وأنه على قولتهم الباب مفتوح رايح راد، لا صحيح هنالك، هنالك يعني هنالك حدود، ولكن لا نوسع هذه الحدود إلى مجال واسع جدا بحيث أنه لا يستطيع الآخر أن يتفاعل معنا. هذا الشيء ما يعني هذا الشيء يعني مرفوض مثل ما يقال. على
1: نعم
0: كل حال انا ارجع واجيب على سؤالك، يعني انه
1: نعم
0: كيف احنا
1: تفضل.
0: ممكن ان نميز بين العلاقات العابره الايجابيه وبين الاشياء غير الايجابيه. هنالك يعني احنا لابد ان نضع ميزانا او مقياسا، بناء على هذا المقياس او هذا الميزان احنا نشوف ان هذه علاقه ايجابيه ولا غير ايجابيه.
1: نعم.
0: العلاقات الايجابيه غالبا هي العلاقات التي تساعدك على المضي قدما، التي تساعدك على تحقيق اهدافك، التي تساعدك على انك انت يعني انك انت تكون مثلا سعيد، تكون مبتسم، تكون مبتهج. وهنا انت ممكن تسأل نفسك، من هو هذا الشخص اللي انا من لما اكون جالس معه اكون سعيد مبتسم، اطلع منه بطاقة إيجابية، اطلع منه بطاقة انه انا اريد اعمل، اريد انجز، اريد اعطي.
1: نعم.
0: فغالبا هذه ممكن ان نطلق عليها اللي هي العلاقات الايجابيه، العلاقات القويه. احيانا
1: ممتاز.
0: ايضا هنالك روابط قويه لكنها يعني شويه تكون فيها بعض الاشكالات، يعني انه قد تخرج منها بضيق، قد تخرج منها بانزعاج او شيء من هذا القبيل، لكنني في هذه في هذه اللحظه ومن هذا المنبر لا ادعو الى قطع هذه العلاقات، وان كانت علاقات مثلا يعني على قولتهم بعضهم يسموها العلاقات السامه.
1: السامة. إيه.
0: يعني الآن أصبحنا نسمم كل شيء حتى العلاقات.
1: بالفعل.
0: إيه، فيعني قبل أن تحكم عليها أن تكون علاقة سامة. أنا حقيقة لا أدعو أن لقطع العلاقات، إلا نعم إذا كان مثلا في مشكلة كبيرة أو شيء من هذا القبيل أو غيره كذا، ممكن الإنسان يتجه نحو قطع العلاقات. ولكن ما لأي سبب أو لأي ظرف طارئ أو شيء من هذا القبيل أو أي موقف أنا أروح وأقطع العلاقات على أساس أنها علاقة سامة أو علاقة سلبية.
1: بالفعل.
0: إذا الروابط الضعيفة هذه اللي ذكرناها قد تكون، قد يعني ترتقي إلى روابط، إلى أن تكون روابط قوية من خلال التفاعل المستمر، من خلال أنه مثلا التأثير الكبير، من خلال هذه
1: جميل.
0: الأمور ممكن أن ننقلها من كونها روابط ضعيفة إلى روابط قوية.
1: جميل جدا، أنا شاكر وجودك معي أستاذ يونس، يعني لولا الوقت لكنا خضنا في تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، لأنه أمانة من المواضيع المهمة جدا. شكرا لك أستاذ يونس، شكرا لكل هذه الإضاءات والتفاصيل المهمة. الفاضل أستاذ يونس المعمري، باحث في علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك رويدة، وشكرا لجميع طاقم العمل، شكرا لجميع المستمعين كذلك، وأنا أحييكم مرة أخرى على هذه المواضيع المستمرة الجميلة حقيقة، يعني النوعية، وأسأل الله لكم التوفيق
1: آمين
0: والتيسير بإذن
1: جميعا،
0: الله.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
0: الله يحفظكم.

كل التحية لكم مستمعينا، شكرا لمن تواصل معنا عبر 724-442-009. تحياتنا لك يا سعيد الهشامي. يقول إن شخصية ليس لي علاقات عميقة وما تسمى بعلاقات خاصة مع الناس، يقول كل علاقاتي مع الكل عادية طبيعية والحمد لله. الله يديم هذه العلاقات الصحية يا سعيد الهشامي، شكرا لك على هذه المشاركة. وخلونا نروح معكم مستمعينا إلى مسك الختام. وفي مسك الختام مستمعينا، تفاصيل أغنيتنا لليوم فيها كواليس تخص الوسط الفني السعودي يمكن البعض ما يعرفها، أغنية مقادير. في أغنية مقادير سؤال يطرح، كيف انتقلت من محمد عبده للفنان الراحل طلال مداح؟ تعتبر أغنية مقادير واحدة من أعظم الروائع في تاريخ الأغنية المكبلة بالجزيرة العربية والوطن العربي. هذا العمل الاستثنائي الذي كتب كلماته الأمير الراحل محمد بن عبد الله الفيصل وصاغ لحنها الموسيقار العبقري سراج عمر، يحمل وراءه واحدة من أشهر كواليس الوسط الفني السعودي، قصة انتقالها المثير من أدراج محمد عبده إلى حنجرة طلال مداح. ولكن إيش هو السر الخفي حول هذه الأغنية؟ في بداية السبعينات كتب الأمير محمد العبد الله الفيصل النص الشعري لمقادير، وكان يود في الأصل أن يشدو بها فنان العرب محمد عبده. بالفعل تسلم محمد عبده النص اللحني والكلمات، لكن الأغنية بقيت حبيسة أدراجه ولم تخرج للنور. استمر هذا التأجيل لمدة ناهزت العامين، حيث انشغل محمد عبده بأعمال وتأجيلات أخرى، وكان يرى أن اللحن يحتاج إلى تحضير خاص مع مرور الوقت. بدأ الشاعر يشعر بأن الأغنية يجب أن ترى النور وأن لا تبقى معطلة. بالتالي جاءت هنا نقطة التحول التاريخية لأغنية مقادير خلال الترتيب لحفل زفاف لأحد أفراد العائلة المالكة في جدة، وكان مطلوب من طلال مداح إحياء الحفل وتقديم عمل جديد. أمام هذا الاستحقاق قرر الأمير محمد العبد الله الفيصل سحب الأغنية من محمد عبده وإعطائها لطلال مداح، إيمانا منه بأن الأغنية نادت مطربها الفعلي. لما غناها طلال لأول مرة في الحفل أحدثت ضجة عارمة وسحرت الحضور. لما سمعها محمد عبده شعر بندم شديد وعاتب الأمير على سحبها منه، إلا أن الأمير واجهه بصراحة وقال له فيما معناه الأغنية بقيت عندك سنتين ولم تفرج عنها، ومقادير كانت تستحق أن تخرج للناس. كما تميز أداء طلال بالانتقال العبقري بين قوة الدخلة في البداية والقفلات الصوتية الحساسة اللي تعتبر عن قلة الحيلة والتسليم أو التي تعبر عن قلة الحيلة والتسليم للمقادير. صوت الدافي أضفى على الأغنية صبغة وجدانية. كانت مقادير بمثابة جواز سفر حقيقي للأغنية الخليجية إلى العالم العربي. غناها طلال في ملاعب ومسارح القاهرة تونس والمغرب ورددها خلف الملايين لتصبح الأغنية السعودية الأكثر انتشاراً في ذلك العصر.

ومع تفاصيل أغنية مقادير مستمعينا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من مسك النهار. اللقاء يتجدد بكم غدا في ذات التوقيت من الساعة 11 إلى تمام 12 ظهرا. كنا معكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة. من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. من العام 1970 في البحرين،
1: منتخب عمان
2: وسجل من جول هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة،
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة.
4: أي جنون هذا، كأس الخليج.
5: هلا
0: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
6: بين الصافرتين.
7: خليجي 25، حين عاد الخليج إلى البصرة. البصرة مدينة يطوقها الجمال، يحميها التاريخ، يخلدها أثر الأدباء، يفوح منها رحيق الشعراء، عصير الكتب يفيض من نهرها، والثقافة والفن والعمارة تراثها. مدينة إذا تحدث الماء فيها أنصت النخيل. هنا أهل الكرم والجود الأوفياء، هنا يلتقي دجلة بالفرات، هنا شط العرب، هنا تلتقي زرقة الماء بخضرة النخيل. في البصرة أقام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوضع للغة ميزانها، وأرسى للعروض بنيانها. في رحابها أضاء الحسن البصري بنور علمه زمانها، وغنى لها بدر شاكر السياب، فصار النهر فيها قصيدة وبنيانا. هنا البصرة في شتاء 2023، حين استضافت المدينة خليجي 25 عودا حميدا للخليج على أرضها بعد 4 عقود من الغياب. مستمعينا الكرام، كان الأحمر طرفا في المباراة الافتتاحية أمام العراق صاحب الأرض والجمهور. المشهد مهيب، 65,000 متفرج ويزيد يملؤون مدرجات استاد جذع النخلة. لم يهتز الأحمر أمام الجمهور وهتافه، وفرض على صاحب الأرض تعادلا أبيض كبياض قلوب الشقيقين. كان التنافس محتدما في المجموعة الأولى بين العراق وعمان والسعودية واليمن. العراق حصد صدارة المجموعة، وعمان عرفت طريقها إلى المربع الذهبي بعد الفوز على اليمن والسعودية. أما المجموعة الثانية فضمت البحرين وقطر والإمارات والكويت، وفي نهاية دور المجموعات البحرين أولاً ليواصل الدفاع عن لقبه، وقطر ثانياً إحياءً لأمله. هكذا اكتمل المربع الذهبي. وفي نصف النهائي الأول العراق وقطر، إبراهيم بايش يفتح الطريق لأسود الرافدين.
8: الأصلي للشوط الأول، رأسية، الله، في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر، ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار.
7: قطر تدرك التعادل، أيمن حسين يعيد العراق إلى المقدمة، هدفان مقابل هدف، صافرة النهاية، بوابة النهائي تفتح أمام العراق. وفي نصف النهائي الآخر كانت عمان أمام البحرين، مباراة بقيت معلقة. التعادل السلبي سيد الموقف، احتفظت كرة القدم بسرها حتى الدقيقة 83. جميل اليحمدي يسدد، الكرة تخترق الشباك، هدف عماني، 1-0.
9: ويصوب عملها العماني بالتالي، هو تاني، هو برضه هو. العماني يصرخ كالعادة، ما في حد يدي. يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال.
7: البحرين لم تجد طريقا للعودة، وسلك الأحمر طريقه نحو النهائي. عمان والعراق في المشهد الأخير والكأس بينهما. مستمعينا الكرام، في 19 من يناير من عام 2023 استاد البصرة الدولي والمدينة كلها تبدو وكأنها مدرج واحد. العراق في مواجهة عمان، أسود الرافدين أمام نواخذة مجان. صافرة البداية، العراق يضغط كما كان متوقعا، وعمان تصمد حتى جاءت الدقيقة 24. إبراهيم بايش يسدد في الشباك، يتقدم العراق بهدف وحيد.
2: هذه لدينا الآن كرة وصلت وبعدت إلى بايش، بايش يسدد، الله، ومن غير بايش يسجل للعراق كل البدايات. بايش،
7: عمان اجتهدت، كافحت، طاردت التعادل حتى جاءت اللحظة التي لا تنسى، الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ركلة جزاء لعمان. صلاح اليحيائي يتقدم، الملعب صامت والأنفاس محتبسة. تسديدة، هدف التعادل،
2: تعود تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت.
7: تنتهي الدقائق 90، لكن النهائي لم ينتهي. الوقت الإضافي يبدأ، تعب يثقل الأقدام، ولكن وقود الكأس يشعل الأبدان. والمفاجأة، الدقيقة 16 بعد 100، ركلة جزاء للعبادة.

0: أوراق مجددا.
1: يلعبها جميل خطرة راسهم يابس، راسهم يابس. العمانيين يا عمان، ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل عن أي جنون نتحدث؟ جميل يمر جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان.
0: وكأن النهائي يرفض أن يختار صاحبه. لم يتبقى إلا القليل، ثوان فقط، ثوان، والجميع يستعد لركلات الترجيح. لكن كرة القدم كان لها رأي آخر في اللحظات الأخيرة. مناف يونس يرتقي للكرة رأسية بهدف عراقي.
1: خطيرة عراقية، الله، لا، ما يحدث هذا؟ أمر غريب، ما يحدث هذا؟ أمر عجاب، لا لا لا.
0: فعلها العراق ليتوج بطلا على حساب عمان بثلاثة أهداف لاثنين. هنا انتهت الحكاية. بصرة استعاد العراق اللقب الخليجي بعد 35 عاما من آخر تتويج له، وعمان تغادر النهائي مرفوعة الرأس، فقد وصلت إلى آخر الطريق وظلت تكافح بشرف حتى الرمق الأخير. العراق خرج بنصيب الأسد من خليج 25، عانق اللقب ورفع الكأس وتزين رأسه بتاج البطولة، ونال ابنه إبراهيم بايش جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما تقاسم وزميله أيمن حسين جائزة هداف البطولة بثلاثة أهداف لكل منهما. أما قفاز الإجادة فكان من نصيب العماني إبراهيم المخيني أفضل حارس مرمى في البطولة. هكذا توج العراق باللقب وعمت الأفراح أرجاء وطنه.
2: بين صافرتين،
1: أي جنون هذا؟ كأس الخليج،
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضال.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطاء.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقد حلو مكانه حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان يده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهانيه لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم الطراد التقدم والازدهار والنماء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل عادل ومشرف. وقال عراقجي إن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الأمريكي البريطاني، فقد تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة. وكانت بريطانيا قد منحت واشنطن إذنا في شهر مارس الماضي لاستخدام القاعدة في عمليات دفاعية محددة تستهدف إيران. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكداً حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله في محافظة تعز ومناطق محاذية لها جنوب غرب اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني يعمل موظفا في بلدية بني سهيلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي غرب المدينة، كما أصيب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال خلال تواجده بالقرب من بركة أبو راشد في مخيم جباليا شمال القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

عودا على الطريق واشتكي واقول مظلوما.

0: ربما يحدث
1: عضال. خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً بالخليج. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
5: من العام 1970 في البحرين.
6: قول منتخب عمان.
7: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
5: إلى خليجي 27 في جدة.
8: يا الله على هدف في غاية الروعة.
9: أي جنون هذا، كأس الخليج.
10: هلا هلا هلا، لقطة حلو، مكان حلو.
11: بين الصافرتين
5: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
11: بين الصافرتين
12: خليجي 25، حين عاد الخليج إلى البصرة. البصرة مدينة يطوقها الجمال، يحميها التاريخ، يخلدها أثر الأدباء، يفوح منها رحيق الشعراء، عصير الكتب يفيض من نهرها، والثقافة والفن والعمارة تراثها. مدينة إذا تحدث الماء فيها أنصت النخيل. هنا أهل الكرم والجود الأوفياء، هنا يلتقي دجلة بالفرات، هنا شط العرب، هنا تلتقي زرقة الماء بخضرة النخيل. في البصرة أقام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوضع للغة ميزانها وأرسى للعروض بنيانها. في رحابها أضاء الحسن البصري بنور علمه زمانها، وغنى لها بدر شاكر السياب، فصار النهر فيها قصيدة وبنيانا. هنا البصرة في شتاء 2023، حين استضافت المدينة خليجي 25 عودا حميدا للخليج على أرضها بعد 4 عقود من الغياب. مستمعينا الكرام، كان الأحمر طرفا في المباراة الافتتاحية أمام العراق صاحب الأرض والجمهور. المشهد مهيب، 65,000 متفرج ويزيد يملؤون مدرجات ساد جدع النخلة. لم يهتز الأحمر أمام الجمهور وهتافه، وفرض على صاحب الأرض تعادلا أبيض كبياض قلوب الشقيقين. كان التنافس محتدما في المجموعة الأولى بين العراق وعمان والسعودية واليمن. العراق حصد صدارة المجموعة، وعمان عرفت طريقها إلى المربع الذهبي بعد الفوز على اليمن والسعودية. أما المجموعة الثانية فضمت البحرين وقطر والإمارات والكويت، وفي نهاية دور المجموعات البحرين أولاً ليواصل الدفاع عن لقبه، وقطر ثانياً إحياءً لأمله. هكذا اكتمل المربع الذهبي. وفي نصف النهائي الأول العراق وقطر، إبراهيم بايش يفتح الطريق لأسود الرافدين.
0: الأفي للشوط الأول راسية، الله في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر، ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار.
12: قطر تدرك التعادل، أيمن حسين يعيد العراق إلى المقدمة، هدفان مقابل هدف، صافرة النهاية، بوابة النهائي تفتح أمام العراق. وفي نصف النهائي الآخر كانت عمان أمام البحرين، مباراة بقيت معلقة، التعادل السلبي سيد الموقف. احتفظت كرة القدم بسرها حتى الدقيقة 83، جميل اليحمدي يسدد، الكرة تخترق الشباك، هدف عماني، 1-0.
6: ويصوب عملها العماني بالتاني، هو تاني، هو برضه العماني يصرخ كالعادة، ما في حد يدي. يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال.
12: البحرين لم تجد طريقا للعودة، وسلك الأحمر طريقه نحو النهائي. عمان والعراق في المشهد الأخير، والكأس بينهما. مستمعينا الكرام، في 19 من يناير من عام 2023 استاد البصرة الدولي والمدينة كلها تبدو وكأنها مدرج واحد، العراق في مواجهة عمان، أسود الرافدين أمام نواخذة مجان، صافرة البداية. العراق يضغط كما كان متوقعاً، وعمان تصمد حتى جاءت الدقيقة 24، إبراهيم بايش يسدد في الشباك، يتقدم العراق بهدف وحيد.
13: هذه لدينا الآن كرة وصلت وحدت إلى بايش، بايش يسدد، الله، ومن غير بايش يسجل للعراق كل البدايات. بايش،
12: عمان اجتهدت، كافحت، طاردت التعادل حتى جاءت اللحظة التي لا تنسى، الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ركلة جزاء لعمان، صلاح اليحيائي يتقدم، الملعب صامت والأنفاس محتبسة، تسديدة، هدف التعادل.
13: تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت.
12: تنتهي الدقائق 90، لكن النهائي لم ينتهي، الوقت الإضافي يبدأ، تعب يثقل الأقدام، ولكن وقود الكأس يشعل الأبدان، والمفاجأة الدقيقة 16 بعد 100، ركلة جزاء للعراق، أمجد عطوان يودعها الشباك، العراق يتقدم بهدفين لواحد.
13: أمجد المخاني عطوان، عراق يسجل الثاني الأهداف.
12: لكن العماني كعادته عنيد، فلم يحتاج إلا لثلاث دقائق فقط لإدراك التعادل، عمر المالكي يعلو فوق الجميع برأسية عانقت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل الذي خلط الأوراق مجددا.
13: يلعبها جميل، خطره، راسهم يابس، العمانيين يا عمان، ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل، عن أي جنون نتحدث؟ جميل يمر، جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان.
12: وكأن النهائي يرفض أن يختار صاحبه، لم يتبقى إلا القليل، ثوان فقط، ثوان، والجميع يستعد لركلات الترجيح، لكن كرة القدم كان لها رأي آخر في اللحظات الأخيرة، مناف يونس يرتقي للكرة رأسية بهدف عراقي.
13: خطيرة عراقية، الله! لا، ما يحدث هذا أمر غريب، ما يحدث هذا أمر عجاب. لا لا لا،
12: فعلها العراق ليتوج بطلا على حساب عمان بثلاثة أهداف لاثنين. هنا انتهت الحكاية. في البصرة استعاد العراق اللقب الخليجي بعد 35 عاما من آخر تتويج له، وعمان تغادر النهائي مرفوعة الرأس، فقد وصلت إلى آخر الطريق وظلت تكافح بشرف حتى الرمق الأخير. العراق خرج بنصيب الأسد من خليج 25، عانق اللقب ورفع الكأس وتزين رأسه بتاج البطولة، ونال ابنه إبراهيم بايش جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما تقاسم وزميله أيمن حسين جائزة هداف البطولة بثلاثة أهداف لكل منهما. أما قفاز الإجادة فكان من نصيب العماني إبراهيم المخيني أفضل حارس مرمى في البطولة. هكذا توج العراق باللقب وعمت الأفراح أرجاء وطنه.
5: بين صافرتين،
13: أي جنون هذا، كأس الخليج،
14: سجل هدف،
7: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
5: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت بطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير الأكثر استماعا إذاعة الشباب. نحييكم ورفقتكم السلامة أيضا أينما كانت وجهتكم. نحييكم اليوم في هذه المساحة من برنامج صوت الشباب من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تزامنا مع انطلاق أكتوبر العمران. أهلا وسهلا سيف.
1: أهلا وسهلا يا مريم ومساء الخير أكيد لكل المستمعين لأثير إذاعة الشباب الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. نرحب بكم أينما كنتم مستمعينا. دائما دروب السلامة والسهالة نرجوها للجميع مع طيب الاستفادة إن شاء الله تعالى من جملة ما سيكون حاضر ويقدم من خلال هذه الحلقة التي تأتيكم اليوم من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ومثل ما ذكرت مريم قبل قليل مع انطلاق أكتوبر العمران في نسخته السادسة.
0: فعلا الأجواء هنا اليوم مختلفة. انطلقت في صباح هذا اليوم فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران ومعرض البناء حقيقة. يعني كل سنة خاصة وإحنا نتكلم اليوم عن النسخة السادسة لأكتوبر العمران، يعني هذه النسخة متجددة حقيقة، فعاليات ورزنامة من البرامج التي ستقدم خلال هذا المؤتمر الذي انطلق اليوم الخامس من أكتوبر ويستمر إن شاء الله حتى الثامن من أكتوبر. ونحاول من خلال هذه المساحة أنه فعليا نقترب من مختلف البرامج وأيضا مختلف الجوانب التي تهم أكيد العقاريين والمطورين وأيضا كل شخص اليوم يزور هذا المعرض وهذا المؤتمر سيجد أكيد اهتمامه في هذا المجال.
1: نعم بالضبط، يعني الاهتمام فقط ليس قصرا على المطورين العقاريين وكل من هو مهتم بمجال العقار، وإنما أيضا لكافة شرائح المجتمع، كون أن العنوان خلال هذه النسخة هو سكن ملائم للجميع. هذه النسخة السادسة مثل ما أسلفنا مستمعينا الكرام من الخامس وحتى الثامن من أكتوبر لعام 2026 تأتي بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتأتي أيضا تزامنا مع استضافة سلطنة عمان للاحتفال العالمي باليوم العالمي للمؤل لعام 2026. ومسقط أكيد العامرة هي المدينة المستضيفة لهذا الاحتفال.
0: فعلا حدث مهم تستضيفه سلطنة عمان، وبهذه الجوانب المهمة اللي راح نغطيها خلال تواجدنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تزامن مع أكتوبر العمران. نغطي إن شاء الله مختلف الجوانب. نصحبكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما سيف الفوري، مريم البداعي، وتحيات أيضا المخرج مروان السعيدي، وتحية لكم أيضا من المهندسين هنا وأيضا الزميل عبد الله البلوشي والمحتوى الإلكتروني مهلب العمري.

0: تحية لكم إنما كنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب. ما زلنا معكم في هذه الإطلالة من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث انطلاق النسخة السادسة من أكتوبر العمران بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، أكثر من 220 عارضا محليا ودوليا. يجمع الحدث أكيد مطورين عقاريين، مستثمرين، مخططين وخبراء وصناع قرار ومتخصصين كذلك في الاستدامة والتقنيات الحضرية. اليوم مجموعة من المحطات والفقرات محضرينها مريم لكل من يستمع إلى أثير إذاعة الشباب.
1: بالفعل سيف، محطاتنا اليوم في صوت الشباب تتنوع. بداية اليوم في وطن ينجز، حديثنا راح يكون حول سلطنة عمان وكازاخستان، جسور التعاون نحو شراكات أوسع من بحر عمان إلى آسيا. تعزز هذه الشراكة بين السلطنة وجمهورية كازاخستان عندما يحل فعليا اليوم جلالة السلطان المفدى ضيفا على استانا اليوم الاثنين في زيارة دولة يبحث من خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.
0: وفي التفاصيل مستمعين الكرام، غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأتي تأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين.
1: فعلا، وفي هذا الجانب إن شاء الله سنستضيف المكرم الأستاذ عوض بن سعيد بقوير، عضو مجلس دولة ومحلل سياسي هنا في موقعنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: بعد ذلك مستمعينا الكرام، ستكون لنا وقفة ومساحة نخصصها للحديث تماما عن أكتوبر العمران لعام 2026، حيث التحولات العمرانية والآفاق التنموية. سنتحدث عن انطلاق هذه الفعاليات وهذه المناشط وهذه البرامج تحت شعار سكن ملائم للجميع، بالتزامن مع استضافة سلطنة عمان لفعاليات اليوم العالمي للمؤل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1: وفي هذا الجانب أيضا مستمعينا نستضيف الأستاذ جمال بن ناصر الهادي المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني، لنقترب من تفاصيل أيضا حدثت خلال أيضا افتتاح هذا المعرض والمؤتمر اليوم. تم توقيع عدد من الاتفاقيات، وأيضا تم تكريم بجائزة الموائل والكثير من التفاصيل التي حملها هذا الافتتاح، نقترب من خلال وجود إن شاء الله ضيفنا أيضا هنا في استوديو إذاعة الشباب ضمن وتزامنا مع انطلاق أكتوبر العمران.
0: كل اثنين عودنا المستمعين يا مريم أن يكون معنا فكرة الإدارة المالية، وبالتالي هي أيضا لها حضور من خلال حلقة اليوم من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والحديث سيكون فيها حول الاستثمار العقاري، معايير بناء القرار وجدول العائد.
1: فعلا اليوم تعرف سيف الاهتمام بالعقار من قبل الشباب، وكيف أنه فعلا اليوم في توجه كبير من قبل الشباب أنه يستثمر أمواله في أنه يشتري له عقار، وأصبحت وكأنها ثقافة بين الشباب. وأيضا اليوم من خلال مساحتنا قررنا أنه فعلا اليوم دامنا موجودين اليوم في هذا المعرض العقاري المهم، وكثير من الشباب أيضا يقصد تواجده ويقصد أيضا الشركات المشاركة سواء كانت المحلية أو الدولية، فإنه فعلا يعرف التفاصيل. فنحن اليوم بنساعدكم من خلال أيضا فقرة الإدارة المالية، إيش أبرز الأساسيات اللي تعتمد عليها لما تقرر فعليا أنك تستثمر في العقار. راح يكون إن شاء الله معنا معنا الفاضل عمران بن عبد الله الفارسي، وهو مدير التسويق والمبيعات في الزبير للعقارات، وهو مقدم أيضا استشارات عقارية وحاضر على مواقع التواصل الاجتماعي في تثقيف أقرانه من الشباب في هذا المجال.
0: بالضبط، ومما يعزز صحة كلامك يا مريم شيء ملفت ومشيب للانتباه، أول ما دخلت إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مع انطلاق أيضا هذه النسخة، فئة جدا كبيرة من الشباب حاضرين وموجودين ضمن فعاليات ومناشط وبرامج هذه النسخة من أكتوبر العمران. الشباب حاضرين وبقوة فعلا. ما شاء الله، سواء كمشاركين أو أيضا مهتمين فعلا. بكل ما يرتبط بمجال العقار.
1: بالفعل سيف، وإن شاء الله إحنا من خلال تواجدنا نغطي هذه الجوانب الشبابية المهمة خلال هذا الحدث، ومستمرين معكم في صوت الشباب مستمعينا حتى تمام الرابعة.

0: معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء واليوم العالمي للموائل لعام 2026، هذه الفعاليات التي تنطلق هنا في سلطنة عمان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. الحدث العمراني الأبرز حقيقة في المنطقة يعود مجددا محملا بالكثير من التجارب، الفعاليات وكذلك الخبرات، فتعالوا حياكم الله لتعيشوا فعليا حياة المدن السعيدة.
1: ولما توصلوا إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، إيش اللي ينتظركم يا ترى في هذه النسخة؟ ينتظركم أكثر من 200 عارض وعارضة، تنتظركم مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، أكثر من 65 مطور عقاري، أكثر من 100 خبير تخطيط حضري وقائد، أكثر من 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى أكثر من 20 فعالية ونشاط وبرامج حاضرة من خلال هذه النسخة مريم.
0: جميل، وأيضا بتستمتعوا حقيقة، المكان فيه فعاليات كثيرة خاصة بالفعاليات المصاحبة. سيتم استضافة صانع المحتوى السعودي طارق الحربي وكذلك صانع المحتوى العماني السلط، سيكونوا أيضا حاضرين اليوم هنا في مسرح أكتوبر العمران ليقدموا لكم هكذا مساحة للاستمتاع والحماس في هذا المعرض. أيضا الجلسة الموسيقية سدو ستكون حاضرة اليوم مساء في 9:00 إن شاء الله، واحدة من الأمسيات الموسيقية الرائعة التي تستحضر هكذا الموسيقى الخليجية والأغاني الخليجية من الذاكرة، وكذلك جمال هذه الموسيقى. ستكون أيضا حاضرة عرض السيرك مدينة الدهشة الساعة 6:30 مساء يوم غد إن شاء الله 6 أكتوبر، وكذلك عرض سحري مع عبد اللطيف صالح أيضا سيكون يوم غد في 7:00 مساء. فكثير حقيقة من الأشياء الممتعة سيف،
1: الكثير من الأشياء الممتعة، بالإضافة أيضا إلى الاستفادة إن شاء الله تعالى،
0: أكيد طبعا
1: كل المهتمين ولكل الحاضرين أيضا لهذه النسخة الاستثنائية من أكتوبر العمران لعام 2026. مثل ما ذكرنا للمستمعين يا مريم أنه هذه النسخة راح تكون من 5 إلى 8 أكتوبر، فابتداءتنا اليوم بما أنه الانطلاق 5 أكتوبر، فجميل أنه نعرج أيضا إلى أبرز الفعاليات اللي راح تكون حاضرة إن شاء الله تعالى خلال هذا اليوم. طبعا في الصباح كان حفل افتتاح أكتوبر العمران والاحتفال باليوم العالمي للمؤل لعام 2026، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي الموقر رئيس مجلس الدولة. بعد ذلك أيضا جرت مراسم تسليم جائزة الشرف لمؤل الأمم المتحدة بمشاركة أنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى أنه جرت مراسم توقيع عدد من اتفاقيات تطوير بما فيها اتفاقيات دولية. وبعد قليل ربما تفصلنا نص ساعة من الآن عن انطلاق الجلسات الحوارية المختلفة في مختلف الموضوعات مريم.
0: بالفعل سيف، ستكون في جلسة وزارية إن شاء الله على الساعة 3:45، هناك جلسة الحوار الرئيسية ستنطلق، التي يعني تتزامن مع الشعار الذي يرافق هذا المؤتمر، مسكن ملائم للجميع بمشاركة خبراء ومسؤوليين دوليين في الإسكان والسياسات العامة وحقوق الإنسان، تديرها رانيا هداية مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية بموائل الأمم المتحدة، والكثير أكيد من الفعاليات ذكرتها سابقا التي ستصاحب أيضا انطلاق هذا المؤتمر اليوم، والكثير حقيقة من الجلسات الحوارية أيضا يوم غد. جلسات منوعة ستكون من 10:00 صباحا حتى المساء. طبعا المعرض يفتتح أبوابه في 10:00 صباحا ويغلقها في 10:00 مساء، فتتجولوا وتستمتعوا أكيد بالفعاليات المصاحبة لهذا المعرض. ومن الملفت أيضا الاهتمام بالكثير من التفاصيل، خاصة وإحنا يعني اليوم متواجدين في ساحة إعلامية فيها الكثير من الجوانب الإعلامية التي تغطي أيضا هذا المعرض، ووجود هذه المساحة أيضا اليوم فعليا مهمة، وهذه لفتة أيضا رائعة أن تكون هناك مساحة إعلامية نتشارك فيها سواء مع المشاركين من الدول المختلفة لتغطية هذا الحدث الكبير.
1: وهذا ما نسعى إليه جاهدين من خلال هذه الحلقة ومن خلال أيضا الحلقات التي تبث من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. مساحة رائعة ومنصة لعرض الفرص الاستثمارية العقارية والعمرانية في سلطنة عمان أمام المستثمرين المحليين وكذلك الدوليين. من المشروعات والمبادرات العمرانية اللي راح يبرزها هذا الحدث مريم خلال هذا العام، أكيد في المقدمة مدينة السلطان هيثم وكذلك وسط الخوير ومدينة الثريا، الجبل العالي، مدينة صلالة المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة. ومن المنتظر أيها الكرام المستمعين لأثير إذاعة الشباب خلال فعاليات النسخة الحالية، من المنتظر تدشين مخططات هيكلية جديدة لولاية صور وكذلك البريمي وكذلك أيضا مسندم. والأجمل يا مريم أنه الحدث ما يقتصر فقط على العقارات، بل يجمع كذلك مثل ما لاحظنا ومثل ما شفنا الهندسة المعمارية، التصميم، التخطيط الحضري والبناء والتقنيات الذكية والاستدامة، بالإضافة أيضا إلى النقل الحضري.
0: فعلا فهي حزمة حقيقة من البرامج وكذلك الفعاليات المصاحبة. دعوة لكم أيضا مستمعينا لتكونوا حاضرين وجزء من هذا الحدث الكبير حقيقة في المنطقة الذي يستضيف عدد من الدول وأيضا الشركات والمهتمين والمطورين والخبراء العقاريين. سعيدين أن نشارككم هذا الحدث عبر أثير إذاعة الشباب بوقفات ومواضيع منوعة من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. إذن مستمعينا فاصل قصير ونعود لكم لنبدأ في أولى وقفاتنا.

انت من تنسانا كثر مثل ما تشعر تني منك غصب عنك

0: خاصة أن اليوم فعليا توجه الشباب أصبح كبير نحو يعني أنهم يتخذوا من العقار هكذا يعني جزء لا يتجزأ من اهتماماتهم المالية حقيقة، وكيف أنه فعلا يستثمر المال في العقار. لتفاصيل أكثر نرحب بضيفنا في الاستوديو للحديث حول هذا الجانب، الأستاذ عمران بن عبد الله الفارسي، مدير التسويق والمبيعات في الزبير للعقارات، ومقدم أيضا استشارات عقارية. أهلا وسهلا بك معنا اليوم في هذا الاستوديو هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة مريم، أستاذة الفاضل. شكرا أولا على الاستضافة الجميلة معكم، وما شاء الله المعرض مثل ما نشوف زيارات جميلة، والمطورين العقاريين موجودين وهذا، وبإذن الله إن شاء الله بكون معكم بإذن الله تعالى على الاستفسارات والأسئلة اللي
0: بإذن الله
1: معكم.
0: أنا وسيف متحمسين اليوم فعليا أن نكون
1: اسمك الكريم
0: سيف
1: أستاذ سيف
2: فوري تشرف. يعطيك العافية أستاذ عمران، وإحنا جدا سعداء للأمانة بوجودك اليوم معنا في حلقة برنامج صوت الشباب. وقبل لا نتكلم عن الموضوع اليوم عن الاستثمار العقاري ومعايير بناء القرار وجدول العائد، خلينا كذا ناخذ رايك وانطباعك عن هذه النسخه السادسه من اكتوبر العمران، وكيف شايف فعلا حضور الشباب في مختلف مناحي وارجاء هذا المعرض؟
1: نعم طبعا في البدايه انا بحب اني دائما اني لما اشرح الامور تكون بابسط شكل ممكن، بحيث ان ينفهم جميع الفئات منهم الصغار والكبار، بحيث ان يستفيد الجميع، لان ممكن نقول ان كل طبقه معينه يختلف فيهم مستوى الفهم عندهم ومستوى الوعي. اكتوبر العمران انا ممكن اشرحها كانه مثل السوق الكبير، بحيث الناس اللي تجي منها وتتجمع من كافه المناطق وكافه الانحاء ومن جميع الطبقات يجي ويستفسروا فيها ويسالوا ويقارنوا ويبحثوا مثل الاسواق الثانيه، ولكن الفرق ان اكتوبر العمران جمع جميع المشاريع في مكان واحد. والفائده هنا ويش الفائده؟ ان انت بدل مثلا الشخص يعني يبحث من مكان لمكان او من مكتب لمكتب، لا يحصل كل العروض موجوده في مكان واحد.
0: جميل.
1: ثاني حاجه ممكن انه يحصل البائع مباشره ويسال المشتري، ممكن يسال البائع بشكل مباشر وياخذ منه التفاصيل بدقه التفاصيل. ليش؟ لان في بعض الاحيان بيقول لك انا سمعت مثلا عن مطور عقاري، سمعت ان هذه الاشياء، بس هنا انت تسمع منها مباشره، ونفس الوقت يتعلم فيها كيف يحسب الاسعار وكيف يحسب التقسيط وهذه الاشياء.
0: جميل جميل جدا. خلينا ايضا نقترب من اتجاه السوق العقاري اليوم في سلطنه عمان، كيف تقرا الوضع العقاري وهذا السوق؟
1: والله اتجاه العقاري دائما السوق مثل ما تقول احيانا يكون هادئ واحيانا يكون مرتفع، ولكن اللي صح لما نقول ان ايش اللي تغير في الارقام.
0: نعم.
1: ايش اللي حصل في الارقام؟ يعني ما نكتفي بما يقول الناس، ولكن نشوف الارقام ايش الاحصائيات اللي تقول، وبناء عليه ممكن نحن نعرف وين يكون اتجاه السوق.
0: جميل
2: ممتاز. طيب استاذ عمران، في خاطر سؤال كذا، احيانا الشباب يبحثوا عن عقار ما للاستثمار، هنا السؤال كيف من الممكن فعلا انه الواحد يشوف وضعه المالي، هل فعلا يسمح له انه يستثمر في هذا النوع من العقار او لا؟
1: نعم دائما انا اقول انه لازم يسال ثلاث اسئله، او ان نفرزها على ثلاث اسئله. اولا يسال نفسه في حاله انه لازم يتوفر عنده النقد الحالات الطارئه، طبعا يسأل هل إذا في حالة أنه صار في ظرف طارئ، أن راتبي إذا توقف على سبيل المثال النقد المالي بيمسكني مثلا لفترة طويلة معينة. رقم اثنين، في حالة أنه خلنا نقول من ناحية الاستثمار من ناحية الاستثمار لازم يحط في عدة عوامل، ان لازم قبل لا يدخل في هذا المجال، او ان مثلا قرر انه يدخل في الاستثمار العقاري، لازم يشوف الاشياء اللي موجوده عنده. انا دائما نقول ان الامور الماليه لازم تكون عندها واضحه، ما يندفع مباشره ويقول لك انا خلاص حصلت فرصه استثماريه وانا ادخل. يعني مثل ما يقول كثير مثلا نشوف نحن هنا مثلا استثمارات عقاريه ومطورين. نعم. عقاريين، بس ما يعرف عن سمعه المطور عن حاجه، ما يعرف خلفية المطور، ما يعرف عن الدفعات القانونية، فيجي ويوقع العقد مثل ما نقول بشكل أعمى. فهذا الأمور لازم يكون هو في وعي، ولازم يسأل ويسأل بالتفاصيل الدقيقة عن هذا.
0: نعم.
1: على أساس في الأخير يحمي حقوقه يعني.
0: نعم جميل جدا. اليوم أنا مثلا إذا في عندنا نوعين من أن الواحد يستثمر في العقار أو يشتري عقار، كيف أعرف المعايير اللي تخليني أختار هذا العقار للأجار أو عشان أزيد دخلي مثلا أو أستفيد من هذا العقار، أو أني أنا أخذ عقار للسكن الشخصي.

0: أو الاستخدامات الشخصية يعني.
1: نعم، نحن دائما بنحب نفرز هذه الحاجة إلى قسمين. طبعا نحن نقول لما أنت تختار حاجة للسكن هذا يكون من منبعين، يكون من منبع المشاعر والعاطفة. يعني في حالة في بعض الأمثلة مثلا يقول لك أنا أريد أختار حي بس أنا أكون مرتاح فيه أنا وأسرتي،
0: صح.
1: فهذا ما يكون مرتبط مثلا بالمنطق والأرقام، لا، بيكون مرتبط بالعاطفة، بيقول لك لا والله أنا مرتاح في هذا المكان، أنا مرتاح أني أسكن أنا وعائلتي في هذه المنطقة. بالنسبة للقسم الثاني اللي هو الدخل، هو بيكون مرتبط بالمنطق والأرقام والرياضيات، بيحسب مثلا هل الإيجار هنا مناسب، كم الإيجارات، هل ممكن أن أجر هنا مثلا لأشخاص معينين، فهنا بيكون مرتبط بالأرقام نفسها يعني. فمن كذا ممكن أن يقسم أن هذا بيكون للإيجار أو للسكن. في الأخير دائما نحن نقول المستثمر الناجح يختار بيت ما يسكن فيه.
0: المستثمر الناجح
1: يختار بيت ما يسكن فيه. نعم،
2: ووضح للمستمع الكريم.
1: نعم، المستثمر الناجح يعني أحيانا بيقول لك أن هذه فرصة، خلينا نتكلم عن الاستثمار. بيقول لك أن هذه فرصة، أنا لقيت منطقة أو عقار ممكن أن أجرها مثلا بمبلغ عالي على سبيل المثال، فما بيفرط فيه، ما بيقول لك أنا بروح أسكن فيه لأن أنا أريد أسكن فيه، مش من أجل السكن ولكن من أجل الاستثمار. فهذه الفرص ما يفوتها يعني المستثمر.
0: جميل،
2: واضح
0: جدا،
2: واضح جدا. طيب، العديد من المشاريع وحتى شفناها بأنفسنا يعني أنها مرتبطة لربما بمشاريع مستقبلية أو حتى بخدمات سيجر تطويرها لاحقا وتحديثها وتحسينها. هنا سؤالي أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب، كيف من الممكن أن نقيم اليوم أثر هذه الوعود على قيمة العقار وقت الشراء بالذات؟
1: جميل جدا. دائما بحاول أن أشبه هذا الأمر بمصطلح العقار، أو خلنا نقوم الوعود هذه مثل طفل جالس يرسم على ورقة بيت جميل في الورقة، نعم جميل ولكن في الواقع غير موجود. فدائما نقول لا تنجري خلف الوعود، لازم أنت تبحث بنفسك هل فعلا بدأ بناء هذا المشروع، هل فعلا في ميزانية معينة، في جدول زمني معين بحيث أن أنا أقدر أتابع هذا الموضوع. يا ما شفنا في مشاريع وصار فيها تعثرات وكانت هذه الوعود مجرد وعود، وسبحان الله أسباب خارجية وعوامل خارجية استوى فيها التعثرات هذه، ولكن ما شافوها في أرض الواقع. أنت من حقك أنك لازم تسأل لهذاك وتتابع الجدول الزمني، هل هذين المطورين العقاريين أو العقاريين اللي قاسين يعرضون هذه العقارات أو الوعود المستقبلية اللي قاس يعطون إياها موجودة على الأرض الواقع؟ وبناء عليه أنت ممكن أنك مثلا تترصد هذا
2: بالضبط. ولكن في خطوات معينة عملية أو تقنيات كان واحد يستفيد منها في عملية أنه يضمن أنه هذه الوعود فعلا ستكون حاضرة على أرض الواقع كما عرف عنها مسبقا؟
1: نعم، هو الكلام باختصار يقول لك إذا أي شيء ما مكتوب في العقد في ورقة وما موثق يعتبر وعود فارغة. أنت عندك على أساس أنك توثق حقوقك لازم يكون في عقد بينك وبين الأشخاص هذيلة، إيش الأشياء، إيش الضمانات اللي أنا ممكن نحصل فيها، وفي حالة إذا ما تمت هذه الأشياء أو هذه الوعود إيش أنا أقدر أستفيد، أو كيف أنه ممكن يتم مثلا نقول تعويضي عن هذه الأشياء اللي انتوا وعدتوني إياها.
0: نعم، جميل. اليوم كيف تشوف التوجه أيضا يمكن نسمع نحن كثير من المصطلحات المرتبطة بالمدن، مدن ذكية، مدن مستقبلية، مدن متكاملة، إلى أي مدى اليوم الإقبال فعلا واضح من قبل الشباب أنهم فعلا يستثمروا في هذا النوع من المدن؟ نعم، خاصة أن توجه اليوم بالنسبة لسلطنة عمان
1: هو فعلا أصبح الآن توجه مثل ما نقول توجه واضح في المجال العقاري.
0: نعم،
1: أصبح الحين مثل ما نقول نحن في انطلاقة هذا المنحنى اللي صار فيه مثل ما تقول تغيير جذري والحاصل في السوق العماني. الآن أصبحت المدن الذكية هي الحين مثل ما تقول المسيطر في المجال، وصار الناس يطلعوا لي مثل مشاريع أفضل وأجمل.
0: نعم،
1: وأرقى، بحيث أنه خلاص النماذج القديمة أصبحت مستهلكة، أصبحت غير مرغوبة، وخاصة مثل ما نقول اللايف ستايل الآن تغير. فلذلك نشوف التوجه بشكل عام تغير، الوعي عندنا في المجتمع تغير بحكم تجربتنا في السوق الحقيقي. فعليا الآن لأي واحد يتواصل معنا من العملاء بيقول لك أنا أريد شقة فيها ميزات، فيها خدمات، فيها أشياء، أو مثلا قريبة من خدمات معينة، خدمات حكومية أو خدمات مستقبلية راح تتم في هذه المنطقة.
2: ممتاز. طيب، قد ترتفع أيضا قيمة العقار مع مرور السنوات، بينما
1: هي قبل حتى ما أن هذه هي ترتفع من الآن يعني،
0: صح،
1: كأرقام حقيقية من الآن بدأ الارتفاع. فلذلك حتى ننصحهم يعني الجماعة اللي موجودين عندنا استغلوا الوقت، لأن هذه الأسعار اللي الحين يعني عندكم أمامكم هذه الأرقام راح تتغير بشكل كبير يعني في المستقبل، يمكن ما بيكون بالمقدور أنكم تلحقوا هذه الأسعار، فهي أفضل وقت الآن يعني.
0: نعم، لكن يعني مع يعني هذا التوقع بأن قيمة العقار أساسا سترتفع مستقبلا، بينما دخل الإيجار يعني أنا خلينا أقول هنا كأنه مثال، إذا ارتفعت قيمة العقار مع مرور السنوات بينما يبقى دخله الإيجاري محدود، كيف يحدد المستثمر أي هذين العائدين يناسب هدفه المالي تحديدا؟
1: نعم، أنت عندك حاجتين خلنا نفرزها.
0: أوكي.
1: الحاجة الأولى اللي هو الدخل، والحاجة الثانية اللي هو النمو. الدخل أول سؤال يطرح لنفسه، هل أنا أريد دخل شهري أو أن ممكن أن ننتظر لسنوات بحيث أن بعد السنوات هذه شو اسمه؟ يسأل نفسه أول حاجة، أنا هل أحتاج المال الآن؟ إذا كان الآن نعم، فإذا يختار اللي هو الدخل الشهري اللي هو بيكون من قيمة الإيجارات. أما إذا قالك لا أنا أريد مثلا استثمار المدى البعيد، فيختار النمو.
2: ممتاز. طيب أستاذ عمران، كونك أيضا مقدم استشارات عقارية، نريد منك توضيح كذا للمستمع الكريم ما بين الفرق بين شراء عقار موجود فقط على الخريطة وما بين شراء عقار فعلا جاهز.
1: ممتاز. شهار العقار الجاهز خلنا نقول هو حاجة ملموسة وقابلة للقياس، بمعنى أنك أنت ممكن حتى من اليوم تبدأ تأجرها وتشوف العوائد الاستثمارية في نفس اليوم، بينما العقار على الخريطة شيء غير ملموس وغير قابل للقياس، ولكن في نفس الوقت تكون على محك حاجتين اللي هي سمعة المطور، وثاني حاجة الدفعات القانونية. فهذه الحاجتين هو اللي يحدد العقار اللي هو على الورق إنه بينجح ولا لا.
0: نعم.
1: لأن هذه الحاجتين هم أول سؤال يبادر في ذهن المشتري، هل المطور موثوق؟ هل المطور معروف؟ هل في نماذج سابقة هو عملها؟ بناء عليه هو ممكن أن يقرر أنه يتخذ مثلا عقار قيد الإنشاء أو العقار الجاهز.
0: نعم، يعني واحدة أيضا من الأشياء اللي خلينا نقول شائعة أو معظم الشباب يتجه لهذا النوع، أنه يضع معظم مدخراته أو أمواله في عقار واحد. خلينا نتكلم عن تأثير هذا الشيء على قدرته على مواجهة أي تحديات. يمكن تذكرت في البداية كيف يحدد الشخص إذا هو قادر أنه يأخذ أو يستثمر عقار، هو قدرته على أنه عنده أموال لأي حالة طارئة. كيف نتحدث عن هذا الجانب انه اذا يضخ الشاب امواله كلها
1: هو دائما نحن نضرب هذا المثل المشهور، يقول لك لا تضع كل البيض في سله
0: واحده.
1: فحتى العقاريين الكبار اللي عندهم بالملايين نفسهم ما يدخلوا كل المبالغ الاستثماريه في مشروع واحد، فهم يقسموها بين عده مستثمرين ويقسموها، وكل مستثمر لهم اسهم معينه وما يخاطر بالمبالغ هذه. فدائما نقول لازم يكون عندك نقد للحالات الطارئه.
0: نعم.
2: ممتاز. أنا عندي سؤال مرتبط بكل من يزور المعرض أيضا أستاذ عمران.
1: نعم.
2: يعني كيف بالإمكان أنه يميز ما بين العرض اللي يمنحه فعلا قيمة استثمارية فعلية يستفيد منها، وما بين ذاك العرض اللي تبدو جاذبيته في تسهيلات الدفع والإغراءات والامتيازات اللي تقدم له؟
1: نعم.
2: في هذا المجال.
1: طيب خلينا بنخليها مثل مقياس معين بحيث انه هي قابل، يعني انه يعرف انه فعلا انه هذا يستاهل انه يدفع فيه او لا. اول حاجه لازم يعرف عن اسعار الوحدات المتشابهه، بمعنى عندنا اغلب من مطور عقاري، طيب، وعندنا اغلب من مشروع واحد، لازم يعرف سعر الوحدات المشابهه من نفس النماذج، طيب، وبعدها يقيس. رقم اثنين، قيمه الايجارات او قيمه المدخول اللي حصل من الوحدات المشابهه. الغلط اللي يصير انهم هم يشوفوا على القسط وما يشوفوا من سعر الايجار او المدخول، لان سعر المصروف طبعا يختلف من بعد الايجارات، وهذه بعدين في نقطه ممكن احنا نتحدث عنها بشكل مستقل يعني.
0: نعم.
1: فهذه الحاجه لازم منه يعني يصنفها على حاجتين، الاول انه يعرف سعر الوحدات الكليه، والسعر الاجمالي طبعا يختلف، لانك انت لما تروح على قسط معين يطلع لك مبلغ وقدره، فلازم يكون يعرف او في درايه بان هذا المبلغ هذه الوحده كم والوحدات المشاريع المشابه بكم. بس أهم شيء إنه يقارن بين مشاريع مشابهة مش مشاريع مختلفة.
0: نعم. التوجه اليوم للعقار هل أصبح ترند بالنسبة للشباب تحس؟
1: ممكن أقول إن فعلا أصبح كذا، ولكن يعني مثل ما تقول بعض الشباب من دافع الحماس ومن دافع الخوف من فوات الفرصة، مثل ما نقول أنه يقول لك أنا أخاف أن يفوتني الفرصة، يجي يوقع على عقد ما قارنه ولا يعرف إيش تفاصيله، وثاني حاجة يقول لك أنا سمعت من أشخاص معينين إن استثمر في هذه الأشياء وما يعرف عن سمعة المطور، فعاد في ذيك الوقت ممكن يقع في المحظور مثل ما نقول.
0: إيش فضل سيف.
2: على ذات السياق اللي يتكلم فيه الآن أستاذ عمران فيما يتعلق بالشباب ويخاف أنهم يفوتوا الفرصة فعلا في مجال استثمار العقار معين شافوا قدامه، هنا سؤال في ذات الموضوع، يعني الخطأ الأكثر كلفة خلنا نقول اللي يقع فيها المستثمر العقاري المبتدئ أو ربما لأول مرة حاب أنه يستثمر في هذا العقار قبل اتخاذ قرار الشراء؟
1: نعم، أول حاجة واللي هي الغالبية اللي يطيح فيها المستثمرين المبتدئين والمندفعين ما يسأل عن المطور العقاري. من هو المطور العقاري؟ ليش صدر عندنا قانون اللي هو قانون الضمان، أنه لازم عشان نحفظ الحقوق؟ هذه طبعا بدأت في 2018 لما بدأت شركات كثيرة ومطورين عقاريين يظهرون في الساحة، ولكن أصبح عندهم تأخرات، أصبح في عدم تسليم مشروع في الوقت المناسب وحاجات كثيرة، بحيث أن في أشخاص كثر يعني طاحوا في هذه المسألة وما استفادوا، للآن ما زالوا يراكضون وراء هذه القضايا. فأول حاجة لازم تعرف المطور، سمعة المطور، من هذا المطور، ايش المشاريع اللي موجوده، ايش النماذج. يمكن انا مثلا القي نموذج جاهز في السوق، اروح اشوف تشطيباته اموره هو التالي كيف بالنسبه للايجارات والامور الثانيه. ثاني حاجه، لا توقع على عقد بشكل اعمى. هذه اهم نقطه، نحن سبحان الله كشعب دائما بنحب ان نوقع على هذا بدون ما نقرا تفاصيل العقود هذه، فلازم انت تكون مطلع بهذه الامور، لازم تقرا وتوثق نفسك، لانك في الاخير انت تحمي نفسك قبل ما تتضرر يعني. وهذه الأكثر الحاجات اللي هم يتضرروا فيها الناس أو المبتدئين بشكل عام.
0: نعم، خلينا شوية نتكلم يعني بشكل أعمق، كم متوسط أسعار العقار واصلة يعني اليوم؟
1: هو يعتمد على حسب المشروع،
0: حسب المشروع.
1: نعم، يعني أنت تتكلم مثلا عن فيلل أو عن شقق مثلا، وطبعا الشقق تختلف فيها نماذج، فيها الدوبليكس، فيها الغرفتين، فيها الغرفة، فيها ثلاث غرف، فيها البينت هاوس، فكل مشروع يختلف.
0: أقل أقل أقل شيء
1: والله، إذا أنا أتكلم كمتوسط أتكلم.
0: نعم ولا
1: لا ممكن نبيع له بعد مره واحده يعني،
0: نبيع مره واحده.
1: ايوه شوف، المتوسط يبدا تقريبا من قرابه 20-21 ألف وانت طالع فوق يعني. فهذه النماذج مثل ما نقول شقق غرفه واحده وغرفتين، ولكن دائما نحن نشوف الاقبال يكون على الغرفه واحده يعني. المستثمر الصاحب يمكن انه يتميز. استاذ سيف يمكن تاخذ فكره عن هذا الشيء.
0: لا مهلب يسمع، شوف سيف شكله ناوي،
2: كان جالس هناك.
0: ايوه
2: فجأة وقد قرب صوبنا لما سمع،
0: اتوقع جهزات ال 20,000 على طول
2: التوقيع. عليك العافيه ان شاء الله تعالى. فقط كختاميه لهذا اللقاء استاذ عمران، يعني متى يكون تاجيل شراء العقار قرارا ماليا سليما حتى مع وجود عرض قد يبدو في ظاهر انه عرض مغري؟
1: نعم، ممكن نحن نصنف في عده نقاط. اول حاجه، اذا كان ديونك كبيره لا تدخل في هذا المجال، اذا كانت عندك التزامات ماليه، وطبعا في حاله ان انت ما عندك مثلا رؤيه او انت ما فاهم العقد. انا دائما الحين يمكن منشنت اكثر من مره موضوع العقد، لانه فعليا هذا اللي حاصل في السوق، ان ما يمشي على العقد، ما يعرف ايش المكتوب. في الاخير لما مثلا يستلم الوحده او يصير في تاخير، يروح ويراجع العقد ويلاقي فيه ثغرات معينة في العقد نفسه، يقول لك أنا ليش ما انتبهت في هذه النقطة. فلا تستعجل، وأنا أقول لك دائما للي يفوز اللي يملك الصبر، هو الشخص اللي بيستفيد في النهاية. طبعا يفرق من صبر لصبر، ولكن أنك ما تستيقع على شيء، أقراه وبعناية وتطلع على تفاصيله، في الأخير أنت صبرت وحصلت على هذا، مثل ما أقول بعدين عاد أنت بتحصل على المكافأة
0: فعلا. نعم. يعني قطاع العقار والاستثمار في العقار مثل ما ذكر ضيفنا يحتاج له صبر. إذا أنت تبحث عن الأرباح السريعة، ما أتوقع أن القطاع العقاري مناسب لك.
1: هذه المشكلة اللي هي نحن نبحث عن الربح السريع. الربح السريع هو دائما يحط الشخص في المحظور مثل ما نقول.
0: إحنا سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا، وسعدنا بوجودك أستاذ عمران بن عبد الله الفارسي، مدير التسويق والمبيعات في زبير للعقارات ومقدم استشارات عقارية. شكرا لك على وجودك معنا. إذا في نصيحة تحب تقدمها للشباب يعني مهم.
1: والله أنا نصيحتي أقول لا تفوتوا المعرض، فيه فرص متعددة وفرص جميلة، وطبعا هذا المعرض ما إنه دائما يتكرر.
0: صح.
1: فالآن بدل ما أنك أنت تبحث في أكثر من مكتب، بعد ما ينتهي المعرض مثل ما تقول بتركض من مكان لمكان، فهنا الفرص كلها موجودة، المطورين موجودين، وأيضا حتى إذا حبيت أنك تفكر أنك تبني منزل من الصفر، فإيش في شركات موجودة ممكن تشوف الخامات عندهم وأشياء كثيرة يعني. بالمختصر المفيد أقولهم لا تفوت الفرصة، فيها فرصة كبيرة جدا.
2: شكرا لك أستاذ عمران، ونحن ما زلنا أيضا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. المحطات والفقرات والمتابعات أيضا ستكون حاضرة معكم مستمعينا الكرام من هنا من مركز عمان. الأمان للمؤتمرات والمعارض، حيث وقائع النسخة السادسة من أكتوبر العمران لعام 2026. هذا الحدث الذي يفتح مساحة للحوار حول مدن المستقبل ويستعرض أحداث المشروعات والتوجهات العمرانية. لذا كونوا معنا مستمرين حتى تمام الرابعة.

0: نجدد لكم التحية ونخصكم بالترحاب بينما كنتم مستمعين الكرام ومستمعي أثير إذاعة الشباب، وما زلنا معكم أيضا في نقل ورصد ووصف لكل الفعاليات والمناشط والبرامج المصاحبة والمرافقة لأكتوبر العمران لعام 2026 في النسخة السادسة من هذا المعرض الذي يقام هنا وسط مشاركة كبيرة جدا وحضور رائع من أكثر من 50 دولة حول العالم.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمرين أكيد برفقتكم في هذه المساحة حقيقة الكبيرة التي تضم مختلف المطورين وكذلك الشركات العقارية. هذه المرة في هذه النسخة السادسة مساحة هذا المعرض تتجاوز 19,000 متر مربع، وذكرنا أنه يعني اليوم يشارك أكثر من 220 عارض و65 مطور عقاري، مع توقع مشاركة ممثلين من 50 دولة وأكثر من 90 متحدث يشارك اليوم في هذا المؤتمر والمعرض، والكثير من البرامج المهمة حقيقة. وإن شاء الله خلال الوقت القادم نقترب من تفاصيل أكثر إن شاء الله برفقة ضيفنا. أيضا واحد من الملفات المهمة سيف ملف تملك المسكن واحتياجات الأسرة من خلال المبادرة مسكنك الأول وحملة سكنة وخزينة التي أعلن عن حضورها ضمن هذا المعرض، وتأتي لأهمية اليوم فعليا التوعية بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للأسرة العمانية.
0: نعم، وأيضا جدير بالذكر مريم أنه انطلقت قبل قليل هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجلسة الوزارية ضمن فعاليات أكتوبر العمران لعام 2026 وتحت شعار مسكن ملائم للجميع. بعد الجلسة الوزارية ستكون هناك أيضا يا مريم جلسة حوارية رئيسية مسكن ملائم للجميع بمشاركة خبراء ومسؤولين دوليين في في في في, في, في الإسكان والسياسات العامة وحقوق الإنسان، وتديرها أكيد رانيا هداية مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية بمؤل الأمم المتحدة. هذه فعاليات اليوم، ولكن هناك أيضا أكيد مجموعة من المناشط والبرامج الخاصة بأكتوبر العمران لعام 2026 وتحديدا في النسخة السادسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب. ذكرنا لكم مختلف الموضوعات وكذلك البرامج التي تطرح هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ضمن فعاليات أكتوبر العمران، اللي نقترب أيضا برفقتكم مستمعينا من تفاصيل أكثر برفقة ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ماهر بن علي الهنائي، مدير التواصل والإعلام بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ ماهر.
1: أهلا وسهلا أستاذة مريم، حياكم الله. أول حاجة شكرا على الاستضافة الطيبة، وكلل الله المساعي إن شاء الله بالخير.
2: اللهم آمين، وإحنا كذلك سعداء بوجودك اليوم مع الأمانة في برنامج صوت الشباب وتحديدنا عبر أثير إذاعة الشباب. نبارك لكم أيضا انطلاق هذه النسخة اليوم، النسخة السادسة. كيف من الممكن وصفها لكل من يستمع الآن إلينا عبر الأثير؟ ما الذي يميز تحديدا النسخة السادسة عن غيرها من النسخة السابقة المنصرمة؟
1: أنت أستاذ سيف بديتها مرة من الآخر، قلت في إذاعة الشباب وأنا بمرة استحضرت الشباب في بالي. الحمد لله رب العالمين، أول ما يميز مثل هذه النسخ أو النسخ السابقة إنها بجهود شبابية، إيمان من خلينا نقول من القيادات بالشباب وتمكين. الحمد لله النسخ سنة عن سنة جالسة تتقدم، سواء من حجم الاستثمارات، من حجم المشاركات، من الدول اللي جالسة تشارك في مثل هذه اللي هي خلينا نقول المعارض والفعاليات. ما يميز مثل هذه الفعاليات أو هذا الحدث بالأخص شراكتنا مع المنظمة العالمية للأمم المتحدة للمؤل، واللي بدورها عندها باع كبير في موضوع اللي هو توفير السكن والمعيشة وغيرها من المواضيع. بالإضافة أن اليوم احنا نستقطب من جميع أنحاء العالم الكفاءات للعيش في سلطنة عمان.
0: ممتاز.
1: بالإضافة وضع الفرص الجوهرية والفرص خلينا نقول الغير محدودة وكذلك النادرة في سلطنة عمان في عين المستثمرين الحقيقيين.
0: نعم.
1: بعد في شيء مهم، النسخة هذه فيها أكثر عن 85 متحدث، مشاركة معنا أكثر عن 50 دولة، أكثر عن 100 ورقة.
0: ممتاز.
1: وقعنا الحمد لله في حفل الافتتاح اليوم على تقريبا أكثر عن 20 اتفاقية، 3 منها في مدينة سلطان هيثم، 3 أخرى في مدينة الثريا، 3 بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة، وأخرى مع مؤسسات، وكذلك 8 في المبادرة الوطنية للأحياء السكنين وتكامل صروح، وهذه المبادرة اللي متوزعة في جميع أنحاء السلطنة.
0: نعم.
1: واللي هي الهدف الأساسي توفير خيارات إسكانية ملائمة للعيش. بالإضافة نقطة واجد مهمة، واللي هي دعم الكفاءات الشبابية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مثل هذه المعارض. وممكن للمشاهد أو للناس اللي بتزور المعرض بتشوفه بشكل ملحوظ هذا الشيء، وجود محاكاة لبوليفارد في وسط المعرض وتوزع المؤسسات الصغيرة المتوسطة عليه. بالإضافة اللي هو توفير مواد بصرية ودعم القطاع الإبداعي، وهذا الشيء يعني مثل هذه احنا اليوم نقول القطاع العمران جالس يفتح آفاق لقطاعات أخرى وممكن للقطاعات الأخرى، وإحنا سعداء جدا دائما لما نقول هذا القطاع هو ما قطاع فقط تتكلم بروح مؤسسة وبروح عمان، جميع المؤسسات شريكة، مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. وهذا بالمختصر المفيد ما يميز. ويمكن طولت عليكم.
0: لا بالعكس، يعني هكذا جولة خذيتنا في ما سيتضمن، وأيضا كيف نتحدث عن انطلاق هذا المؤتمر وهذا الحدث أكتوبر العمران أيضا، يعني وكثير من الجوانب مهمة، بس خلينا نركز على أبرز القضايا العمرانية والإسكانية اللي يسعى اليوم فعليا أكتوبر العمران في مناقشتها. طبعا نحن نتحدث وفي جلسة وزارية بدأت قبل قليل، إيش أبرز المواضيع اللي وضعت لمناقشتها خلال هذا المؤتمر؟
1: يعني مثل ما أسلفتي أستاذة مريم، واحدة من الأشياء الأساسية مثل هذه المؤتمرات هي تناقش خلينا نقول قضايا تخص القطاع، وكذلك توجد لها الحلول. أنا أدعو أي واحد يستمع لنا وأي واحد يحب يطلع ويتعلم في هذا القطاع أكثر، فرصة جدا ثمينة لا تقدر الثمن ومجانية، إنك تستمع لهذه الخبرات العالمية وتتحاور معهم بكل شفافية وبكل أريحية، تتعلم منهم، تتبادل معهم المعرفة. الجلسات أو خلينا نقول المؤتمر مرتكز على 4 محاور أساسية: محور المدن والإنسان، محور التقنيات الحديثة في المدن، كذلك المحاور الأخرى ما تحضرني
2: أحد. جميل. طيب، كونك مدير التواصل والإعلام بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ونحن اليوم نتكلم عن هذا الحدث ليس فقط محليا وإنما عالميا، كون أن هناك مشاركة واسعة وكبيرة من أكثر من 50 دولة حول العالم، ما هي الأدوار، ما هي الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن لتستقطب كل هؤلاء المشاركين من مختلف أقطار العالم ليكونوا حاضرين في هذه النسخة؟ ولماذا أساسا هذا التهافتف والتهافت للمشاركة والحضور خلال معرض أكتوبر العمران لعام 2026؟
1: يعني ممكن واحدة من الأشياء اللي بقولها أنا، يعني تواجدنا في المعارض العالمية وزياراتنا المتبادلة كانت يعني خلينا نقول جسر تبادل للمعرفة، وكذلك جسر تواصل، عطاهم أريحية، عرفنا بنفسنا، صاروا يشوفونا بمنظور مختلف، حبوا يتعرفوا علينا أكثر، صار بيننا تواصل مستمر، صار عندنا زيارات متبادلة بشكل مستمر، صارت الفرصة إننا نستقطبهم. يعني إذا بنتكلم عن أكتوبر العمران، أكتوبر العمران بدأ بفكرة من المنظمة العالمية للأمم المتحدة واللي هي حول القطاع التخطيط التوعية. احنا بدينا في عمان مع اللي هو خلينا التوجهات والمسمى اللي تم يعني بالمرسوم السلطاني وضعه للمؤسسة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
0: نعم.
1: وهذا القطاع الحيوي المهم اللي مرتبط ارتباط يعني خلينا نقول بشكل كبير ما بينه وما بين التخطيط وما بين الإسكان، التبادلات، معرفتنا لدورنا، واحد من الأشياء اللي خلى هذه الدول تحس إنه عندنا قابلية لاستقطابهم، كذلك الفرص الاستثمارية والفرص المتاحة في سلطنة عمان. يمكن سمعتنا أعطتنا دافع أن الناس تجي تشاركنا هنا، تواصلنا وأفاقنا الحمد لله رب العالمين. يمكن نقول بدينا نقطف ثمارها وهذه البداية.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. أيضا اللي يشاهد الجدول والفعاليات لأكتوبر العمران، ما شاء الله في فعاليات حتى بعيدة عن العمران، فيها فعاليات الحماس والاستمتاع. إلى أي مدى يعني وظفتوا هذا الجانب، وإلى أي مدى تروا أنه مهم اليوم فعلا وجود هذه الفعاليات واستقطابكم أيضا لشخصيات من خارج سلطنة عمان ليتواجدوا اليوم هنا؟
1: بالضبط، هذا واحد من الأشياء يعني اللي نسعى لها مع الشركاء. الحمد لله يعني إيمان الشركاء فينا سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام شيء جدا مهم وأساسي. بالإضافة عندنا حاجة مهمة اللي هي وجود مثل هذه الفعاليات، لأنه شفنا أنه المعرفة العلمية غير كافية لتوصيل الرسالة. اليوم أنت محتاج طرق تلائم المرحلة، تلائم الفئات العمرية، عندك جمهور واسع، جمهور متنوع، منهم من يحب الترفيه، منهم من يحب الثقافة، منهم من يحب الأوراق العلمية والشيء الأكاديمي. حاولنا نجسد جميعها، يعني عندنا فعاليات متنوعة مثل ما أسلفتي الأخت مريم، فعاليات مثلا سواء فنية سواء ثقافية، استقطاب لخلينا نقول كفاءات ويعني شخصيات من خارج السلطنة. هو في عدد من الرسائل، واحدة من الرسائل اللي هي تبادل مثل هذه الخبرات، تعزيز التواصل، فتح آفاق، إيصال رسالة، بالإضافة دعم القطاع الإبداعي. مثل ما شفت اليوم عندنا كان فيلم المدينة السعيدة.
0: نعم.
1: من إنتاج شباب عمانيين.
0: جميل.
1: لهم كل الشكر والتقدير في شركة إكس باند، شركة عمانية آمنوا بالفكرة وجسدوها واشتغلنا فيها، والحمد لله كانت النتائج خلينا نقول عنها مرضية، ودائما هناك متسع أن نقدم أفضل.
2: ممتاز. نعم. احنا الآن في منتصف اليوم، واليوم كانت الانطلاقة وما تزال أيضا الفعاليات والمناشط مستمرة ومتواصلة. كيف لامستم حتى اللحظة الأصداء من قبل جميع الحاضرين لهذه النسخة، سواء كانوا كمشاركين أو عارضين أو مطورين عقاريين أو حتى مهتمين أو مختصين أو فقط زائرين لهذا المعرض؟
1: الحمد لله رب العالمين. واحدة من الأشياء يعني توفيق رب العالمين، اليوم أكتوبر العمران صار يسوق لنفسه، جميع الجهات المشاركة صارت خلينا نقول ذراع تسويقي عالي، الجميع يتنافس على المشاركة، الجميع يحب يضع بصمته المختلفة في هذا المعرض. مثل ما قلنا إن بديناه بشكل رقمي هذا المعرض قبل 6 سنوات، واليوم مثل ما تشاهدوا كل مطور أو كل عارض في الأجنحة يقدم خلينا نقول الفرص اللي عنده، الفرص الاستثمارية والفرص التملك بطريقة جدا جاذبة، بطريقة مبتكرة، بطريقة عالمية.
0: جميل جميل جدا. أيضا واحدة من المبادرات المهمة حقيقة واللي تركز عليها أيضا وزارة الإسكان، مبادرة مسكنك الأول، مبادرة مسكنك الأول وحملة سكنك سكنة وخزينة. يعني إلى أي مدى اليوم أيضا من المهم اليوم وجود مثل هذا النوع من المبادرات التي تخدم اليوم الأسرة العمانية، طبيعة اليوم يعني على الرغم من التطور الكبير اللي يشهده هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالتصميم وغيره، هناك خصوصية للأسرة العمانية في هذا المجال، تأتي اليوم هذه المبادرات أيضا لتعزز هذه الخصوصية للأسرة العمانية.
1: واحدة من الأشياء الأساسية مثل ما قلت اللي هي الخصوصية، وكذلك الفكرة الأساسية من السكن.
0: نعم.
1: هي الاستقرار، والاستقرار لا يعني بالمساحة وإنما بمكان يلائم حجم الأسرة، يلائم قدرة الأسرة. كلنا طموحين، كلنا عندنا يعني خلينا نقول تفاؤل، بس نشوف اليوم إنه صرنا ننقر واجد على المظاهر. جاءت يعني خلينا نقول المبادرة مسكنك الأول واللي هي سميناها سكنة وخزينة، اليوم يشوفها خلينا نقول المستفيد منها كأنها خزينة، واللي هي أنت اليوم تتملك لك شقة، سواء كنت في مقتبل يعني خلينا نقول في بداية الأسرة أو في أسرة صغيرة، ممكن إن نقول الشقة أو الوحدة السكنية هذه ملائمة لك أكثر عن إنه أنواع أخرى من الوحدات السكنية.
0: نعم.
1: واللي هي ممكن تكلفك مبالغ باهظة.
0: صحيح.
1: سواء للصيانة سواء لتغطية تكاليفها وغيرها. ما يميز هذه المبادرة إنك اليوم تشتري عقار أو تشتري فرصة استثمارية بسعر جدا خلينا أقولك مخفض، أقل عن سعر السوق ب 40% إلى 50%. تشتري الشقة اليوم ومن تسكنها بعد 5 سنوات ممكن يرجع دورك للاستحقاق. بعد 5 سنوات يمكن أنت كبرت عائلتك تبغى تروح لخيار أكبر، تروح لخيارات الأخرى المتاحة. اليوم إحنا من بدل خيار واحد عندنا صار عندنا 7 خيارات، والحمد لله هذه الخيارات كلها متاحة بشكل أو بآخر.
2: جميل. ممتاز. طيب اليوم إحنا في هذه النسخة الاستثنائية من معرض أكتوبر العمران لعام 2026، إلى أي مدى كذا وعلى عجالة وبإيجاز أيضا أستاذ ماهر، إلى أي مدى تحرصون على أن تكون قضايا التخطيط العمراني ليست مجرد حوار متخصص كثر ما هو موضوع يهم كل فرد من أفراد وشرائح المجتمع؟
1: واحدة من الأشياء الأساسية أنه هذه البرامج وهذه الفعاليات كلها أنت عشان تخلي المجتمع يفهم القطاع بشكل أفضل، يطلب بالطريقة الصحيحة.
2: ممتاز.
1: تقول تراني أنا معك في اللي استوى وأحاول معك إنه نشوف حلول نتعاون فيها. مجرد أعطيني وقت شوية، القطاع ما سهل إنك اليوم تخطط وباكر يطلع لك منتج، لا، اللي هو قطاع التخطيط هو عملية يعني خلينا نقول مستمرة
2: بالضبط،
1: توائم احتياجات كل مرحلة
2: بالضبط، وهذا هذا فعلا مساحة ومنصة أيضا لكل المهتمين من كل أفراد المجتمع فيهم يجوا فعلا إلى هذه النسخة في مركز عمال المؤتمرات والمعارض ويستفيدوا من كل ما يقدم من خلال الأجنحة الموجودة في هذا المعرض. الأستاذ ماهر بن ناصر الهنائي مدير التواصل والإعلام بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني من الأعماق، شكرا على كل هذه الإيضاحات وكل هذه الإضاءات وكل هذه الجهود المبذولة والمقدمة من الوزارة.
0: إذا بتقدم دعوة للمستمعين
1: وطبعا دعوة عامة للجميع. المعرض منطلق اليوم من تاريخ 5 ومستمر إلى تاريخ 8 من الساعة 10 الصباح لحد الساعة 10 المساء. في فعاليات لا تفوتوها بالليل، سواء حتى لو ما كنت ما تبغى تتملك المسكن، تعال واستمتع أو تعال وتعرف على الفرص وتعال شوف القطاع العمراني وشوف التطلعات العمرانية وهذا المدن وين رايحة.
0: بالفعل كل الشكر، كل الشكر لك، واحنا اكيد مستمرين برفقتكم مستمعينا حتى تمام الرابعة. نتوقف لفترة اذان العصر ونعود لكم مجددا.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب عبر اثير اذاعه الشباب. نتمنى لكم دروب سالكه وامنه، واهلا وسهلا بالجميع.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي اثير اذاعه الشباب، وما زلنا معكم في هذه الحلقه التي نطل منها عليكم من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تغطيه للنسخة السادسة من أكتوبر العمران لعام 2026. وقبل أن نعود لاستكمال محطات ومتابعات هذه النسخة، الحدث الأبرز في عمان لهذا اليوم مستمعين الكرام، غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان.
0: بالفعل سيف، وحقيقة من الأشياء المهمة أن اليوم تأتي هذه الزيارة في توقيت مهم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية خاصة في آسيا الوسطى. نقترب من تفاصيل هذه الزيارة برفقة ضيفنا هنا المكرم الأستاذ عوض بن سعيد باقوير، عضو مجلس دولة ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك معنا المكرم.
2: أهلا وسهلا أستاذ مريم.

0: الصديقة والشقيقة. وهذه المرة بعد أفريقيا، يعني نتحدث الآن عن جمهورية كازاخستان وهي أحد دول آسيا الوسطى المهمة.
1: نعم.
0: وبالتالي أعتقد أنه هذا الزيارة يعني تأتي في توقيت مهم جدا في إطار سعي سلطنة عمان إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع دول العالم المختلفة، وفي إطار حقيقة مؤشرات قوية يشجلها الاقتصاد العماني خاصة خلال هذا العام. وبالتالي يعني جلالته حفظ الله خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أمر بضرورة عمل دراسة متكاملة حول ضرورة تنشيط الاقتصاد غير النفطي.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه مثل هذه الزيارات الرسمية أو زيارة الدولة لجلالته حفظ الله لعدد من الدول، رأينا جلالته في بوتسوانا وفي أيضا رواندا وفي يعني وأيضا جولا وأيضا دول قادمة. وبالتالي أعتقد هذه الزيارة زيارة الدولة تعبر عن يعني قفزة نوعية لسلطنة عمان فيما يتعلق بتمتين الشراكات
1: فعلاً.
0: مع دول مختلفة في القارات الخمس.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه الزيارة حقيقة استكمال لزيارات جلالته حفظه الله لوضع الاقتصاد العماني على المسار الصحيح، ولا نعتمد على مورد وحيد وعرضة للتقلبات السياسية في العالم.
1: نعم بالفعل، حتى يعني لو نعود بالتاريخ المكرم أستاذ عوض، كانت سلطنة عمان من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالية جمهورية كازاخستان. كيف أسهم هذا الموقف المبكر في بناء رصيد هذه الثقة السياسية بين البلدين، وما الذي يمكن أن نضيفه اليوم فعليا إلى الشراكة العمانية الكازاخستانية في ظل هذه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية؟
0: شك أن هذا الاعتراف بجمهورية كازاخستان، نتحدث عن علاقة الآن عمرها ثلاث عقود تقريبا. وهذه دولة مهمة جدا
1: فعلا.
0: وذات حقيقة امتيازات فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والتعدين وأيضا الأمن الغذائي وقضايا الزراعة وأيضا في مجالات اللوجستية. يعني فرصة كبيرة للبلدين فيما يتعلق أيضا بالموانئ العمانية لتكون هي المعبر والجسر. أعتقد أن سلطنة عمان الآن هي يعني الكل على سلطنة عمان، وخاصة بعد أحداث المنطقة وإغلاق المضايق والممرات البحرية أصبحت سلطنة عمان والتي يعني تطل على بحار مفتوحة، بحر العرب، محيط الهندي. هذا حقيقة كلها ميزات استراتيجية لوجستية مهمة. وبالتالي إعقاد شراكات مع هذه الدول كجمهورية كازاخستان أعتقد أيضا يعزز هذه الشراكة ويعطي حقيقة يعني قفزات نوعية فيما يتعلق بالشركات سواء على القطاع الرسمي او ايضا القطاع الخاص العماني. هناك شركات يعني سوف تظهر قريبا يعني بين الشركات العمانيه والشركات في كازاخستان. وبالتالي نحن نتحدث الان عن يعني فكر اقتصادي متجدد
1: فعلا.
0: في سلطنه عمان حقيقه يعني
1: فعلا.
0: نشهده خلال السنوات الماضيه انه هناك الان قفزه نوعيه فيما يتعلق بوجود باهميه يعني استغلال الموقع المميز لسلطنه عمان، وهذا جلالته حفظه الله أكد عليه في اجتماع الأخير لمجلس الوزراء، استغلال الميزة النسبية لسلطنة عمان في البحار المفتوحة على العالم. وبالتالي أعتقد مثل هذه الزيارات المهمة لجلالته حفظه الله هو تأتي تعزيزا لهذا المفهوم الاقتصادي والاستثماري ودفع بالدبلوماسية الاقتصادية للأمام.
2: ممتاز. طيب المكرم الأستاذ عوض، ذكرت في حديثك وعلى ذات السياق الذي تتحدث به الآن أن هذه الزيارة مهمة ومهمة جدا كما وصفتها أيضا في حديثك، وهي كذلك أساسا. اليوم ما الذي يجعل كازاخستان تحديدا كشريك مهم لسلطنة عمان في قراءة التحولات التي تشهدها هذه المنطقة؟
0: ما في شك أنه كما تفضلت يعني هو حتى فيما يتعلق بالمواقف السياسية هناك يعني سياسة متقاربة. كازاخستان أيضا جمهورية كازاخستان أيضا تؤمن بالحوار وبالسلام وبضرورة إيجاد علاقات دولية متوازنة، وبالتالي هي يعني تتساوى أو تتوازن مع السياسة الخارجية لسلطنة عمان. وبالتالي عندما تتقارب الفكر السياسي تقارب بين الدول هذا يعزز من أيضا وجود فرص
1: صحيح.
0: اقتصادية كبيرة يعني. وبالتالي يعني هذا التقارب السياسي أيضا يعني يجعل إيجاد الشراكات سهلة.
1: نعم.
0: وأعتقد أنه كازاخستان كما قرأنا عنها دولة مهمة جدا
1: فعلا.
0: وهي من أكبر دول يعني وسط آسيا، وكانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق يعني، وبها حقيقة قطاعات واعدة كبيرة جدا كما هو في سلطنة عمان، خاصة في قطاع التعدين وقطاع النفط وقطاع اللوجستيات. والبلدين مهتمين بهذا القطاع لأنه كما

0: نعلم الآن سلاسل الإمداد تقريبا شبه متوقفة بسبب الحرب في المنطقة،
1: نعم
0: وبالتالي إيجاد منافذ مختلفة،
1: مهم
0: يعني يعد الآن كل العالم يبحث عن مسارات.
1: صحيح فعلا،
0: وبلادنا سلطنة عمان تتميز بهذا يعني الميزة الفريدة حقيقة،
1: والانفتاح
0: لأنها تطلع على بحار
1: صحيح.
0: مفتوحة سواء في الدقم أو في صلالة أو في يعني صحار وفي عدد من المناطق الاقتصادية العمانية المهمة جدا. وبالتالي أعتقد أنه هذا الفكر الاقتصادي لجلالة حفظه الله يعبر عن مسار هذه الزيارات، زيارة الشراكات اللي نسميها المتواصلة،
1: نعم.
0: التي تقع على عمان في قلب يعني كجسر
1: فعلا.
0: كجسر حضاري واقتصادي فيما يتعلق بالاقتصاد الإقليمي والدولي.
1: نعم، يعني حتى لما ننظر إلى الوفد المرافق لجلالته خلال هذه الزيارة، مسؤولين عن السياسة، المال، الاستثمار والتجارة، كيف تقرأ هذه التشكيلة في تحديد طبيعة المصالح اللي تسعى لها سلطنة عمان من خلال هذه الزيارة مع كازاخستان؟
0: ما في شك أنه زيارة الدولة عادة هي زيارة بروتوكولية، أعلى زيارة بروتوكولية
1: فعلا.
0: وبالتالي الوفد الرسمي عادة الذي يصطحب القادة وجلالة السلطان يعني في المقدمة، لابد أن يكون هناك وفد رفيع المستوى.
1: صحيح.
0: على الصعيد السياسي، على الصعيد الأمني، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاستثماري. وبالتالي الوفد العماني عادة في زيارة الدولة يعبر عن أهمية الزيارة من ناحية، وأهمية يعني الزيارة البروتوكولية يجب أن يكون المستوى الرفيع الوفد الرسمي. وبالتالي جلالته حفظ الله فعلا يعني يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى يعبر عن العلاقات القوية بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان.
2: نعم. طيب أيضا للمكرم الأستاذ عوض، كيف يمكن للقطاع الخاص العماني اليوم الاستفادة بصورة عملية من هذه الفرص، وما الدور المتوقع من غرفة تجارة وصناعة عمان في تحويل هذه التفاهمات بين البلدين إلى شراكات وإلى مشروعات وإلى استثمارات فعلية في مختلف القطاعات لا سيما تلك التي ذكرتها قبل قليل آنفا؟
0: ما في شك أنه أنا أشوف أنه هذه الزيارات اللي جرت السلطان حفظه الله المتواصلة منذ عام 2020 وحتى الآن، أنا أعتقد هي فرصة ذهبية للقطاع الخاص. عندما القيادة السياسية تمهد لك الطريق وتمهد لك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فما عليك أنت كقطاع خاص وشركات عمانية إلا أن تنتهز هذه الفرص.
1: طبعا
0: هذه فرص يعني ثمينة جدا، يعني وهناك قطاعات كبيرة واعدة في السوق الكازاخستاني وأيضا في السوق العماني. وبالتالي القيادات السياسية تمهد الأوضاع، ومن خلال يعني المباحثات اليوم في الأستانة بين جلالته حفظه الله والرئيس الكازاخستاني والوفدين، ما في شك أنه سوف تكون هناك نتائج كثير من المذكرات
1: طبعاً.
0: والبرامج التنفيذية والاتفاقيات. وبالتالي غرفة تجارة وصناعة عمان وهي ممثلة للقطاع الخاص في سلطنة عمان عليها دور أنها تنشط القطاع الخاص،
1: نعم.
0: والشركات، ويكون هناك فعلا يعني ثمار لهذه الشركات،
1: نعم.
0: أنه ثمار هذه الشركات تأتي من خلال الغلوق إلى الأسواق التي يقوم جلالته حفظه الله بزيارتها،
1: نعم.
0: وبالتالي هذه يعني يفترض ينبغي أن تكون هي النتيجة الطبيعية أنه القطاع الخاص في سلطنة عمان يعبر الحدود
1: فعلا.
0: نريد شركات عمانية عابرة للحدود
1: أكيد.
0: وبالتالي هذا ينعكس على سلطنة عمان، يعني سواء على الصعيد الناتج المحلي الإجمالي، على صعيد توفير الفرص، على صعيد يعني سمعة دولية للشركات العمانية وهي شركات بعضها كبيرة يعني،
1: نعم.
0: وبالتالي هذا يعني يعطينا أيضا يعني فرصة أنه نحن نستغل مثل هذه الاتفاقيات لأسواق واعدة في على سواء الشرق أو في الغرب.
1: نعم، يطرح أيضا أو تم طرح يعني جانب تطوير ممر نقل يربط كازاخستان بالموانئ العمانية، ما الذي يجعله اليوم خيار تنافسي أمام المسارات التجارية الأخرى، وأثر ذلك يعني على الربط التجاري في موقع سلطنة عمان ضمن التجارة الدولية؟
0: نعرف الآن أن هناك صراع في المنطقة،
1: نعم.
0: ومضيق هرمز لم يعد الخيار المفضل، وهذه الأسباب يعني جيوسياسية،
1: نعم.
0: الآن العالم في تصوري أنا يبحث، الذي يبحث عن قناة مائية، الذي يتحدث عن ممر آخر عن طريق، وبالتالي أنا في تصوري أنه دول كالهند وكازاخستان تبحث عن ممرات آمنة،
1: نعم.
0: وتحدثنا يعني هناك حديث صحيح. عن ربط الموانئ الهندية بسلطنة عمان على بحر العرب، وبالتالي كازاخستان يعني اتضح لها بأنه المسار العماني هو الأفضل، لأنه بعيد عن الصراعات وبعيد عن الممرات البحرية، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الخيار خيار صحيح.
1: نعم.
0: وربما يكون هناك ممر بالفعل بين المواني العمانية والمواني الكازاخستانية، وهذا سيحقق مصلحة مشتركة للبلدين.
2: جميل، احنا تكلمنا عن القطاع السياسي، تكلمنا عن الاقتصاد، وتكلمنا عن التجارة والتبادل أيضا بين البلدين في هذا الجانب، لكن ماذا عن نصيب الجانب والقطاع السياحي وأهمية تنشيطه، لا سيما وكلنا نعلم أن هناك مدينة يعني نابضة بالجمال تقع في جنوب شرق كازاخستان وهي ألماتي، يتوافد إليها الكثير.
0: صحيح.
2: الكثير من العمانيين لا سيما في فترة الصيف. كازاخستان ليست غريبة أساسا على العمانيين.
0: صحيح. المكرم. لا بالفعل هو قطاع السياحي أنا أعتقد واحد من القطاعات الواعدة، كما تفضلتم بالفعل كازاخستان بلد سياحي جميل يعني، وبها يعني بحار وبها مناطق جبلية وبها الماتة يعني، والعمانيون كما تفضلت يذهبون إليها، وايضا لدينا في عمان مناطق ايضا جميله يعني،
2: خطوط مباشره من مسقط الى الماتي.
0: نعم، واعتقد انه تنشيط القطاعات، القطاع الطيران وايضا شركات السياحه، يعني لا نتحدث عن شركات سياحيه عمانيه كازاخستانيه، تنظيم الافواج السياحيه، هذا قطاع ولو تم يعني استثماره اعتقد سيكون واحد من انشط القطاعات، ليس فقط مع كازاخستان ولكن ايضا مع دول اخرى. وبالتالي انا اعتقد القطاع السياحي في سلطنة عمان قطاع واعد، فقط نحتاج إلى تنشيط هذا القطاع مع هذا الدول
2: من الجانبين،
0: نعم.
2: من السواح العمانيين الذاهبين إلى كازاخستان.
0: نعم، والعكس نعم. أعتقد أنه نحن أيضا في عمان لدينا مناطق جميلة يعني في الشتاء وفي الصيف، وبالتالي هناك طبعا تكون خطة استراتيجية من الجهات المختصة لفتح مزيد من الخطوط الطيران، وأعتقد أنه سيكون هذا يعني أحد المؤشرات القوية لتنامي القطاع السياحي بين سلطنة عمان وكازاخستان.
1: نعم، جانب جدا مهم حقيقة اليوم القطاع السياحي، ويأتي من القطاعات المهمة في التنويع الاقتصادي. صحيح. بشكل صحيح. كبير، توقعاتك مكرم يعني، أو برأيك ما أهم الملفات اليوم التي الاقتصادية، وكيف نروج لسلطنة عمان اليوم في هذا الحضور في كازاخستان تحديدا، كيف نستعرض الفرص في عمان؟
0: احنا الآن امام الدبلوماسية الاقتصادية، والسفراء العمانيين الآن اللي في الدول المهمة الأساسية لهم هو تنشيط الجانب الاقتصادي والاستثماري مع الدول.
1: نعم،
0: وبالتالي نشهد الآن حقيقة نشهد تحركات قوية جدا من السفراء العمانيين، ومن خلال يعني المعارض السياحية.
1: نعم.
0: والمعارض التجارية، كل هذا أعتقد أنها تصب في النهاية بتنشيط هذه القطاع الاقتصادي.
1: نعم.
0: لأنه بدون اقتصاد قوي لا يمكن تنفيذ كل الخطط وتنفيذ الكثير من الأسس التي تقوم عليها رؤية عمان 2040.
1: نعم.
0: وبالتالي كل هذه القطاعات تصب في النهاية لتنفيذ الرؤية، لأنها هي الإطار الأوسع ليعني بلوغ سلطنة عمان إلى عالم اقتصاد ودول من الدول الاقتصادية المهمة في العالم، والمؤشرات حقيقة تدل على أنه نحن فعلا في المسار الصحيح.
1: نعم.
0: وهناك مؤشرات قوية جدا حققت أن هذا العام هي ربما تفوق كل الأعوام السابقة.
1: نعم.
2: طيب، أيضا المكرم الأستاذ عوض، هنا سؤالي فيما يتعلق بآليات التعاون واللجان المشتركة أيضا.
0: نعم.
2: بين البلدين لضمان انتقال التفاهمات التي قد تخرج بها هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، ما الذي يجب أن يتوافر لتحقيق كل ذلك؟
0: وما في شك أن اللجان المشتركة هي ضرورة جدا، وأنا أعتقد جهاز الاستثمار هو الآن يقوم بالدور الأكبر فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية والاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، سواء وزارة الاقتصاد أو يعني وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الغرفة التجارة والصناعة، وزارة العمل، هذه كل القطاعات الاقتصادية عليها دور كبير جدا في تفعيل هذه البرامج التنفيذية والخطط والاتفاقيات التي سوف توقع اليوم أو غدا. وبالتالي أعتقد أنه مثل هذه الزيارات تحتاج إلى تنشيط اللجان نفسها على الجانبين العماني والكازاخستاني، وبالتالي يعني تحتاج ربما بعض الوقت، ولكن في النهاية سوف نرى ثمار هذه الزيارات على الأرض، وبالتالي من خلال المؤشرات التي نراها الآن من خلال الفائض التجاري مع الدول، ومن خلال يعني الناتج المحلي الذي أعلن عنه بالأمس والذي يعني ارتفع ب 5% الناتج المحلي الإجمالي يمثل الاقتصاد الكلي للدول، وبالتالي أنا أعتقد أننا أمام أرقام قوية جدا في سلطنة عمان، وبالتالي يعني هذه الشراكات الاقتصادية وتفعيل اللجان التي تحدثت عنها سيف، هذا يشكل تفعيل وقفزة نوعية للاقتصاديات.
1: نعم.
0: وما على هذه اللجان والجهات التي ذكرناها إلا أنها تقوم بالدور المنوط بها لوضع هذه الزيارات المهمة موضع التنفيذ.
1: نعم.
0: بحيث أنه نرى ثمار هذه الزيارات السلطانية المهمة للدول والشركات، بحيث أنه نرى الاقتصاد العماني والشركات الاقتصادية وحتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط.
1: نعم.
0: في هذا الجانب، بحيث أن نرى فعلا خلال السنوات القليلة القادمة اقتصاد عماني لا يعتمد على قطاع واحد، ولكنه يعتمد على منظومة من القطاعات والمبادرات التي تشكل الرؤية العمانية لها 2040.
1: نعم، جانب جدا مهم. أيضا يعني من الأخبار يعني وحسب ما ذكر أن هناك محدودية في الواردات العمانية في من كازاخستان.
0: نعم.
1: أين ترى اليوم فرص بناء تجارة أكثر تكامل تستفيد منها القدرات الإنتاجية، وكيف نزيد أيضا من حجم هذه الواردات؟
0: عادة هي زيارة الدول أو زيارة الدولة هذا التعامل تحول كبير.
1: صح.
0: هذا معروف يعني
1: فعلا.
0: فاحنا راينا مدى الاستقبال، وكما راينا من مراسل الاذاعه والتلفزيون سلطات عمان من كازاخستان والترحيب، وحقيقه كانت مظاهر احتفاء كبيره يعني.
1: نعم.
0: وبالتالي من خلال لقاء القيادات والوفود الرسميه هنا يحدث التحول فيما يتعلق بالتبادل التجاري، وتبان من خلال البرامج او الاتفاقيات مدى الفرص الكبيره الواعده، ومن هنا تتحرك ربما أنا رابع سنتين ثلاث هذه الأرقام يكاد يعني لا تذكر يعني. سنرى تحول كبير في العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان
2: بإذن الله تعالى. شكرا لك وشكرا لحضورك اليوم معنا هنا في الموقع المخصص لإذاعة الشباب.
1: أهم شيء ما ينسى المكرم يأخذ جولة يعني دامنا موجودين اليوم.
0: شكرا لكم ونتمنى للزيارة السلطانية كل التوفيق
2: بإذن الله تعالى.
0: ولبلادنا كل خير وسلام، وأشكركم
2: سيف
0: وأستاذة مريم ولبرامجكم المميز في هذا المكان الجميل.
2: شكرا شكرا. إذن للمكرم الأستاذ عوض بن سعيد باقوير، عضو مجلس الدولة ومحلل سياسي، وكان الحديث مستمعينا الكرام حول أهمية الزيارة السامية التاريخية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، حيث غادر البلاد صباح اليوم عاهل البلاد المفدى متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت. وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان.
1: وبهذا الحديث نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب. نلتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد يوم غد من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تزامنا مع انطلاق أكتوبر العمران اليوم. وهذه تحية لكم مستمعينا من فريق العمل، رفقناكم إعدادا وتقديما سيف الفوري، مريم البداعي، أيضا تحيات الزملاء في النقل الخارجي المهندس سالم الشيدي والمهندس أسامة العنبري وإبراهيم الفارسي ومحمد الكلباني.
2: شكرا لكم إذن على لطيف المتابع، والشكر أيضا موصول أكيد للأخوة في البث الفضائي والوصل مهندس خالد الذهلي والمهندس شبيب الشيباني، لهم كل التحية والتقدير. نلتقيكم في الغد، كونوا بخير، وهذه تحيات المخرج مروان السعيدي الذي يتمنى لكم أطيب وأجمل وأمتع الأوقات. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: ربما يحدث عضو
4: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
5: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
4: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
6: غساني مر بمهارة جميلة، والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطار.
4: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هم شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقدها حلو مكانها حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 25. حين عاد الخليج إلى البصرة. البصرة مدينة يطوقها الجمال، يحميها التاريخ، يخلدها أثر الأدباء، يفوح منها رحيق الشعراء، عصير الكتب يفيض من نهرها، والثقافة والفن والعمارة تراثها. مدينة إذا تحدث الماء فيها أنصت النخيل. هنا أهل الكرم والجود الأوفياء، هنا يلتقي دجلة بالفرات، هنا شط العرب، هنا تلتقي زرقة الماء بخضرة النخيل. في البصرة أقام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوضع للغة ميزانها وأرسى للعروض بنيانها. في رحابها أضاء الحسن البصري بنور علمه زمانها، وغنى لها بدر شاكر السياب، فصار النهر فيها قصيدة وبنيانا. هنا البصرة في شتاء 2023 حين استضافت المدينة خليجي 25 عودا حميدا للخليج على أرضها بعد 4 عقود من الغياب. مستمعينا الكرام، كان الأحمر طرفا في المباراة الافتتاحية أمام العراق صاحب الأرض والجمهور. المشهد مهيب، 65,000 متفرج ويزيد يملؤون مدرجات استاد جذع النخلة. لم يهتز الأحمر أمام الجمهور وهتافه، وفرض على صاحب الأرض تعادلا أبيض كبياض قلوب الشقيقين. كان التنافس محتدما في المجموعة الأولى بين العراق وعمان والسعودية واليمن. العراق حصد صدارة المجموعة، وعمان عرفت طريقها إلى المربع الذهبي بعد الفوز على اليمن والسعودية. أما المجموعة الثانية فضمت البحرين وقطر والإمارات والكويت، وفي نهاية دور المجموعات البحرين أولاً ليواصل الدفاع عن لقبه، وقطر ثانياً إحياءً لأمله. هكذا اكتمل المربع الذهبي. وفي نصف النهائي الأول العراق وقطر، إبراهيم بايش يفتح الطريق لأسود الرافدين.
10: الأصلي للشوط الأول، راسية، الله، في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار.
9: قطر تدرك التعادل. أيمن حسين يعيد العراق إلى المقدمة، هدفان مقابل هدف، صافرة النهاية، بوابة النهائي تفتح أمام العراق. وفي نصف النهائي الآخر كانت عمان أمام البحرين، مباراة بقيت معلقة. التعادل السلبي سيد الموقف. احتفظت كرة القدم بسرها حتى الدقيقة 83. جميل اليحمدي يسدد، الكرة تخترق الشباك، هدف عماني، 1-0.
11: لا يصوّه، عملها العمان بالتاني، هو تاني، هو برضه العمان يصرخ كالعادة، ما في حد أدي. يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال.
9: البحرين لم تجد طريقا للعودة، وسلك الأحمر طريقه نحو النهائي. عمان والعراق في المشهد الأخير، والكأس بينهما. مستمعين الكرام، في 19 من يناير من عام 2023 استاد البصرة الدولي والمدينة كلها تبدو وكأنها مدرج واحد، العراق في مواجهة عمان، أسود الرافدين أمام نواخذة مجان. صافرة البداية، العراق يضغط كما كان متوقعا وعمان تصمد حتى جاءت الدقيقة 24، إبراهيم بايش يسدد في الشباك، يتقدم العراق بهدف وحيد.
3: هذه لدينا الآن كرة وصلت وبعدت إلى بايش، بايش يسدد، الله، ومن غير بايش يسجل للعراق كل البدايات. بايش،
9: عمان اجتهدت، كافحت، طاردت التعادل حتى جاءت اللحظة التي لا تنسى، الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ركلة جزاء لعمان، صلاح اليحيائي يتقدم، الملعب صامت والأنفاس محتبسة، تسديدة، هدف التعادل.
3: تعود تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت.
9: تنتهي الدقائق 90، لكن النهائي لم ينتهي، الوقت الإضافي يبدأ، تعب يثقل الأقدام، ولكن وقود الكأس يشعل الأبدان، والمفاجأة الدقيقة 16 بعد 100، ركلة جزاء للعراق، أمجد عطوان يودعها الشباك، العراق يتقدم بهدفين لواحد.
3: أمجد المخاني، عطوان، عراق، عراق يسجل الثاني الأهداف.
9: لكن العماني كعادته عنيد، فلم يحتاج إلا لثلاث دقائق فقط لإدراك التعادل، عمر المالكي يعلو فوق الجميع برأسية عانقت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل الذي خلط الأوراق مجددا.
3: يلعبها جميل، خطره، راسهم يابس، راسهم يابس، العمانيين، العمانيين، يا ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل، عن أي جنون نتحدث؟ جميل يمر، جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان.
9: وكأن النهائي يرفض أن يختار صاحبه، لم يتبقى إلا القليل، ثوان فقط، ثوان، والجميع يستعد لركلات الترجيح، لكن كرة القدم كان لها رأي آخر في اللحظات الأخيرة. مناف يونس يرتقي للكرة رأسية بهدف عراقي،
3: خطيرة عراقية، الله، لا، ما يحدث هذا؟ أمر غريب، ما يحدث هذا؟ أمر عجاب، لا لا،
9: فعلها العراق ليتوج بطلا على حساب عمان بثلاثة أهداف لاثنين. هنا انتهت الحكاية. في البصرة استعاد العراق اللقب الخليجي بعد 35 عاما من آخر تتويج له، وعمان تغادر النهائي مرفوعة الرأس، فقد وصلت إلى آخر الطريق وظلت تكافح بشرف حتى الرمق الأخير. العراق خرج بنصيب الأسد من خليج 25، عانق اللقب ورفع الكأس وتزين رأسه بتاج البطولة، ونال ابنه إبراهيم بايش جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما تقاسم وزميله أيمن حسين جائزة هداف البطولة بثلاثة أهداف لكل منهما. أما قفاز الإجادة فكان من نصيب العماني إبراهيم المخيني أفضل حارس مرمى في البطولة. هكذا توج العراق باللقب وعمت الأفراح أرجاء وطنه.
2: بين صافرتين،
3: أي جنون هذا؟ كأس الخليج،
12: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة. ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: خليجي 27، فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
5: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
4: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
6: غساني مر بمهارة جميلة، والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
4: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد جمعنا معاكم في الحلقة قبل الأخيرة وفي الصفحة أيضا قبل الأخيرة من الحكاية الخليجية، حكاية خليجي 27. تفاصيل جميلة مستمعينا عشناها معاكم على مدار الأيام الماضية أكيد في خليجي 27، ونقترب من نهاية هذه الحكاية، وبكرة مستمعينا هو الختام، ختام البطولة، وراح نعرف من البطل، من راح يكون المتوج، من راح يرفع الكأس في خليجي 27 في جدة. مساكم خير مستمعينا، ونحييكم أكيد من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. نرجو لكم إن شاء الله دروب السلامة في اتجاهاتكم ودروبكم المختلفة في محافظات وولاية سلطنة عمان، واللي موجود معانا هنا في مدينة جدة نرجو لك إن شاء الله أنك دائما مستمتع تتحضر المباريات، وأنت تستمتع أيضا بالأجواء، أجواء البطولة، بطولة خليجي 27 أو بمسماها بطولة الديار العربية. أكيد مستمعينا نرحب فيكم في هذه الحلقة قبل الأخيرة، وإحنا مستمتعين معاكم رغم خروج منتخبنا، لكن تبقى الأجواء الخليجية. صحيح في شيء يعني نقص بصراحة كبير، يعني ما نشوف جماهيرنا، هزيجهم، هتافاتهم، صيحاتهم، ما نشوف منتخبنا. متعودين إحنا نطلع بشكل شبه يومي إلى ملاعب التدريب، نتابع منتخبنا، نكون معاهم في أشياء كثيرة بالفعل كانت موجودة وحاضرة، ولكن أكيد كل خير ومعوض خير إن شاء الله منتخبنا الوطني. وأكيد منتخبنا الوطني غادر أيضا مدينة جدة مستمعينا، والله يحفظهم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون البطولات القادمة أفضل لمنتخبنا الوطني، سواء كان في بطولات كأس الخليج أو حتى في البطولة القادمة بطولة كأس آسيا اللي راح تستضيفها أيضا المملكة العربية السعودية في يناير القادم 2027. مساكم خير مستمعينا، نرحب فيكم، وهذه أجمل تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارجي، المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي، وفي المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. وبأمكانكم مستمعينا تتابعوا الكثير من المقاطع اللي صورناها ونشرناها، وما زلنا ننشرها عبر منصات إذاعة الشباب في الإنستغرام، في منصة إكس، في قناة إذاعة الشباب، عبر الواتساب. تنورونا وتدخلوا على الصفحات المختلفة، المنصات المختلفة لإذاعة الشباب، راح تتابعوا الكثير من المقاطع اللي نصورها وصورناها، وما زلنا أيضا إن شاء الله نصورها بالقادم، متعلقة بالبطولة، بطولة خليجي 27. هذه تحياتي لكم مستمعينا، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وتحية لزميلنا من في التنفيذ من هناك من استوديوهات الإذاعة في مسقط الزميل سيف الجرداني، وأجمل تحية من مخرجنا من هنا من استوديوهات إذاعة الشباب في مدينة جدة محمد بن راشد شملي.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معكم في خليجي 27. رحب بكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج واحنا في الحلقة قبل الأخيرة، وأيضا مستمعينا هو اليوم قبل الأخير للبطولة، على اعتبار إن شاء الله بكرة راح تكون المباراة النهائية ما بين المنتخبين الإماراتي والسعودي الشقيقين بإذن الله تعالى. كل التوفيق للمنتخبين السعودي والإماراتي الشقيقين بكرة 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان. واليوم مستمعينا كان طبعا هذا بالنسبة للمباراة، راح تكون على ملعب الإنماء اللي هو بمسمى مثل ما متعودين احنا عليه ملعب الجوهرة سابقا، كمسمى القديم ملعب الجوهرة، بالمسمى الحديث ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية. بس هنا يعني ما زال الاحتفاظ بالاسم القديم لدى الجمهور، لدى الناس، يعني تسألهم الملعب يقولك ملعب الجوهرة، خلاص يعني متعودين على نفس الاسم، بس بالمسمى الرسمي الحالي الجديد اللي هو ملعب الإنماء، فهو الإنماء نفسه هو الجوهرة سابقا، هنا اللي راح تقام عليه إن شاء الله المباراة النهائية. عموما مستمعينا، اليوم كان المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية والمدربين كانوا حاضرين. مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو ذكر مجموعة من النقاط في المؤتمر الصحفي، وأيضا كان مدرب المنتخب طبعا أيضا خالد عيسى كان موجود، لاعب المنتخب الإماراتي وحارس المنتخب الإماراتي موجود في المؤتمر الصحفي. بالنسبة لمدرب المنتخب السعودي دونيس كان أيضا حاضر في هذا المؤتمر الصحفي بجانب اللاعب محمد كنو لاعب المنتخب السعودي الشقيق، كان طبعا حاضر أيضا بجانب المدرب في هذه في هذا المؤتمر الصحفي. نبدأ مع نسمع شوي إيش ذكر مدرب المنتخب السعودي دونيس في هذا المؤتمر الصحفي، وأيضا يمكن تسمعوا محمد كنو أيضا معه في الـ نأخذ إحنا مقطع بسيط وبعدين راح أرجع أخبركم عن بعض النقاط بشكل عام. مثل ما عارفين إنه إحنا نحتاج لترجمة، فراح نحط لكم شوية ترجمة بشكل سريع في المؤتمر الصحفي.
1: خليجي 27.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. ما في لا نقاط قوة ولا ضعف، المدرب هو اللي يعطينا التعليمات وإحنا بنسوي اللي يطلبوا منا المدرب، وإن شاء الله اللاعبين نكون جاهزين. أتم الجاهزية لهذه المباراة، قضينا يعني بطولة الحمد لله من أفضل ما يكون، وصلنا للنهاية وهذا طموحنا ورغبتنا إن شاء الله للوصول للنهاية، وإن شاء الله نحقق المراد اللي نبغاه إن شاء الله.

0: هذا مقطع بسيط فقط مستمعينا استمعنا له من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب السعودي والإماراتي. هذا ما يخص المنتخب السعودي. خلونا شوي ناخذ بعض النقاط اللي ذكرها مدرب المنتخب السعودي دونيس. يقول بأنها مواجهة فريق يعتمد على الدفاع المنخفض ليست سهلة وتتطلب صبرا وتركيزا كبيرا.
1: خليجي 27
2: هدف أول أبيض إماراتي وبأقدام

0: ذكر أيضا مدرب المنتخب السعودي دونيس في المؤتمر الصحفي، يقول خضنا 5 مباريات خلال 14 يوم، هو ضغط كبير على اللاعبين في فترة قصيرة. واجهنا بعض الإصابات إلى جانب صعوبة الظروف الجوية التي أثرت على جاهزية الفريق. وأيضا ذكر أنه أعتقد أننا قدمنا عملا دفاعيا جيدا، حافظنا أيضا تنظيميا على هذا العمل طوال المباراة. تونس ذكر أيضا بأنه أولينا اهتماما كبيرا بالكرات الثابتة سواء في الجانب الهجومي أو الدفاعي. بعض النقاط اللي ذكرها محمد كنو لاعب المنتخب السعودي في المؤتمر الخاص بالمباراة النهائية، ذكر محمد لا توجد نقاط قوة أو ضعف محددة وسنلتزم بتعليمات المدرب. الوصول إلى النهائي كان هدفنا منذ البداية ونتطلع لتحقيق البطولة. ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، نتمنى حسب النهائي دون الوصول إليها. وأيضا ذكر بأنه المنتخب الإماراتي قوي ومنافس صعب وسنعمل بكل ما لدينا، هدفنا إسعاد جماهيرنا وتحقيق كأس البطولة. هذه هي بعض النقاط اللي ذكرها محمد كنو لاعب المنتخب السعودي فيما يتعلق بالمباراة النهائية. خلونا نسمع أيضا مقطع كذا بسيط عما دار في المؤتمر الصحفي أيضا في الطرف الآخر المنتخب الإماراتي. بنسمع شوي خالد عيسى حارس المنتخب الإماراتي.
1: خليجي 27.
2: السلام عليكم.
3: أنا سعيد جدا لوجودي هنا مرة أخرى لنلعب النهائي الغد، وذلك أمر جميل بالنسبة لنا وتأكيد أن حلما بالنسبة لنا، ونحن سنلعب الغد للانتصار وللحصول على الكأس.
4: كيف هي تحضيراتك لهذه المباراة؟
2: أول شيء صباح الخير، الله يعطيكم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير. اليوم نحن شارفنا على انتهاء البطولة المحببة علينا نحن كخليجيين، أسأل الله إن شاء الله التوفيق ويكون الختام ختام مسك إن شاء الله في عروس البحر خليج العربي إن شاء الله في جدة. شكرا على حفاوة الاستقبال من الشعب السعودي، وهذا الشيء مو غريب عليهم. أتوقع إن شاء الله مباراة باكر بيكون فيها ندية، بيكون فيها تحدي شريف، وبيكون إن شاء الله فيها طابع خليجي بحت وواحد من الدربيات القديمة. إن شاء الله أسأل الله أن تكون مباراة ممتازة، فرجة للجمهور اللي راح يكون حاضر في أرضية الملعب، وإن شاء الله أن نكون خير مثال لكل القنوات الإعلامية ولكل الناس سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القنوات العالمية.

هذا هو حديث خالد عيسى حارس المنتخب الإماراتي الشقيق في هذه المواجهة، في هذا المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة النهائية بين المنتخب السعودي والإماراتي. وفي البداية استمعنا لمقطع بسيط أيضا لزلاتكو مدرب المنتخب الإماراتي، وذكر أيضا مدرب المنتخب الإماراتي بأن النهائي سيكون أسهل مباراة، نتمنى أن يستمتع اللاعبون والجماهير أيضا بالمواجهة، نواجه أحد أقوى منتخبات البطولة على أرضه بين جماهير نحترم قوة المنتخب السعودي ومدربه. ذكر أيضا زلاتكو أنه سنسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن وتحقيق النتيجة التي نطمح إليها. تكلم أيضا عن الكرات الثابتة أنها عنصر مهم، لكن لم نملك الوقت الكافي للعمل عليها بشكل كبير. زلاتكو مدرب المنتخب الإماراتي ذكر في هذا المؤتمر بأن المنتخب السعودي يجيد الكرات الثابتة، لذلك علينا الدفاع أمامها بشكل جيد. استمعينا، هذه أبرز النقاط اللي ذكرت في المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بالمواجهة والمباراة النهائية بين المنتخبين الإماراتي والسعودي الشقيقين في نهائي خليجي 27. احنا متواصلين معاكم برنامج خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27 وما زلنا أكيد معاكم في سرد الحكاية، أكيد حكاية خليجي 27 في اليوم قبل الأخير والحدث المرتقب أكيد يوم الغد إن شاء الله، مباراة المنتخبين السعودي وأيضا الإماراتي، المباراة النهائية. وهذا هو الحديث السائد، خلاص يعني هو الحديث السائد فقط ما يتعلق بالمباراة، أجواء المباراة، حماس المباراة، الجماهير، تفاصيل كثيرة. لكن أيضا مستمعينا إحنا حبينا نعرج على البطولة بشكل عام، كيف كانت البطولة خلال دور المجموعات، النصف النهائي بشكل عام، الحضور الجماهيري، التغطية الإعلامية خلال الأيام القادمة على بعد يوم واحد فقط من الختام. يسعدنا أكيد أن يكون معنا الأستاذ وائل فطوش وهو إعلامي من منصة وان تو القطرية. حياك الله أستاذ وائل، يا أهلا مرحبا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ سلوى، تحياتي لك ولكل المستمعين، وسعيد جدا متواجد معكم مرة أخرى.
0: الله يسعدك، يا مرحبا بك. يعني أغلب الإعلاميين غادروا بأمانة، اللي غادرت منتخباتهم غادروا، لكن جميل أنك أيضا موجود. طبعا كنت موجود وحريص أنك تكون أكيد مع المنتخب القطري أستاذ وائل، أنت تونسي لكن أيضا تعمل في دولة قطر، وجيت هنا أيضا لتغطية البطولة مع المنتخب القطري، لكن الجميل أنك مستمر لنهاية البطولة.
1: طبعا أكيد أنا من البداية كان القرار أنه أستمر إلى نهاية البطولة بقطع النظر على نتائج منتخب قطر، وهذا ما حدث يعني بعد خروج المنتخب القطري من النصف النهائي، لكن يجب أن نكون في النهائي ونستمتع بالنهائي في استاد الجوهرة، خاصة من المنتظر أن يكون أكتيف وأجواء خاصة للجماهير السعودية، مجنون من يترك النهائي ويغادر.
0: حسب الأجواء بالفعل راح تكون أجواء جدا جميلة وحماسية، خاصة حضور الجمهورين ما شاء الله، الجمهور السعودي اللي حضر بكثافة في المباراة الماضية، جماهير الإماراتية إذا كانت ما شاء الله عددها كبير في المباراة الماضية. خلينا أستاذ وائل نتكلم معاك بشكل عام، كيف هي الأجواء، أجواء البطولة من بدايتها، أنت كنت موجود إلى هذا اليوم، كيف الأجواء بشكل عام؟ نبدأها من الجانب الفني للبطولة في دور المجموعات وفي نصف النهائي، كيف شفت المنتخبات؟
1: بصراحة البطولة جيدة صراحة، هناك منتخبات ظهرت بشكل جيد، هناك منتخبات أيضا لم تظهر بشكل جيد، نتحدث على الأقل المنتخبات التي كانت جيدة في هذه البطولة، طرفي النهائي المنتخب الإماراتي كان جدا ممتاز خاصة من جانب الهجومي، انتصر في كل اللقاءات باستثناء تعادل من المنتخب القطري، المنتخب السعودي أيضا وصل إلى النهائي دون أن يستقبل أي هدف في شباكه وليس بالأمر السهل، بالتالي المنتخب السعودي أيضا كان ممتاز، أيضا طرفي نصف النهائي تحدث عن المنتخب القطري وصل بسبع نقاط ثم تأهل وغادر من صاحب الأرض والجمهور، المنتخب العماني أيضا استحق التواجد وكان خصم صعب جدا مع منتخب الإمارات وكان يمكن حتى يعدل النتيجة، بالتالي كانت مستويات جدا متقاربة، على عكس ممكن في دوري المجموعات كانت مفاجأة غير سارة بالنسبة للمنتخب البحريني، صراحة كان مستوى دون المطلوب في كل المباريات وآخرها الكارثة أقول أمام منتخب اليمن كان سقوط كبير
0: بخماسية
1: كاملة. أعتقد أنه المنتخب البحريني فنيا كان الأسوأ في هذه البطولة، ومن ثم يعني نوعا ما المنتخب الكويتي وأيضا المنتخب اليمني، المنتخب اليمني قياسا على الظروف الموجودة في هذا المنتخب يعتبر قدم شيء كثير في هذه البطولة، المنتخب الكويتي يجب أن تكون هناك عديد المراجعات بالنسبة لكرة القدم الكويتي ليعود الأزرق الكويتي منافس خليجيا وآسيويا.
0: نعم بإذن الله، احنا نتمنى يعني دائما المنتخبات تظهر مستويات جميلة عشان نشوف المستوى الفني أجمل في البطولة، لكن هو للأسف يعني ما شاهدنا المستويات اللي كنا نتمناها في هذا البطولة أستاذ وائل.
1: نحن نتحدث عن بداية موسم، نحن حاليا بالضبط في شهر 9 وشهر 10، بالتالي نحن في بداية موسم توقف دولي، من المبكر جدا الحكم على المنتخبات، يعني توقيت البطولة كان عكس العادة.
0: صحيح.
1: نظرا إلى كاس آسي سيكون هنا في السعودية كان من المستحيل إقامة البطولة في شهر واحد بالتزام مع كاس آسي، بالتالي كانت في وقت مبكر من الموسم، هناك بعض اللاعبين في بداية موسم الجاهزية البدنية أقل، الفنية أقل، بالتالي أمر عادي، لكن وقتها مناسب جدا للمنتخبات لأنه قبل كاس آسيا تكون بروفة حقيقية، وأعتقد المنتخبات اللي شاركت في كاس الخليج سنكتشف الوجه الحقيقي في كاس آسيا، وأيضا كاس آسيا سيصل اللاعبين من هنا إلى تلك الفترة بجاهزية بدنية وفنية المفروض تكون أعلى وأفضل من الوقت الحالي.
0: نعم أكيد، إحنا راح نواصل معك أستاذ وائل، لكن نستأذنك أيضا بهذا الفاصل، فاصل إعلاني، وراح نرجع لكم إن شاء الله مستمعينا خليجي 27 من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
2: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: متواصلين معاكم مستمعينا، حياكم الله في برنامج خليج 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حيكم من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وما زلنا نواصل معاكم مستمعينا حديثنا أكيد عن البطولة، ويوم واحد فقط يفصلنا عن النهائي، نهائي خليجي 27. وما زلنا نتكلم في البداية يعني عن البطولة بشكل عام. نعود نجدد بالترحيب طبعا بالأستاذ وائل فطوش، وهو صحفي من منصة 1-2 القطرية. محتاج البطولة 1-2 يعني؟
1: أكيد أكيد 1-2.
0: ما شفنا 1-2 في البطولة،
1: حاليا وصلنا للنهائي.
0: حياك الله أستاذ وائل، الله يعطيك الصحة والعافية. تغطية الجماهيرية بالنسبة لك كيف كانت في البطولة يعني من بدايتها إلى اليوم وإحنا مترقبين المباراة النهائية؟ طبعا تغطية للمباراة النهائية راح تكون مختلفة بالنسبة للقنوات.
1: أكيد طبعا النهائي دائما عنده خصوصية، خاصة لما يكون الأحد طرفي نهائي هو البلد المضيف، أكيد يكون أمر مهم جدا من ناحية الحضور الجماهيري. بالنسبة للجماهير في هذه البطولة من الافتتاح إلى أقول إلى نصف النهائي، كان الحضور الجماهيري صراحة متميز، خاصة في بعض المناطق مثل جدة التاريخية كانت أجواء جدا ممتازة صراحة. أيضا في الملاعب، حتى بالرغم بعد المسافات بين الملاعب، شاهدنا بعض الجماهير تحضر من يعني في ملعب الجوهرة ثم تذهب إلى الملعب الأمير عبدالله الفيصل في نفس اليوم.
0: نعم.
1: وهذا يعبر على شغف الجماهير بكأس الخليج، بالتالي كانت أجواء مميزة مع الطابع الخليجي، مع أجواء التنافس بين الجماهير، كانت يعني الأمور صراحة على أحسن ما يرام، ممتازة جدا، أجواء أكثر من رائعة.
0: نعم، مع أنه يعني الحضور الجماهيري مش هو الحضور الجماهيري اللي كنا نتمناه، اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين جماهير أكبر من مختلف أكيد الدول، لكن أيضا يعني ما يعاب على هذه البطولة أن الحضور الجماهيري يعتبر قليل جدا مقارنة بالبطولات الماضية أستاذ وائل.
1: طبعا باستثناء المنتخب السعودي
0: لأنه هو صاحب الأرض،
1: لأنه صاحب الأرض، ونوعا ما المنتخب اليمني بما أنه الجالية اليمنية كبيرة
0: مقيمين هنا بشكل كبير،
1: جالية كبيرة.
0: صحيح.
1: بقية المنتخبات حضور جماهيري صراحة أقل، نقول هناك منتخبات أفضل شوي، منتخبات أخرى ربما كما قلت توقيت البطولة قد يكون مؤثر، خاصة ربما مع حالة الطقس مع الرطوبة هنا في جدة قد تؤثر في جانب حضور الجماهيري. ممكن أيضا كما قلت شهر 9 وشهر 10 في بعض الأحيان أغلبية من الموجودين يكونوا قد سافروا،
0: صحيح، راجعين من الإجازات يعني
1: الميزانية خلصت.
0: صح، أتفق معك،
1: ميزانية السفر خلصت. ممكن التوقيت، اعتقد التوقيت هو عامل مهم جدا.
0: بالضبط.
1: وهناك قد يكون فئه اخرى تقول انا خلاص سافر كاس الخليج، خلي الميزانيه سافر بها كاس اسيا.
0: هو يمكن مثل ما تفضلت ذكرت يمكن استاذ وائل فعلا انه الناس اغلبها راجعه من السفر،
1: هذا هو،
0: فراجعين الى العمل، راجعين المدارس، بالنسبه لهم شوي صعب الموضوع، بالاضافه لانه فعلا شوي بعد جده عن باقي المدن الأخرى. بالنسبة لنا نتكلم عن سلطنة عمان، بالنسبة لنا تعتبر جدا نوعا ما بعيدة يعني
1: بالطيران للساعات،
0: صحيح، فتحتاج وقت طويل، مسافة بعيدة يعني عشان تصل إلى جدة. وفعلا أيضا يمكن مثل ما تفضلت وذكرت موضوع أنه في كأس آسيا راح يكون بعد 3 أشهر، أقل حتى من 3 أشهر، يمكن حتى الجماهير مخططة أنها تكون
1: كأس آسيا
0: عفوا راح تكون أيضا هنا في المملكة. عموما يعني احنا نتمنى انه النهائي يكون ان شاء الله يعني في ملعب الانماء او ملعب الجوهره بالمسمى الاخر، انه تكون الجماهير يعني تملى الملعب، هذا اللي نتمناه ان شاء الله عشان يكون نهائي جميل ايضا بين المنتخب الاماراتي والمنتخب السعودي باذن الله تعالى.
1: اعتقد ذلك، اعتقد انه لقاءات المنتخب السعودي تقريبا كلها كان فيها حضور جماهيري مميز، لقاء الافتتاح، لقاء العراق، ايضا لقاء منتخب القطر الاخير في نصف النهائي كان الملعب تقريبا يعني ممتلئ، 51,000 اعتقد الحضور كان في نصف النهائي.
0: نعم.
1: مع التيفو، مع الاجواء، مع الشماريخ اللي كانت موجوده في استاد الانماء.
0: نعم.
1: بالتالي الحضور الجماهيري اكيد نهائي، اعتقد انه سيكون الملعب في حدود 60,000، انا متاكد من هذا، نهائي سيكون لكن بنسبه اعلى اكيد، جماهير سيكون كلها المنتخب السعودي، يعني مش كلها 100% لكن اقول 90%.
0: نعم، هناك جماهير اماراتيه ايضا ما شاء الله حضرت بشكل كبير يعني في المباراه الاخيره مع منتخبنا الوطني، وراح تحضر اكيد المباراه النهائيه. بشكل عام كيف تنظر للمباراه النهائيه استاذ وائل، قراءتك بشكل عام؟ اول شيء خلينا نتكلم عن المنتخب السعودي صاحب الارض والجمهور، مشوار المنتخب السعودي بالنسبه لك كيف كان من بدايه المباراه الافتتاحيه الى اليوم؟
1: نعم، اعتقد المنتخب السعودي قدم اداء ممتاز، لم ينهزم في اي مباراه، في الدور المجموعات فاز في اللقاءات الثلاث، واجه العراق ايضا مواجهه كانت صعبه بدرجه اقل ممكن. المواجهه الاولى كانت الافتتاح من المنتخب الكويتي، ايضا فاز على المنتخب العماني بثلاثيه.

0: أكيد
1: فترة طويلة.
0: منتخب السعودي من سنة 2003 لم يتوج بأي لقب.
1: نعم.
0: بالتالي الفوز ببطولة كأس الخليج سيعطي للفريق والمنتخب دفعة نفسية كبيرة، خاصة قبل أشهر قليلة من كأس آسيا هنا في جدة وفي المملكة بشكل عام.
1: في المملكة أكيد بشكل عام ثلاث مدن اللي راح تستضيف أيضا البطولة. بالفعل يعني اليوم لو يعني في هذه المباراة لو لا قدر الله خسر المنتخب السعودي راح يكون الموضوع عكسي، يعني سلبي على المنتخب السعودي كونه صاحب الأرض والجمهور وصل للنهائي وعلى بعد شهرين ونص تقريبا من استضافة كأس آسيا، فهذا الشيء راح يأثر بشكل سلبي على المنتخب السعودي لو خسر.
0: نعم، وقد يؤثر حتى على مصير المدرب لأنه الجانب،
1: بس المدرب جديد يعني
0: هو أتى أصلا مدرب كان مدرب طوارئ، أتى
1: بالضبط
0: عوضا عن هيرفي رونار قبل كأس العالم.
1: نعم.
0: وحتى في كأس العالم كان هناك نقد كبير لهذا المدرب وما زال نقد لحد الآن في كأس الخليج. أنا لاحظت برغم المنتخب وصل النهائي هناك نقد.
1: نعم.
0: نقد كبير بطبيعة الحال، الخسارة والهزيمة خاصة في النهائي دائما ما تكون أثارها سلبية. أنا حدثت نقول على كلها فرضية للمنتخبين على فكرة، ولكن ستكون أكبر على المنتخب السعودي لأن المنتخب الإماراتي البطولة ليست في أرضه. منتخب الإماراتي كان واضح أنه مدرب يعني جديد يحضر لكأس آسيا من بوابة كأس الخليج. ليست نفس الوضعية للمنتخب السعودي، يعني في حال احنا نقول دائما في حال فرضية تكون الانعكاسات السلبية أكبر بكثير لو مثلا خسر المنتخب الإماراتي.
1: نعم، هو حتى لاحظنا يعني استاذ وائل أنه المنتخب السعودي يحس بضغط كبير حتى بالنسبة للإعلاميين السعوديين، حتى شفنا في المؤتمر الصحفي بشكل عام في ضغوطات يعني يعيشها المنتخب السعودي خلال هذه الفترة، أنه هو يريد يحقق البطولة بأي طريقة عشان يراضي الجماهير، عشان يصحح المسار، عشان أشياء كثيرة، عكس المنتخب الإماراتي ما عنده أي ضغط في هذه المباراة النهائية. مثل ما تفضلت هو مش صاحب الأرض ولا الجمهور، بالنسبة له يعد الفريق إلى البطولة القادمة بطولة كأس آسيا. المنتخب الإماراتي صحيح ما تأهل إلى كأس العالم لكن قدم مستوى جيد في التصفيات.
0: صحيح، المنتخب السعودي يعيش على ضغوط كبيرة جدا من كأس العالم، حتى من قبل كأس العالم منذ فترة، لأنه دائما باستثناء التأهل لكأس العالم المنتخب تقريبا بقية المشاركات في بقية البطولات لم تكن نتائج ممتازة.
1: نعم.
0: آخرها في كأس العرب وكأس العالم. حتى كأس آسيا الأخيرة بالدوحة المنتخب غدر أمام كوريا الجنوبية بشكل يعني سريع من أول البطولة، بالتالي أنه الجماهير لن تقبل أي إخفاق آخر، خاصة أنه كأس الخليج بطولة تعتبر مقارنة بقية البطولات في المتناول، لنكون واقعيين يعني.
1: نعم.
0: مقارنة بكأس العرب أو كأس آسيا فهي في المتناول.
1: بالضبط.
0: مقارنة ببقية البطولات، بالتالي لهذا الضغط سيكون كبير، وهو لحد الآن الضغط كثير، ونهائي أيضا تشعر أنه هناك رغبة كبيرة في اللقب، لا حديث هنا في جدة إلا على الفوز باللقب.
1: بالضبط.
0: يعني وكأنه ما فيش فرضية ثانية.
1: نعم.
0: فقط الفوز.
1: نعم.
0: بالتالي الضغط سيكون كبير، والحضور الجماهيري في الملعب ببعض الأحيان يكون دوره إيجابي، وفي أحيان أخرى لما يكون الضغط كبير أيضا يكون سلبي. ولكن أعتقد أنه منتخب السعودي جاهز للمشهد الختامي، وأنا بالنسبة لي أرشحه للفوز ليس لأسباب فنية بل نظرا للدعم الجماهيري وما لاحظته من رغبة ومن قتالية كبيرة من اللاعبين بهدف تحقيق هذه البطولة.
1: نعم.
0: أعتقد المنتخب السعودي لديه رغبة أكبر بكثير من المنتخب الإماراتي.
1: بالضبط، يعني حتى كنا احنا شفنا أيضا المنتخب الإماراتي يعني ما ظهر بالشكل اللي توقعناه مع منتخبنا الوطني في المباراة الأخيرة، كل لأن المنتخب الإماراتي أعتقد مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ وائل يعني عايش بكل أريحية في البطولة. صحيح أنه من أبرز المرشحين مع المنتخب السعودي، لكن اللي يعجبنا أيضا في المنتخب الإماراتي أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة وبعيد جدا عن الضغوط، وهذا اللي يتعامل فيه مدرب المنتخب الإماراتي في كل المباريات.
0: صحيح، أنا أقول أن المنتخب الإماراتي لو أنه حلل يعني مسيرة المنتخب في البطولة، اللقاء الأول كان أمام اليمن كان انتصار كبير، ولكن قلت يعني الجميع يعلم هناك يعني فوارق كبيرة بين المنتخبين. بعد ذلك فوز على البحرين، البحرين الشركة في كأس الخليج الجميع فاز على البحرين. أول اختبار حقيقي من بين المنتخبات المنافسة كان لقاء أمام منتخب قطر، تعادل.
1: نعم.
0: وكان ممكن ينهزم من منتخب قطر ومتقدم في النتيجة، وأمام المنتخب العماني أيضا كان ممكن أن يعادل المنتخب العماني لو كانت هناك ثقة أكثر جرأة أكثر، لم يكن المنتخب الإماراتي ذلك المنتخب المسيطر المرعب المخيف. بالتالي مواجهة المنتخب السعودي ستكون أصعب من مواجهة قطر ومن مواجهة المنتخب العماني، لأنه سيواجه منتخب صاحب الأرض.

0: ويبحث عن لقب. لهذا أقول منتخب الإماراتي جيد ولكن ليس مرعب.
1: نعم أكيد احنا راح نشوف ان شاء الله بكره كيف راح تكون المباراه باذن الله بين المنتخبين السعودي والاماراتي. خلونا نطلع معاكم مستمعينا لهذا الفاصل وبعدها راح نواصل حديثنا. خليجي 27 من هنا من مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه.
2: في عمان القوه جزء من هويتنا، قوه نبني بها نتطور بها ونصنع بها مستقبلا افضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600 عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة نبني المستقبل.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: متواصلين معكم مستمعينا، وإحنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج، برنامج خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأكيد برفقتنا الأستاذ وائل فطوش وهو صحفي من منصة وانتو القطرية. قلنا إحنا محتاجين وانتو بكرة في المباراة، يعني وحتى تيكي تاكا محتاجين
1: كثير من يعني من على مستوى الصراع بين المدافعين والمهاجمين، اكيد اكثر من وانتوش ستكون في المباراه.
0: اكيد طبعا. التغطيه الاعلاميه بكره للمباراه كيف تتوقعها راح تكون، سواء كان بالنسبه للاعلاميين الموجودين او حتى بشكل عام يعني لما وصلت له بطولات كاس الخليج من صدى واسع؟ استاذ وائل،
1: اعتقد ان الحضور الاعلامي سيكون كبير غدا بالنسبه للصحفيين، يعني بشكل مؤكد، يعني اعتقد ان منصه الصحفيين بكره ستكون ممتلئه على الاخر، اضافه لانه القنوات الناقله للبطوله عدد كبير، اعتقد ناقله هذه البطوله. الاخراج في النصف النهائي كان ممتاز في لقاء قطر والسعوديه، اعتقد انه الجانب الاخراج في غدا في النهائي سيكون ممتاز،
0: صار افضل لانه بامانه. خلينا نكون شفافين واضحين اكثر،
1: في بس نصف النهائي
0: بالفعل في دور المجموعات كان سيء، النقل التلفزيوني كان سيء، وهذا بسبب الشركه الناقله بشكل عام، وبامانه كان في كثير لقطات ما فيها اعاده، كان في
1: حصل لقطات اللي فيها يعني مثيره للجدل،
0: صحيح،
1: بس اعاده من زاويه او اثنين مش اكثر يعني،
0: بالضبط.
1: وهذا عمل كثير مشاكل يعني.
0: بالضبط، ففي نصف النهائي صار افضل، وان شاء الله في النهائي يكون افضل ايضا النقل التلفزيوني، وهذا ما اعلن عنه ايضا الاتحاد الخليجي لكره القدم بان النقل التلفزيوني راح يكون بصوره افضل ان شاء الله في المباراه النهائيه باذن الله تعالى. تغطيتكم للبطوله استاذ وائل، يعني ما شاء الله الملاعب بعيده عن بعضها، تتنقلوا من ملعب الى اخر بالاضافه الى الاماكن الاخرى والمركز الاعلامي ايضا، فكيف هي التغطيه بالنسبه لك كانت في هذه البطوله من بدايتها الى اليوم واحنا على بعد يوم واحد من الختام؟
1: تقريبا 90% كانت تغطية في استاد الجوهرة، بينما منتخب قطر لعب لقاء واحد في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ومنذ ذلك اليوم لم أعد للملعب
0: يعني هناك موجود
1: فقط بقيت في ملعب الجوهرة مع تغطية لقاءات منتخب قطر وأيضا المنتخب السعودي في نفس الوقت، فأغلبية يعني 90% كنت في استاد الجوهرة. صحيح للأسف هناك بعد شوية مسافات، خاصة أنه ملعب في أقصى الشمال، ملعب في أقصى الجنوب، صحيح. والمركز الإعلامي كان على تقريبا في نص مدينة جدة، ومع في بعض الأحيان مع الزحمة تكون الأمور صعبة شوية، ولكن الحمد لله وفروا هم يعني نقل بالنسبة للإعلاميين هنا من المركز الإعلامي، سهلت الأمور نسبيا، ولكن أنا كشخص يعني شخصيا ركزت أكثر على اللقاءات التي أقيمت في استاد الجوهرة.
0: نعم أستاذ وائل، بالنسبة لك البطولة كيف كانت اللقاءات الإعلامية، التقائك بالإعلاميين، تواصلك معهم، اجتماعك معهم، أو جلساتك اللي يعني مثلا كسهرات معهم أو جلسات صباحية ظهرية بشكل عام، يعني هذا اللقاء الجميل بين الإعلاميين كيف كان بالنسبة لك في البطولة؟
1: والله كانت فرصة مثالية للالتقاء بالزملاء، هناك جزء منهم كنت أعرفهم في يعني بطولات سابقة في قطر، ويجدد اللقاء هنا في جدة، صراحة أجواء ممتازة، ناقشنا كثير من الأمور في كرة القدم، حتى مع بعض الزملاء التقينا من شمال أفريقيا، بما أنه يعني نحن نعتبر نوعا ما محايدين في هذا البطولة، فقلنا لما لا، بما أنه في كأس الخليج لما لا تكون هناك كأس شمال أفريقيا، بما أنه في منتخبات قوية مثل تونس، مصر، الجزائر، المغرب، وليبيا، والسودان، قلنا لو نعمل بطولة ستكون بمستوى ممتاز، يعني صح. من كأس الخليج خرجنا هذه الفكرة وطرحت في الرأي العام، وحاليا صار حتى نقاش في اتحاد شمال أفريقيا لعل تكون فرصة لتعود البطولة. اي اكيد هي كانت موجودة البطولة لكن تم ايقافها منذ سنوات، بقيت فقط الاصناف الشابة. حاليا هناك نية لان تعود، ومع ايضا قرار الاتحاد الافريقي بان يكون هناك الدوري الافريقي ايضا سيكون مقسم حسب المناطق الجغرافية، بالتالي يعني ستكون هناك كثير من المواجهات بين منتخبات شمال افريقيا، كما قلت يعني دربيات مصر، الجزائر، المغرب، تونس، اكيد ومواجهات ستكون قوية جدا بطبيعة الحال. هذه فكرة اتت من كأس الخليج.
0: نعم، وهي شفت الحماس عندك يعني صار كبير لما
1: تكلمت عن لما تكونش عن اجواء شمال افريقيا مثل كأس الخليج.
0: بالضبط، اكيد فرصة للمنتخبات، اكيد اللقاءات راح تكون جميلة، وخاصة لما تكون ايضا ايام الفيفا أيام التوقف، أنه أحيانا يمكن هذه البطولة بطولة كأس الخليج أيضا تم اختيار هذا الوقت بالتحديد للتوقف الدولي عشان تستفيد أيضا المنتخبات من موضوع من اللاعبين، من التوقف الدولي، من التصنيف أيضا. أستاذ وائل،
1: هي صحيح البطولة غير رسمية، ولكن لما طلع في أيام الفيفا النقاط
0: يعني تعتمد تصنيف.
1: تكون معتمدة، بالتالي مهمة جدا. هناك منتخبات ستحسن يعني وجودها في جدول الترتيب، وأيضا هناك من العكس للأسف الشديد مثل المنتخب البحريني أعتقد سيتراجع أكثر، ولكن هي وجودها في أيام الفيفا مهمة جدا، خاصة الاستفادة من بقية اللاعبين. ممكن المنتخب السعودي لو كان سالم الدوسري جاهز مع سعود عبد الحميد أيضا كان سيكون وضع أحسن بكثير.
0: بالضبط. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ وائل، إحنا سعدنا بوجودك معنا اليوم، نرجو لك إن شاء الله أيضا فرجة ممتعة للمباراة الأخيرة، مباراة النهائية، وتستمتع أيضا فيما تبقى من أيام بإذن الله تعالى من البطولة. إيش حاب تقول لكل من يسمعنا حاليا ولعشاق بطولات كأس الخليج؟
1: والله يقولهم بطولة جدا ممتازة، بطولة أكثر من رائعة، الأجواء فيها خاصة لما يكون شخص يعني مش من دول الخليج جميل جدا أن يكتشف أجواء عربية قريبة منها لم يكن يعرف. أعتقد أنه أنصح أي شخص مستقبلا بأن يأتي ويحضر كأس الخليج في النسخة القادمة، إذا ستكون بالعراق
0: أكيد
1: ستكون نسخة استثنائية ومميزة. دائما مع عودنا العراق أنه أي بطولة ستكون ممتازة خاصة من جانب الجماهيري، الجماهير العراقية تحضر لكل المنتخبات.
0: نعم.
1: ولهذا أعتقد بطولة ستكون ممتازة. منتخب العماني أيضا بالمناسبة بأني أنا في إذاعة عمانية كان ممتاز، المنتخب وصل إلى نصف النهائي، مشاركة ممتازة. وأعتقد وكما قلت منذ اللقاء الماضي منتخب عمان لديه مدرب كبير. أنا بالنسبة لي طارق سكيتيوي أحسن مدرب من مدربي الموجودين في المنتخبات الخليجية.
0: نعم.
1: فقط بعض الوقت ليبني مشروع ممتاز لكرة قدم العمانية
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني كنت تتكلم عن بطولة لشمال أفريقيا، فالكابتن طارق سكتاوي موجود يعني في البطولة،
1: يمثل أفريقيا.
0: وأيضا حكم المباراة النهائية راح يكون جلال، طبعا هو المغربي، أيضا راح يكون هو حكم المباراة النهائية بين المنتخبين الإماراتي والسعودي بإذن الله تعالى، وهذا أيضا تمثيل للمغرب والحكام.
1: نتمنى بقية دول شمال أفريقيا.
0: وهذا الاحتكاك الجميل أكيد دائما، واللقاء الجميل أكيد بين وأنا سعدت يعني إنه يكون الحكم بأمانة المغربي جلال في إدارة هذه المباراة النهائية، أفضل من حكم أجنبي آخر. نعم.
1: هو أفضل من يكون حكم خليجي حتى يكون بعيد على كل.
0: بالضبط.
1: يعني يكون منزه في النهائي، وأيضا من دون الحاجة للكفاءات الأوروبية، لدينا كفاءات عربية أخرى.
0: صحيح.
1: يعني يمكن الاستعانة بها. ولمن العكس. مثلا في كاس، لو أقيم كاس شمال أفريقيا يكون حكام الخليج.
0: بالضبط. هذا التبادل الجميل أكيد في الخبرات طبعا. أكيد طبعا، ولدينا كفاءات عربية مميزة في الجوانب المختلفة، سواء كان حكام، إعلاميين، لاعبين، تنظيم بطولات وأشياء أخرى أكيد. شكرا لوجودك معنا أستاذ وائل فطوش، صحفي رياضي من منصة 1-2 القطرية. شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق لك إن شاء الله فيما تبقى من تقطير البطولة.
1: شكرا لكم وشكرا لكل المشاهدين والمتابعين.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا لك أستاذ وائل. وإحنا تقريبا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم. مستمعينا فقط أذكركم بأنه بكرة راح تكون هي المباراة النهائية ما بين المنتخبين الإماراتي والسعودي الشقيقين بإذن الله تعالى على استاد الإنماء، ملعب الجوهرة سابقا، استاد الإنماء حاليا في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بإذن الله تعالى الساعة 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان. الحكم المغربي جلال راح يدير تحكيم هذه المباراة، والمباراة النهائية بين الفريقين بإذن الله تعالى. كل التوفيق للفريقين في المباراة النهائية، وبكرة احنا راح نكون معاكم ايضا مستمعينا في الحلقة الختامية لخليجي 27، وسعدنا بصحبتكم اكيد في حلقتنا لليوم وعلى مدار الحلقات الماضية. لقانا يتجدد معاكم بكرة بإذن الله تعالى في نفس التوقيت، الساعة 5 بتوقيت السلطنة، الساعة 4 بتوقيت المملكة. هذه أجمل تحية من فريق العمل بهندسة النقل الخارجي، المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. وهذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، سلوى بنت عبد الله الخنبشية. وطبعا شكر للزميل سيف الجرداني في التنفيذ البرنامج من هناك في استوديوهات إذاعة في مسقط، وأجمل تحية من مخرجنا من هنا من مدينة جدة محمد بن راشد شملي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
3: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال للحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة. ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال للحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
7: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: ربما يحدث
1: عمان. خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: فربما يحدث عضو.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكبر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً بالخليج. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تسر الجوافي والدروب قصار، مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار، وترد لحن برفقة السامر.
5: السامر،
4: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
5: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الشعر، مساء المحبة، مساء الحكايات التي لا تكتمل إلا بالقصيدة. ليلة جديدة من ليالي السامر على إذاعة الشباب، ليلة نقترب فيها من الشعر ومن القصيدة التي تحمل لنا حكاية تستحق أن تروى. فالسامر الحرف نجم ساري، نسافر في سماوات القصيدة مع الليل. أهلا بكم أينما كنتم أحبتنا المستمعين، أنتم والليل والسامر، مع عبد العزيز العميري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد الشبيبي.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، أهلا بكل من انضم للسماع لنا في هذه اللحظات مع برنامج السامر من إذاعة الشباب. وفقرتنا الأولى مع ضيف السامر.
1: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
0: أحبتنا المستمعين مع ضيف السامر، طبعا تعودنا في هذه الفقرة ما نقدم الشاعر بأي سيرة طويلة ولا نقدمه بأي شيء قيل عنه، نترك له المساحة ليقول من هو بطريقته بدون مقدمات. ضيف السامر يقدم نفسه بالشعر والفكر، الشاعر علي الأنصاري. مساء الخير.
2: مساء الجمال أخوي عبد العزيز، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام وبالمخرج.
0: حياك الله علي، سعيدنا، صار لنا فترة ما التقينا.
2: والله أنا سعد، يعني وأنا أدخل الوزارة اليوم مشاعر مختلطة، تقريبا 20 سنة، بداية من دراستي للإعلام في 2005، وبعدها كتجربة شعرية عدة استضافات كثيرة طبعا، وما زالت المشاعر مختلطة إلى الآن. واحد يعني يعجز عن التعبير وأنت تستحضر كل هذه السكيك وكل هذا الاستديوهات وكل هذه الذكريات الحلوة يعني. فشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك
0: علي. أنا ببدأ من 20 سنة، والله كأنك حاس أني أنا هنا، والله أني حاطنها 20 سنة في الورقة. شوف 20 سنة، أنت بديت ب20 سنة، ببدأ من 20 سنة.
2: بالمناسبة ترى بس عشان نكون واضحين، عبد العزيز ترى ما أرسل لي لا محاور ولا شيء، والبساطة أحمدي يعني اللي بينقال بينقال يعني.
0: أيوة، أنا لأني أعرفك يعني ما من نوع اللي يتخوف من المقابلات أو اللي يحتاج مثلا محاور أو إيش، أنا تعمدت يعني مع العلم أنه أنا مجهز كثير محاور، بس أنا أعرف طريقتك وأعرف أسلوبك.
2: أرجو أن أكون ذلك إن شاء الله.
0: لا ما شاء الله عليك، بنبدأ من 20 سنة، يعني واجد مر فيها علي، مهرجانات، ملتقيات، إعلام، تجارب كثيرة، مجلة وهج، مجلس الشعر الشعبي، الملتقى الأدبي، مهرجان الشعر العماني، يعني محطات كثير مر بها علي الأنصاري. يعني هو هذا السؤال أنا دائما مع كل ضيف مر في السامر أصيغه بطريقة مختلفة بما يتلائم الضيف. بعد كل هذه السنين 20 سنة، كيف يشوف علي، يعني لو جلس علي الأنصاري اللي جالس أمامي، أمام علي الأنصاري اللي تو دخل إلى الشعر وإلى الإعلام قبل 20 سنة، إيش اللي تغير؟
2: اللي تغير طبعا نضج التجربة، تغير التوجه في الحياة، التجربة الشعرية بشكل عام. مثل أي شاعر يعني البدايات دائما تكون، ما أقول متخبطة، لكن بعض الأحيان الواحد لحد ما يختار الطريق اللي يمشي عليه أدبيا، وحتى على مستوى مش أدبيا وفقط حتى على مستوى الحياة، يحتاج لشوية وقت لحد ما يوصل لهدفه. أنا تقريبا حتى يعني سواء كان على مستوى الحياة أو على مستوى الكتابة، اتخذت أسلوب التجريب طوال هذه 20 سنة، وأشعر بل أني ما أشعر بل أني ما زلت أيقن أني ما زلت إلى الآن عبارة عن كتاباتي وحتى عن حياتي الشخصية هي عبارة عن تجريب، وما أعتقد أني بتوقف عن هذا التجريب في يوم من الأيام. الحياة هي مجرد تجربة لازم نعيشها بكل حالاتها.
0: هي مسألة التجريب، يعني من يريد أن يبدأ لابد أنه يجرب علي،
2: أكيد
0: لابد أنك تخوض غمار التجربة يعني.
2: أكيد،
0: والشاعر اللي يرضى بالأشياء البسيطة ما راح يغامر يعني. طيب علي، يعني تشعر أنه بعد كل هذه السنين الكتابة الحين بالنسبة لك صارت أصعب من ما كانت عليه؟
2: هي تقريبا في آخر 10 سنوات، آخر 15 سنة، أقدر أقول أنها صارت مشروع أحاول بناءه، طوبة قصيدة فوق قصيدة، طوبة فوق طوبة، للوصول إلى شكل قد بين قوسين قد أكون مرتاح منه، أو مؤمن أنه هو هذا علي الأنصاري اللي أريده، علي الأنصاري الكاتب أو علي الأنصاري الشاعر. فاللي وصلت له في الفترة الأخيرة أعتقد هو هذا الخط اللي أنا استمريت عليه تقريبا من 2010، ف15 سنة كانت كفيلة بأني أتعمق في هذا المسلك الأدبي وأكتشف تجارب كثيرة وأتخذ لنفسي خط. يعني أظن أن لو قرأ أحدهم نص لعلي الأنصاري يقول هذه قصيدة لعلي الأنصاري.
0: طبيعي أنه يعرف. أنا أقول لك أنا واحد من الناس لما أشوف قصيدة لعلي تنعرف أنها هي لعلي حتى لو ما ذيلت باسمه. انتقلت 10 سنوات من بعد ما تخفت الأقدام. يعني أنا متابع لتجربتك يعني، فحتى خلي المحاور الآن على صوب من نص الملتقى الأدبي في 2010 بعد ما تخفت الأقدام. كان النص
2: بعد ما تخفت الأقدام كان 2008 و 2009
0: يعني تقريبا. على أي حال صارت قصيدة علي اللي يقراها قصيدة الموضوع الواحد، يعني في موضوع في فكرة علي يعالجها. عملتها في الملتقى الأدبي وعملتها في مهرجان الشعر العماني في 2014 على خشب،
2: كانت مجاز اللي تمتموات الحلاق على الخشب.
0: يعني نصوص واصلت في، يعني على الرغم أنك أنت مقل في نصوصك لكن واصلت قصيدة الموضوع الواحد اللي فيها دهشة وفيها اشتغال عميق، وصرنا يمكن في ساحتنا نفتقد هذا النوع من الحديث، يعني عفوا من نوعية النصوص الشعرية. يعني يمكن لذلك لما تقول أنه يقول علي عن نفسه بأنه الآن صرت أكتب أو صار عندي مشروع كتابي، وأنه ممكن الشخص لما يقرأ قصيدة أنك تعتقد أنه صار يعرف أن هذه يعني كأنها خليني أقول بصمة علي الأنصاري صارت موجودة في النص. وفعلا من يتابع نصوصك راح يشوف هذه الطريقة المتصاعدة لغاية نصوصك الأخيرة اللي نزلتها وراح أتوقف معاها. علي هذا المشروع الكتابي كيف تنظر له الآن؟ يعني أو مسألة أنه يعني صرنا يمكن في الساحة نفتقد لقصيدة الموضوع الواحد، ما عاد شيء مواضيع مدهشة في الساحة، أنت صرت تطرق مواضيع ما حد طرقها. يعني كيف يعني إيش اللي خلى علي يلتفت لهذه المواطن من الكتابة اللي هي الناس ما طرقتها؟ إيش اللي خلاه يتجه لهذا الاتجاه؟ يعني علي موهوب ما شاء الله، كان ممكن يذهب إلى قصيدة البسيطة اللي ممكن أنت عارف أنها تنتشر وتلاقي انتشار كبير. يعني
2: شكرا جزيلا يا عبد العزيز على هذا، يعني على هذا الكرم الأدبي الوافر اللي ما أعرف أنا إذا أستحقه وما أستحقه. لكن بالتحديد أنا شعرت ببداية مشروعي الحقيقي تقريبا في 2010 بعد أغنية آخر أغاني الماء اللي هي شاركت في مهرجان الشعر العماني، ما أعرف صراحة كان النسخة الكم بس كان في مسقط في 2010. أنا دائما أطرح على نفسي سؤال إجابة على سؤالك قبل كتابة أي قصيدة، يعني ما الفائدة أن يكتب الشاعر نصا كتب من آلاف السنين؟ وما أبرئ نفسي أني أكتب نص جديد ما كتب من آلاف السنين، بس على الأقل أخرج للناس وقبل الناس أرضي نفسي بحاجة تدهشني أنا شخصيا.
0: جميل.
2: يعني بعض الأحيان في يعني يقول قائل أوكي حتى أنت الكتابة اللي تكتبونها مش جديدة حقيقة. يعني أنا أرى أن هذا الرأي فيه نوع من السطحية. لا تركز على جزئية بسيطة من النص وترمي صاحبها بأن أوكي حتى أنت تكرر ما كتبها السابقين. نص يعني ركز مثل ما قلت عبد العزيز على النص إجمالا، على الفكرة، على البناء، على الإيقاع، على الموسيقى، على أنا بالنسبة لي إذا كل هذه الأشياء ما أدهشتني ما عندي كثير قصائد ما نشرت،
0: ما تنشرها
2: كثير قصائد ما نشرت. إذا ما حققت هذا الشيء لدرجة يا عبد العزيز يمكن في بعض الناس ما تصدقني لما أقولها إن في نصوص عندي استمريت في كتابتها ل 15 سنة وممكن 20 سنة.
0: جميل.
2: يعني وبعض النصوص ما كتبتها لكن النص اللي هو آخر معالمة الزمان الفوضوي.
0: جميل.
2: أنا قدمت هذا النص إني عشت 40 سنة وكتبته في أسبوع.
0: جميل.
2: أنا عشت حقيقة 40 سنة يعني. وكتبته في أسبوع. كان سهل جدا علي كتابته، لكن الصعوبة كانت أني أعيشه، أعيشه واقعيا ممارسة، وأيضا نظريا اطلاع وقراءات إلى آخره. قد يرى البعض أن هذا النص يمكن حتى ما يفهمه، لكن أنا كل هذا التعب والشغف لحد ما انتهيت منه أنا أعتبره تقريبا ذروة ما كتبت في تجربتي الشعرية.
0: جميل. النص هذا يعني كون أنك أيضا أنت جبت على سيرته، يعني آخر معالم الزمان الفوضى، يعني نص اللي يقرأه لابد أنه يعيد قراءته مرة ثانية ويندهش ويستلذه. وأنا لغاية أمس بعدني كنت أرجع له وأقرأ من جديد، تشعر بأنك بنفس جمال ونشوة الدهشة الأولى وأنت تقرأ كأنك لأول مرة يعني. وهذه هي قيمة النصوص. يعني أنت يمكن يعني طرقت موضوع ما سبق يعني بأنه طرق في الشعر الشعبي، التصوف، الحضرة الروحية، عندك الأسئلة الروحية، استدعاء شخصيات كانت موجودة من الموروث الصوفي. فما أعتقد أنه ذي المنطقة علي طرقت في الفصيح، يعني في شعراء طرقوها، لكن في الشعر الشعبي يعني ما حد ذهب لها. وأنا أتذكر حتى مسعود الحمداني كان في مقدمته للنص، يعني كان أعتقد أنه ذكر لما نشرت القصيدة في جريدة عمان، أعتقد أنه ذكر هذا الكلام، أتصور أنه هو ذكر هذا الكلام. طيب النص هذا علي، أنت قدمته لمهرجان الشعر العماني، كنت مستاء لأنه ما تأهل، صدمت واجد؟
2: ما انصدمت.
0: ليش؟
2: ما انصدمت أنه ما تأهل. النص باختصار يعني هو كان مقاربة بين الحضرة الصوفية بمعناها الغربي وبين فن المالد العماني كموروث شعبي.
0: جميل.
2: الموضوع ما سهل إطلاقا أنك تعمل
0: فلسفي هذا
2: مقاربة بين هذا الشيئين يعني.
0: وفي قصيدة شعبية.
2: وفي قصيدة شعبية.
0: نعم.
2: وأنا أسلم هذا النص كنت متيقن أنه ما بيتأهل.
0: ليش غامرت طيب؟ راح يقول لك يعني نص مثل هذا.
2: غامرت، كنت أريد أختبر نفسي. آخر اختبار لنفسي، ما اختبر لنفسي أن أعرف تجربتي الشعرية وين وصلت أو لا، لا لا إطلاقا. أنا الحمد لله يعني مؤمن جدا بتجربتي.
0: اختبر لجنة التحكيم
2: يعني. اختبر الساحة وين وصلت، أقارن نفسي بالجيل القديم اللي طلع الحين بعد توقف من 2014 مهرجان الشعر في نزوة. فرميت كذا في البحر أني أختبر وين وصلوا. ما أعرف من لجنة التحكيم، ما أعرف حتى اللجنة المنظمة من، ما أعرف أي أحد. أرسلت النص وحقيقة ما انصدمت لما عرفت أنه ما تأهل يعني. ما انصدمت. بس إلا يعني شوي أثار غضبي أو استيائي شيء يناقض الشيء اللي قلته قبل شوي يا عبد العزيز. لجنة التحكيم صرحت، وهذا ما كلامي، كلامهم المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن تم اختيار النصوص بناء على أن كل ما أعدنا قراءتها شفناها هي اللي تستمر. فقلت في نفسي يعني معقولة أنا نصي كل ما أعاد قراءته ما فهموا أكثر أو ما استلذوا؟ بعدين يعني خلاص يعني سلمت أمري وأعلنت اعتزالي على فكرة. يعني
0: ما بتشارك مهرجان الشعر؟
2: أبداً أبداً.
0: هذا اعتزال قاسي، تحرمنا من نصوصك. والله يعني نصك اللي كان في نزوة كان نص أيضاً مدهش صراحة، يعني نصوص الجميلة تمتمات.
2: خلني أقول حاجة يمكن الناس ما تعرفها على طاري موضوع أن من يقرأ النص يعرف أنه كتب علي الأنصاري. في هذا المهرجان بالتحديد كان عضو لجنة التحكيم أحدهم الراحل حمد الخروصي رحمة الله عليه. فيعني يعلم الله أن أنا أبدا ما تواصلت معه.
0: رغم العلاقة
2: رغم العلاقة يعني
0: بيعرفه يعني واحد مثل أبو عبد الله.
2: أيوة وأنا ما أعرف إنه هو أصلاً عضو مجلس يعني رغم لجنة. القرب ما خبرني إنه هو في عضو لجنة التحكيم. تقريباً من انتهوا من فرزهن وكذا اتصل بي فأتذكر كذا يعني حتى نبرته قال لي ها يا حلاج. قلت له أوه كيف عرفت الموضوع يعني بعدني أنا ما فاهم. فقال لي أنا عرفت إن
0: نص نصك
2: أن النص نصك يعني بدون أي شك يعني وحتى أتذكر يعني من باب أخوي قال لي ما بقول المصطلح اللي قاله يعني بس قال يا أخي عندي ملاحظة عليه يعني وما يعيب كثير النص والله أنا حتى شوي ذاكرة عندي عبد العزيز. فيقول لي ولولا الفقر فرمن مسكني فاري شيء كذا يعني فقال شوي كأنك شطحت يعني. فقلت له والله يا أبو عبد الله ما أعرف يعني إذا عندك فكرة أو شيء أنا بنيت هذا الشطر كيف يعني. قلت له هذه إسقاطة قصة تاريخية معروفة عمر بن عبد العزيز كان يطرق أبواب الناس يعني فطرق الباب على امرأة عجوز فقال هي ناقصنك شيء يعني بلغة اليوم فقالت له لا والله ما ناقصني شيء يعني نفس الشيء أقولها أنا بلغة اليوم يعني مش الفصحى. قالت له بس البيت ما فيه فئران يعني فقال لحاشيته يعني أكرموها فقال حاشيتك المرأة تقول البيت ما فيه فئران يعني. وانت تقول أكرموها قال لي فكانت إسقاط لي
0: واضحة أنه ما في شيء البيت حتى الفئران علش بتجي يعني.
2: فاندهش قال لي أوكي الحين الأمور تمام أنا فهمت إيش تقصد.
0: الله يرحمه أبو عبد الله.
2: الله يرحمه ويغفر إن شاء الله.
0: عدناك إلى ذاكرة جميلة مع حمد وإحنا طبعاً الكل يعرف العلاقة الكبيرة والعظيمة اللي بينك وبينه. راح نواصل الحديث لكن خلينا نستمع آخر معالم الزمان أو أي نص تختار واللي أنت تشوفه مناسب يا علي. طبعاً نذكر كل من يستمع لنا معنا ضيف السامر الشاعر علي الأنصاري مستمتعين بالحديث معه راح نستمع إلى قصيدة.
2: النص بعنوان تجلي آخر التكوين. النص إلى الشيخ العلامة عبد المجيد بن محمد الأنصاري. في آخر الشارع ينام جدي وأنا في آخر الأسبوع أهرب من زحام الشارع الشاعر سكن في داخلي وجده زحام وبعد ما أوصل يمين المقبرة أتأمله هادي مثل ما عاش أو حتى مثل ما مات من صلى الفجر فوق الحصير وقال للباقين ناموا لين تتلاقي يا خيوط الشمس مع روحي في تجلي آخر التكوين. وأوصيكم يا أحبابي وانتوا تنثروا السكر على الحلوى وتحتضنوا التركبة اذكروا والله وتناسوا كل سنين الملح لا تتذكروا موتي وكم قرش ادخرته للعزاف وسادته وكم جرح لاني حي ورفضت في حياتي انحني لاي مشتهى او غي او تشيء ذاتي لا انا لا شيء في حضرة مقام الاولياء وفي حضرتي يا مكثري لو ردد الهويمة وضج المكان يا ساكنين المنحنى والوادي هيكتموا يوم الرحيل في وادي وفضيت للمتمايلين في وعيهم عن سر تعدق وانتشابه خاطري ووقفت مدري مذنب وشاهد عيان هذا الذي فعلا ما سمعت يقول لحفاده وللمجهول وانا مثل ما انا انقصر هذا العمر والله يطول اهرب من زحام الشارع الشاعر سكن في داخلي وجده زحام في اخر الاسبوع امشي بشوق من علوة وكل ما أوصل يمين المقبرة أبكي وأهمس له أحبك واستميحك عذر لا باقي تركبه تحت ظنه من رحت عنا ولا باقي بعد حلوى.
0: الله الله جميل من علوى يا سلام عليك جميل نص عذب يا علي يعني خطنا دائما هذا الشجن اللي موجود في نصوصك وكون أنها القصيدة في جدك يعني خلينا أنا أستغل أيضا يعني يعني علي من المفارقات اللي يتبع علي، يعني جده شاعر فصيح، والوالد كذلك يعني عمالقة في الشعر الفصيح. علي خذ الشعر شعبي، يعني يعني إيش هذا مع العلم هو الشعر شعر، لكن العائلة جوها فصيح. كيف علي ذهب إلى التيار الشعبي؟ إيش اللي كان يغريق في القصيدة الشعبية؟
2: حقيقة أنا أكتب فصيح،
0: هذا سر يمكن،
2: وأكتب كثير بعد، لكن ما أتوقع أن السبق أن نشرت أو نشرت مرة أو مرتين تقريبا.
0: إيش اللي وداك للشعبي طيب؟
2: ما أريد أحد يزعل مني يعني، بس شفت أن يمكن التوقيت اللي بدأت أكتب فيه شعر كان
0: عز ازدهار،
2: عز ازدهار الشعر الشعبي، وكان أتوقع أنه يعني يمكن يزعل عليه البعض، كان الشعر الفصيح جدا مختفي يعني على مستوى ما للساحة المحلية وبس، حتى على مستوى الساحة المحيط الخارجية خليجية. فكان الشعر الشعبي مغري أكثر، حتى على مستوى يعني وين تشكل علي الأنصاري، كتب البدايات قبل كذا بس تشكل في جامعة سلطان قابوس. ففي جامعة سلطان قابوس تلك الفترة 2004-2005 تجد نفسك يعني منجر لا إراديا للقصيدة الشعبية. يمكن على العموم هي يعني ما كانت اللغة الفصحى هي اللغة المستخدمة، سواء كان على المستوى الحياة اليومية، على مستوى لما تريد تخاطب الآخر، أنا أتكلم هنا عن كقصيدة يعني.
0: واضح.
2: فكان يصعب علينا ونحن في ذاك الجيل يعني الجيل الصعب، إن إذا كان علي يريد يخاطب الآخر أني خاطب قصيدة فصيح، يعني تشعر بنفسك وكأنك
0: في اغتراب،
2: كأنك في اغتراب وكأنك يعني جئت من عالم آخر. فالثقافة السائدة وتلك الفترة بالتحديد يعني كانت أنا أشوف يعني فترة نهضة الشعر الشعبي عندنا في سلطنة عمان، وكان يعني طبعا هذا ما سبب أن يخليك يعني
0: تذهب إلى قصيدة شعبية
2: شعبي وما تكتب فصيح وكذا، ما سبب مباشر، بس أنا أقول لك كيف البيئة المحيطة بك ساهمت في أنك يعني تبدأ بهذا الاتجاه المعين، رغم أني أنا بدأت من قبل يعني من قبل دخول الجامعة لكتابة الشعر الشعبي وكذا. جميل. باختصار أنا شفت نفسي أن أقدر أوصل رسالتي بالشعر الشعبي أكثر منه بالفصيح.
0: الوالد يتذوق القصيدة الشعبية؟
2: أو يستمع لي.
0: يستمع لك. جميل. جميل هذا شيء جميل. طبعا هو الشعر شعر في النهاية.
2: صحيح.
0: يعني يعني بوعيه وأيضا جزالته هو شاعر يكتب قصيدة رائعة. طيب مع علي التأثير يعني الآن أنت تكلمت عن مسألة القصيدة الشعبية العمانية مثل ما يعني أنت شخصتها بأنه ذيك الفترة كانت هي يعني سميتها بعصر ذهبي، يعني كانت في أوجها اللي هي فترة خليني أقول بداية الألفية، يعني كأنه العقد الأول مثلا من 2000 خلينا نقول مثلا من 2004 ومن 2000 إلى 2010. طيب إيش اللي من خلال طبعا أنت كنت متابع يعني للساحة، إيش اللي كان يميز المرحلة اللي ذكرتها عن المراحل اللي أتت بعدها يعني؟
2: كساحة ولا
0: كساحة؟ كساحة نتكلم الآن كساحة شعر.
2: أبو العزيز تقريبا إذا جينا نصنف الساحة الحديث وايد يطول في الموضوع، بس نختصرها نقدر نقول ان الساحة عبارة عن شاعر وقصيدة وحراك ثقافي وجهات رسمية. حقيقة كل هذه الاربعة اشياء في هذه الفترة كانت متميزة. القصيدة كانت في أوجها، التنافس بين الشعراء، غيرة الساحات الأخرى منها، رميها بتهم الرمزية والحداثة وإلى آخر من هذه المفاهيم. يمكن ذاك الجيل كان هو اللي كتب هذه القصيدة، وبعضهم تراجع عنها. الشاعر أتوقع أن في تلك الفترة كانت عقليته مختلفة، يحترم نصه. الكلام كله هذا ليس تعميم وليس تخصيص، بس نتكلم يعني
0: عن مرحلة
2: يعرف وين يقدم قصيدته، يشتغل على قصيدته. يعني حقيقة في تلك الفترة لما تدخل مسابقة مهرجان الشعر الملتقى الأدبي مثلا، لو كانت المسابقة تقبل 15 نص، يعني أنا أقول لك 13 نص 14 نص كان صعب تفاضل بينهم. الحين وين؟ الحين من 15 أنت يعني
0: طلعت ثلاثة
2: بسهولة تنتقي ثلاثة يعني. نخرج من الشاعر، لأن الشاعر وايد يعني هموم ومحيطة به في الفترة الحالية حقيقة يعني. ننتقل إلى الحراك. كان في حراك في عدة مستويات. يعني تخيل في فترة من فترات، في تلك الفترة مثلا كنا ننتقد مثلا أن الأمسيات اللي يتم عملها في كليات وفي مدارس وفي الحين نحن محتاجينها يعني.
0: مجانية كنتوا تسميوها أحيانا في وهج وملحق المجلس وفي الأعمدة، مجانية الأمسيات
2: يسمى. الحين صرنا نبحث عنها،
0: ما موجودة.
2: بعضها انتقل للعالم الافتراضي بطريقة يعني ما أستطيع الحديث عنها. الجهات الرسمية ما أريد أحملها الكثير، نفس الشيء تراجع دورها. ما أريد أتكلم عن مجلس الشعر الشعبي العماني، بيت الشعر، لجان الشعر في الجمعيات، في النادي الثقافي، في المنتدى الأدبي. هذه كلها يعني ما عادت موجودة
0: أو خفتت يعني.
2: يعني ما أعرف السبب، بس وحتى ما يتم تنفيذه حاليا، أنا يعني أرجع السريع والله بعد ما أتذكر كثير المقال اللي كتبته بعد مهرجان الشعر الشعبي الأخير.
0: لا كتبت واجد وقلت واجد.
2: لا يعني أتذكر أن في المقال كتبت أن الموضوع هل أصبح الشعر تقريبا بهذا المعنى مجرد تعبية خانات KBI. حقيقة هذا اللي أشوفه أنا يعني كتحرك مؤسسي. يعني أنت مطالب عشان تحصل امتياز في إجادة آخر السنة أنك تخلص لي ثلاث فعاليات، أيا كانت ثلاث فعاليات، المهم أنك تسكر أنك عملت ثلاث فعاليات. كيفية عملها ما صار يهمك، صار أنك أنت عملته وكذا. هذا اللي أقدر أقوله يعني على الحراك المؤسسي الحالي اللي معنا.
0: طيب راح نواصل حديثنا معك علي، لكن خلينا نستمع إلى قصيدة شعرية ومن ثم نواصل حديثنا مستمعينا الكرام مع ضيف السامر الشاعر علي الأنصاري. علي نستمع إلى قصيدة.
2: ثالوث الغياب إلى آمنة بتعلي مرة أخرى. الليل إحباط الدخان الأبيض في دمي، كل ما يشب الجمر أحتاجك وصيح. لا يا بعد كل السنين الماضية لمي، فين الشتات وبعثري حظ الشحيح. ما لي صديق استأنسه إلا أنا وفمي، وما لي مكان أتذكره غير الضريح. والغرفة اللي عشوشبت من سالفة همي، ثارت على جدرانها صورة ذبيح. أحيان أشعر بالقلق وأشوفني يمي، أحيان أشعر بالقلق وأشوفني يمي، وأقول اقرب داخلي ثم استريح. وأحيان أتوه وانسلخ وأتعشم بضمي، وأحس ما بيني وبين الذات ريح. محتاج لك أكثر من الحاجة هنا تمي، تدريني يعني إيش كثر يا أمي جريح. ما ظنتي تدرين حزنا عالق بكمي، كل ما أشمر عن أمل يرجع يطيح. لو هو ألم كان احتسيته في طاولة سمي، بس الفراق أكبر من آلام المسيح. الليل ثالوث الدخان الأبيض دمي كل ما يشب الجمر في غيابك أصيح.

0: ما بين نجمة وقمر، تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين، متواصلين معكم مع برنامج السامر ومع ضيف السامر الشاعر علي الأنصاري. علي، يعني كنت تتحدث عن المؤسسات، وكنت تتحدث أيضا، أشرت فيها إلى مقالك اللي كتبته بعد مهرجان الشعر العماني، وتحدثت عن KPI وغيرها. لكن ممكن شخص يقول والله علي كتب المقال هذا لأنه هو شارك، وما كنت تخشى من هذا الكلام؟ يعني احنا علي نعرف أنه هو

0: وعن الصناعات الإبداعية وعن الراحل حمد الخروصي. من نظر إلي أن أنا يعني لأني أنا ما شاركت، أنا شخصيا ما أهتم وايد بهذا الموضوع، وفي ناس مش بس يعني عتبت علي، لا يعني في ناس وكأنها أصرت
1: على النظرة هذه
0: على على النظرة هذه، يعني
1: تضعك في ذي الخانة الضيقة يعني.
0: تضعني هذه. وأتذكر لما نشر المقال أنا كنت خارج البلد
1: تواصلات كثيرة.
0: وتواصلات كثيرة، وليش سويت كذا وليش. أنا قلت لهم شيء واحد، يعني قبل حتى هذا المقال، يعني أنا علقت على تعليق لجنة التحكيم على انتقاء القصائد فعلى وسائل التواصل الاجتماعي. فبعض الناس اللي دخلت، وهذه مشكلتنا الحالية يا عبد العزيز، ان نترك الموضوع الرئيسي
1: ونذهب إلى
0: ونشطح في اشياء اخرى تماما. انا طرحت فكرة ما جبتها من عندي، طرحت فكرة من اللي طرحتها لجنة التحكيم، فانت تعال ناقشني في هذه الفكرة. ليش انا اكتب واعلق ويجوني 4 5 يقولوا لي هذا الشيء والله يحدث في كل المسابقات الشعرية، وانت ليش عتبان وليش عصبي وليش كذا كذا؟ انت ليش الحين طلعت عن الفكرة الرئيسية؟ انت اذا عندك تعليق
1: ناقش في الفكرة المطروحة.
0: ناقش في الفكرة المطروحة. انا ليش اني احب هذه الاسماء وهم في نفس الوقت أصدقاء وأيضا زملاء عمل، ما حبيت يعني أجرحهم على العام، بل أن بعضهم بدون ذكر أسماء يكتب شيء على العام ويجيني على الخاص
1: يناقضه.
0: أنا يمكن ليش أن هذه طبيعتي، وأن ما أحب الخاص مجازا أو أو أو أو أو كمعناها الحقيقي. ما عندي شيء أخاف منه أكتبه، يعني إذا كنت أشوف وجهة نظر. يمكن هذا الشيء تعلمناه من دراسة الإعلام.
1: الإعلام ترى أنت إعلامي محنك يعني.
0: هو رأي مطروح، تعال يا أخي ناقشني، يعني ما بزعل منك، ما بغير وجهة نظري، والله بحترم وجهة نظرك أكثر. لكن تجيني تقول كلام وبعدين تقول يعني في مكان آخر كلام آخر، يعني أنت ما الرسالة اللي تريد إيصالها للناس؟
1: جميل. طيب علي، يعني عشان نطوي صفحة المهرجانات هذه، طبعا أنت حضرت في كثير من المهرجانات الشعرية، حضرت فيها كشاعر، حضرت فيها أيضا كإعلامي في كثير أيضا من المناسبات. لما تراقب المهرجانات، يعني خليني أقول وين تكون الصورة أوضح لك، يعني علي لما يكون شاعر فوق المنصة أم علي الإعلامي اللي يراقبها من بعيد، سواء ملتقى أو مهرجانات؟ يعني
0: علي المتابع،
1: متابع يعني.
0: علي المتابع أكثر يعني. علي المشارك بتكون شهادته مجروحة، جاي ومشارك يعني بتكون شهادته مجروحة أن ينتقد أو يقدم أو كذا. أنا يعني ما أريد وايد أرجع المقال، لأن أصلا حتى يعني ما أتذكر بشكل واضح، بس طرحت في أمثلة واقعية. فمن أراد أن يناقشني يرد على النقاط اللي أنا طرحتها ويقول لي أنت غلطان. أحد أبرز الأمثلة اللي طرحتها، وأرجو أنه ما يزعل مني أحد، أمسية الشعر الشعبي اللي أقيمت في المهرجان تزامنت مع أمسية شعر شعبي أقيمت في نفس التوقيت في مسقط،
1: في الأوبرا.
0: نعم، مع اختلاف الشخصيات، الأسماء، الظروف المحيطة. أنا قارنت بين الشيئين، وأنا بالمناسبة حضرت الأمسية اللي أقيمت في الأوبرا. يعني لا يا رجل، تتكلم عن شو؟ تتكلم عن تنظيم، تتكلم عن تغطية، تتكلم عن الحضور، النخب، الجنسيات. وما بتكلم عبد العزيز عن أمسية المهرجان الشعر الشعبي، من أراد لها أن يرجع لها يعني. بعدين يعني لا يجي أحد ويقول لي لا أنت متحامل وأنت وأنت وأنت.

0: كثير نقاط يا عبد العزيز. مثل ما قلت أنا شاركت كإعلامي، شاركت كإعلامي في 2000 في 2008 أتوقع في صحار، وشاركت شاعر وإعلامي في 2014 في نزوة. المهرجان تراجع تراجع يعني وين 2008 في صحار،
1: 2008 البريمي،
0: 2010 في صحار، يمكن
1: 2010 كان
0: لما كان في مسرح ولجنة تحكيم مباشرة على
1: 2012 الحبيب
0: 2012
1: إضاءة طبعا مسرح مختلف،
0: إعلاميين من خارج السلطنة يديرون كل الأمسيات، الأمسيات مبثوثة مباشرة على تلفزيون سلطنة 2012. عمان
1: كانت نقلة غريبة يعني فارقة،
0: وأيضا 2014 في نزوة في القلعة، إضاءة حضور يوميا الأمسيات منقولة يعني. فلا تجي تعاتبني وتقول لي لا في تطور يعني، إذا نقول لي أنت إيش التطور فيه 2000 وكم كان؟ 2024 2025
1: 2025
0: وناقشني بالفكرة يعني.
1: جميل، طبعا هذه نقاط يطرحها الشاعر والإعلامي أيضا علي الأنصاري. علي طبعا أنت ما كنت عابر على الصحافة يعني وعلى الإعلام بحكم أيضا تخصصك وأيضا مسيرتك سواء في مجلة وهج وأيضا في صحيفة البلد. علي الأنصاري يعني ليش ابتعد يعني؟ الآن ما صرنا نشوفك إلا يا دوب في مقالات أحيانا تنشرها في جريدة عمان، يعني ابتعدت يعني عن الجانب الصحافة، ما أعرف هل هو قرار كان منك فرضته تحولات حياتك أو إيش بالضبط يعني؟ يعني يمكن في السنة صرنا نشوف لك يا دوب نفتش عنك نلقى لك شيء في جريدة عمان.
0: يمكن خلف الكواليس عبد العزيز في البداية قبل ما نبدأ البرنامج قلت لك إن هذا السؤال يطرح عليه كثير وما يعجبني.
1: يلا زين أنا أنا أنا, أنا بعدني أكملها عليك عشان نعرف وين حصلك يا رجل.
0: أولا أنا مرتاح نفسيا، جالس أكتب قصيدتي كما أشاء بعيد عن كل الضوضاء. أنا مرتاح نفسيا وأحس أشعر بنفسي حاضر. لما يجيني هذا السؤال، وما أقصد بشخص معين بس كثير يمر علي يعني في السنوات الماضية تقريبا من 2017 إلى ما لا نهاية، آخر أمسي حالي كانت في البحرين في 2017. لما يسألوني هذا السؤال الشعراء، أنت عبد العزيز ما أقدر أتكلم عنك يعني، أنت ما شاء الله حاضر في السوشيال ميديا، حاضر على الأقل الحين في الإذاعة أسبوعيا وكذا، بس الشعراء الآخرين لما يسألوني هالسؤال وين علي غائب، أنا أسألهم سؤال واحد يعني، هل تتابع علي الأنصاري؟ تقرأ له؟ تسأل عنه؟ أنا ما أبالغ لكن كنشر مثلا تقريبا ما يمر شهر إلا أنا ناشر حاجة يعني. إذا كنت أنت تبحث عن قصائدي يعني ليش ما تتابعني؟ هذا أولا. ثانيا أنت اللي سألت، أنت بحد ذاتك هل تعتبر نفسك حاضر؟
1: جميل.
0: حضورك عبارة عن شو؟ عن ماذا؟ عن قصيدة ملقاة داخل مجلس غالبية حضورها ما يفهمونها شو هي؟ حضورك لمكان ليس له علاقة بالشعر وندخل في الشعر بالغصب؟ إذن أنت وين حضورك يعني عشان تسألني أنا ليش غايب؟
1: جميل.
0: بالعكس أنا في مفهوم الشخصي أجد نفسي أنا الحاضر،
1: حاضر أكثر يعني حضور من
0: أكثر. أكتب قصيدتي بعيد عن كل شيء، وأنصاع لقصيدتي وحدها ما أنصاع لأي ظروف خارجية محيطة.
1: جميل، أكتب إذن بحريتك، وأكيد أنه الواحد يختار الحضور والغياب بالطريقة اللي يشوفها يعني أكيد ويقدرها. علي راح نكمل حديثنا، خلينا نستمع إلى قصيدة ومن ثم نواصل حديثنا. ذكر كل من يستمع لنا معنا في الأستوديو ضيف السامر الشاعر علي الأنصاري.
0: أنا في البداية أعتذر، يعني ما كنت حاب أن تكون هالليلة حزينة جدا، بس
1: والله كل شعرك حزين، يعني ايش اسوي لك، وفي ثيمة موت يعني. يضحك محمد الشبيبي.
0: الشبيب من أنت جاينك إن شاء الله، بس غزل ما بتحصل معي. آخر محمد مات إلى محمد بن عبد المجيد. فقط للسامعين، محمد بن عبد المجيد عاش ما شاء الله ما يقارب 100 سنة، تقريبا 50 سنة عاش مغترب في الخليج، وعاد إلى الوطن يعني في آخر سنواته، وقبل وفاته يعني بدأ خلنا نقول ينسى، يعني ينسى كثير. والقصيدة هذه يعني فعلا حدثت،
1: جميل.
0: أنا صغتها بأسلوب شعري. هو اللي سألني، القصيدة تقول: من أنت؟ ما عدت تعرفك، في أي بلاد الله كنت وكنت، قبل الذاكرة ما تجرفك، هل في الكويت أو في العراق أو في الخبر لحظة حراك، ووقتها متخالط بنفط الخليج وسحنتي سيان لشيوخ الفقر، أو في موالد قطبنا عبد المجيد لما مشى على السيف وتحدى الحديد بدم بارد. يا آسف كنت شارد مرتمي في الريح وأكوام الدخان، وبين نفحات اللبان اتسللت أوراد يوسف واستهمت بها معه. لا إله إلا الله، ما في قلبي غير الله، لا إله إلا الله. لكن تعال، من أنت قبل أنسى السؤال، ما عدت فعلا أذكرك. 50 عام مضيتها فاقد بلاد، كان الرخا طلقة مسدس والفرج يستنزفك ما بين سبابة وزناد، كانت خيارات الحياة تحاصرك، أما تسافر أو تهادن جوع كافر والتلاشى في العدم، مع احتمال ضعيف أن تعيش لكنه على قدر الألم. يعني في متاهة ما لها باب مفتوح، تبقى تلف العمر نفس الأماكن، تصحى وتنام في داخلك شيء مجروح، ما تعرفه لكن معك دوم ساكن، من قال للألوان معنى بلا روح. لون الفرح في ذيك الأيام داكن، كان الحزن صاحب بلا عذر مسموح، يهديك نشوة بين تقدر ولكن. لكن على فكرة أنا نسيت السؤال، يا هيه ما عدت أعرفك، يا هيه ما عدت أذكرك، كم قبلة انحطت علي وحلقت زاج الغوى سطح الوله، كم وجه يشبهني وتمرجح في خيالي دون ما أسترجعه، كم صوت نادى واستفز حيط المدى لين الصدى ضاع أوله، كم مرتني قرابة قرن كانت في حياتي موجعة. ما أقبحك يا الأسئلة، من غير رجعة اتركيني مع عناي وارحلي، بس قبل هذا من أنا؟ ما عدت لملمني ولا استجمع قواي، يا ذا الشتات اللي خلع ضعفه معاي وارتدى مني بفات. آخر محمد مات ناسي كل شيء يمكن يفيد إنسان حي، إلا مشاعر باهته غربة سنينه، ورد يوسف أيوبه متناثرة، أضغاث حلمه ذكريات.
1: جميل جميل يا علي، جميل. وإن كانت ثيمة الموت يعني أيضا أنت ملازمة لك يعني في الكثير من النصوص، ولكن تقدمها بأشكال مختلفة وبوعي مختلف، كل قصيدة تجد فيها الكثير من الجماليات. علي طبعا في عمان عندنا كثير من التجارب الشعرية، طبعا وانت كنت قبل لا نطلع بالقصيدة تتحدث عن موضوع الغياب والحضور، في عمان كثير من الشعراء يعني توهجوا وكانوا موجودين في الساحة، ولكن فجأة يعني هذه التجارب يعني ما صارت موجودة. تشعر انه الشاعر، ايش أزمة الشاعر مع الاستمرارية؟ يعني جيل التسعينات إذا سمينا، يعني وين جيل التسعينات؟ يعني ما تشعر أنه هذا الفراغ اللي تركوه يعني البعض يقول لك الآن يلوم مثلا الجيل الجديد، يقول لك والله الجيل الجديد كذا وكذا وكذا، لكن وين دورك يعني أنت كشاعر يعني هذه الأجيال اللي سبقت يعني بحيث أنها تكون حاضرة أمام الشعراء الشباب؟ يعني إيش تشخيصك لهذه الحالة يعني، وأنت يعني الآن كشاعر وكنت متابع يعني وكنت قريب من أغلب هذه الأسماء سواء في عملك في الصحافة وأيضا في المهرجانات يعني؟
0: وما زلت متابع.
1: وما زلت أيوة هي طبعا.
0: شوف يا عبد العزيز، هناك أسباب كثيرة أنا ممكن يعني ألخصها في سببين رئيسيين وأسباب فرعية الوقت ما يسعفنا لذكرها. السبب الرئيسي الأول الشاعر نفسه ما قدر يتأقلم مع معطيات العصر. بالمناسبة قبل لا أكمل هذا النقطة، أنا سعدت وأنا تابع برنامجك في الحلقات الماضية أن أشوف وجوه أنا أحبها واشتقت لها كثير من زمان ما شفت لها، شفت سلطان العلوي، خميس الوشاحي. أنا أحس أن مثل هذه الأسماء ما أدري قد يكون تقصيرا مني، لكن ما صرت أقرأ لها مؤخرا. أنا أشوف نفسي أنا كعلي أنشر، لكن هم هذه الأسماء وأسماء أخرى كثير ما نقدر نذكرها الحين ما صرت أقرأ لها مؤخرا، لا في العالم الافتراضي ولا على الورق ولا أي مكان. أنا ما أعرف ظروفه ولا أقدر أقول أنه هو تقصير منها، بس بيكون السبب الرئيسي الأول الشاعر منه هو شخصيا. وأخشى أن يكون السبب الأول مرتبط بالسبب الرئيسي الثاني. هل استسلم لواقعية الأجيال الجديدة؟ أنا عن نفسي ما استسلمت عبد العزيز.
1: إيش تقصد بها واقعية الأجيال الجديدة دي؟
0: ياسين نسمع مؤخرا عن جيل زد وأجيال كذا يعني. هذه لهم طفرات معينة، لهم اتجاهات معينة، هم السواد الأعظم حاليا مش في العالم الواقعي، في العالم الافتراضي. بعض من يكتب الشعر أيا كان تصنيفه شعر أو نظم انصاع لهذه التوجهات. أنا بالنسبة لي وجهة نظرهم يعني، أنا بالنسبة لي ما عندي أي إشكالية، بس أنا لحد الآن والحمد لله ما تنازلت في موضوع كتابة القصيدة وانصعت
1: ما يطلبه الجمهور،
0: ما يطلبه الجمهور، التقنيات الحديثة. على سبيل المثال عبد العزيز، خصوصا تقريبا آخر سنتين يجوني ناس أصدقاء ويقولوا لعلي مثلا نريد نصور لك قصيدة، ننتج لك قصيدة. أقول لهم تمام، هذه قصيدتي. أوه طولها بيصير 8 دقائق 9 دقائق. وسيلة الاتصال المعينة بدون ذكر أسماء يعني وسائل التواصل الاجتماعي تشترط لانتشار أنها تكون أقل من 1:30. ممكن تقصر هذه القصيدة تكون أقل من 1:30. أنا ما مستعد أنصاع لهذا الشيء. أنا أكتب قصيدتي وآخر قصائد نشرت تتجاوز 8 دقائق. من أراد أن يقرأ يستمع يشاهد يستمع. أهم حاجة أن أنا ما أخرج من سلطة قصيدتي إلى سلطة الآخر أو إلى سلطة الأجيال الجديدة أو التقنيات الجديدة. لذلك يا عبد العزيز تذكر قبل شوي لما كنا نتكلم أن عصر القصيدة الشعبية كان في هذا التوقيت متقدم على القصيدة الفصيح. يعني من خلال متابعتي وأنا متابع يعني دقيق مؤخرا للساحة، نحن الحين في عصر ماذا تتوقع؟ في عصر الفنون الشعبية اللي هي أصلا كانت رائجة حتى قبل الشعر الشعبي، رائجة خلنا نقول إعلاميا بالأدوات اللي كانت في عصرنا في عصرهم.
1: كأنها الدائرة تدور دورة الآن يرجع للتوقف
0: قبل 1970 وكذا وكذا. الحين شو اللي رائج مع الأجيال الجديدة؟ المسبع،
1: نعم صحيح،
0: ميدان، الرزحة. مع العلم أن هذه الفنون سبقت الشعر كظهور
1: طبعا في عمان كانت في الأبرز،
0: هي اللي موجودة وهي اللي كانت يعني وسائل الإعلام ذيك الأيام، قد تكون الفعاليات والمناسبات الأعياد
1: في
0: الأفراح الأعراس في كل شيء، يعني
1: في كل شيء موجودة.
0: أنا أشعر ما اختفت تماما، لكن اختفت إعلاميا وكتقبل ذائقة يمكن بعض الأحيان لصعوبتها، في دائما توجهنا الاتهامات بالغموض والرمزية في قصائدنا. وأنا يعني أراهن أن ما يكتب حتى من قبل، مش مش مش مش القصيدة، الفن الشعبي الحالي، الفنون اللي ذكرت، هي أصعب بكثير من القصائد يعني الحديثة والقصائد الكلاسيكية اللي كتبت في آخر 50 سنة.
1: طبعا الميدان يعني هو قائم على التورية كله الغاز،
0: فليش فقط يعني أنت تترك كل شيء وتتهم القصيدة أنها غامضة وأنها رمزية، وأنت الحين أصلا في وسائل التواصل الاجتماعي تردد هذا الفن وتحفظه أكثر من القصيدة، سواء كانت قصيدة قصيرة أو طويلة. ليش ليش ليش ليش الاتجاه، وجهة نظري يعني وتحليلي للوضع صار كذا؟ التوجه العام والأجيال الحالية ما عندها وقت تستمع للمطولات والأشياء وإلى آخره، تريد
1: حاجة سريعة يعني،
0: إيه ميدان مسبع. هذه الأشياء لو تتابعها عبد العزيز مؤخرا، سواء كانت من اللي يكتبها من الجيل الحديث أو من خلنا نقول الله يعطيهم الصحة والعافية الشياب شوية، هي اللي جالسة تحصد مشاهدات بمئات الآلاف. في الجانب المقابل القصائد الشعراء اللي تكلمت عنهم قبل شوية، اللي برزوا في التسعينات وفي الألفين، في الألفية الجديدة، لما تجي تراقب تمر سريعا على قصائدهم بعد الاستماع لها، تشوف أن للأسف هي تصل بأي طريقة تصل، لكنها ما تحقق ذاك الانتشار وذاك المشاهدات اللي تحققها قصائد الفنون الشعبية الفلاشية السريعة.
1: جميل جميل. طيب المفارقة يعني أنتوا يعني هذه التجارب الجميلة يعني اللي كلنا يعني نعتز بها الكثير من الأسماء في القصيدة الشعبية، يعني أنه هذه التجارب ما أنها بس هي أحيانا مجهولة، بقول لك خليجيا الآن في هذه المرحلة أصبحت العديد من التجارب مجهولة حتى لدى مع الأجيال الجديدة اللي موجودة يعني معانا في عمان. ما أدري هل هي مشكلة في الذاكرة الشعرية، ما تعرف يعني الشاعر، هل هو الشاعر الجديد ما راح يقرأ التجارب اللي سبقته يعني هنا هل أم أنك أنت بتلوم الشاعر هذا لأنه يعني ما عاد صار، يمكن هل هو ما يغري للحضور يعني هذا الانفصال الفجوة بين الجيلين، إيش اللي أنتجته؟ يقول لك أنت الآن من ضمن الأشياء اللي تلصق أيضا بالعديد من القصيدة الحالية، يعني يقول لك والله كثير القصيدة متأثرة بتجارب من خارج عمان والشعراء يستوردوا بأشياء من خارج عمان. طيب من الملام هنا علي يعني في هذه الحالة، يعني كيف أنت تجي تلوم هذا الجيل وأنت أيضا مختفي، يعني وين دورك أنت كشاعر؟
0: هذه النقطة اللي تكلمت عنها بس ما أسهبت في موضوع أن كل الخوف أن هذا الشاعر يأس ووجد نفسه في دوامة كبيرة وأنه ما قدر يتأقلم. فهناك بيكون الفرق بين الشاعر اللي يكتب للكتابة مهما كانت وعنده إيمان عميق أن في يوم من الأيام هذه القصيدة راح توصل، وبين أني أيأس وأنسحب من الساحة وتلهيني مشاغل الحياة إلى آخره. مع العلم يا عبدالعزيز أنا ذكرت نقطة، سبحان الله يعني وكأن التاريخ يعيد نفسه. الحقبة اللي كنا نتكلم عنها قبل قليل، موضوع يعني ذروة ازدهار القصيدة الشعبية، أتت بعدها أجيال جديدة، وهنا من بداية الحلقة أذكرك أن نحن ما نعمم لكن نتكلم، أنا أشوف السواد الأعظم من وجهة نظر شخصية. جت أجيال دائما ما تحارب القصيدة اللي كان يكتبها جيل التسعينات والألفين، ويلا نحن نكتب قصيدة اللي هي البسيطة المفهومة والكل شيء، إلى أن من وجهة نظري الشخصية أرى أن الشعر فقد بوصلته، في يعني أوقات كثيرة صار ما يتعدى مفهوم النظم. مع العلم أن لو أتيت لمجتمعاتنا العربية تجد في كل بيت شاعر شاعرين، الوزن ما عاد صعب، وأيضا بعد 5 سنوات 10 سنوات مع الذكاء الاصطناعي خلاص يعني
1: يمكن يصير شاعر.
0: أنا الحين جالس أجرب يعني أجرب مع الذكاء الاصطناعي بعض الأحيان يوزن
1: يضبط الوزن
0: يضبط الوزن يعني. ف إذا أنت ما انفردت بخط كتابتك بقراءاتك باطلاعك بسفرك الخارجي وسفرك الداخلي أنت بتختفي تماما في خلال 10 سنوات حالك حال أي وظيفة أخرى. اللي كنت أريد أقوله وما وصلت لها بعدني، هذا الشيء للأسف جالس يحدث الحين مع الفنون الشعبية الرزحة والمسبع والميدان. اللي كنا نشوفه سابقا حقيقة كانت قصائد يعني لما تسمعها تندهش، الحين لأن يعني أجيال جديدة دخلت، وارجع لموضوع التخلص من سلطة القصيدة لسلطة ما تطلبه التقنية وما يطلبه الآخر، يلا نكتب أي شيء موزون والنشرة. فيعذرني الكثير من شعراء وكتاب هذا النوع من القصيدة فقدت بريقها، وبعد يعني خلنا نقول فترة ازدهارها على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ما كملت 5 سنوات 6 سنوات بدأت تفقد بريقها. ظهر مؤخرا الكثير من الناس اللي يكتبون هذا الشيء لكن مجرد كلام يعني، حتى غاب الرمز وغاب غابت التورية اللي تكلمت عنها، غابت المجازات يعني هي مجرد الأوزان المعروفة في هذه الفنون وكلام عادي يقال يعني. أنا حزين لهذا الموضوع، حزين جدا يعني. يكفي أن قبل الشعر الشعبي تراجع وتراجعت أشياء أخرى قبل الشعر الشعبي وحتى فنون أخرى بعد يعني، هذا الشيء اللي كنا متمسكين فيه ونتابعه وهو اللي كان شاغل الناس حقيقة يعني. هذه الفنون كانت شاغل الناس يعني، كانت فقط مقتصرة على مثل ما قلنا في الفعاليات الرسمية وهذه الأشياء إلى آخره. الحين دخلت هذا العالم الافتراضي وحركت فيه وحتى نحن عندنا على المستوى المحلي منافسة بين المحافظات وبين كل يعني، الحين أحس أنه صار شيء من كان غير اعتيادي إلى حاجة عادية جدا.
1: راح نكمل حديثنا مستمعينا الكرام مع الشاعر علي الأنصاري. علي، نستمع إلى قصيدة ومن ثم نواصل حديثنا بهذا الوعي وبهذه الثقافة مع علي. طبعا الحوار دائما مع علي الأنصاري حوار جميل في كل يصبر كل أغوار القصيدة بحكم أيضا تجربته الإعلامية والصحفية، وكذلك أيضا هو من أحد شعراء البارزين في الساحة. علينا نستمع إلى قصيدة.
0: أنا فقط قبل لا أبدأ القصيدة يعني أعتذر من المستمعين وأعتذر منكم، إن شاء الله هذه بتكون يعني آخر قصيدة حزينة. ما حزينة يعني، آخر مرثية. أسئلة خرسة إلى حمد بن عبد الله مرة أخرى. بيني وبينك مسافة من دعاء، من يعمرها إجابات ومدد؟ يا مسافر في يقين الأولياء، هل وصلت لفكرتك ماذا بعد؟ هل تشبع هاجسك بالما وراء بانسلاخ النفس عن كبت الجسد؟ هل تحب بعدك براح الانزواء عن لسان الناس العين الحسد؟ بعدك تحبها وتحبك على السواء الصبيخ اللي تغشت بالكمد؟ بعدها أول حبيبة كل مساء من كذا عرسك تزفك للحد، ينشغل تفكيرك في لحظة صفاء بالكتابة الخالصة لوجه الأبد، والقصيدة تجيك من فرط الحياة بعدها تزهى في حارتنا برغد، تفتح الأحضان للمدح الهجاء لو تكون في دور ناقد منتقد، تنصح اللي يقصدك كن ما تشاء، كن في وجه الريح وحدك الصمد، تذكر عمان العظيمة بكل وفاء، لو يعلق صاحب في جوفك كند، مزدح مقهاك كالعادة بغناء، حزن أصحاب التكاسي الزبد، تنتظرني بشوق أصعد للسماء، كلما السجن الصغير أصبح بلد، أسئلة تطري في بالي ولا عزاء، للي حبك في حياتك وابتعد، أسئلة خرسة كثيرة بلا انتهاء، من يجاوبها بدالك يا أحمد؟

0: ما بين نجمة وقمر، تسر الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، نواصل حديثنا مع ضيف السامر الشاعر علي الأنصاري. علي، كانت قصيدتك الأخيرة إلى الراحل حمد الخروصي، طبعا بحكم علاقتك الكبيرة وقربك أيضا من حمد، إيش الشيء يعني الأشياء اللي تركها حمد الخروصي في علي الأنصاري ولا زالت حاضرة معه إلى اليوم، يعني ويشعر أنها أثرت في تجربتك، يعني لها أثر في تجربتك؟
2: مبدئيا الكلام عن حمد الخروصي بالنسبة لي صعب جدا، بس خلني أرجع شوي قبل حمد الخروصي. يعني تقريبا أنا تعرف الصفعة الثقافية، لما كذا تحصل صفعة ثقافية تقريبا انصفعت ثقافيا في حياتي ما يقارب الصفعتين.
1: جميل، خلنا نسمع الصفعة الأولى. يلا عطنا الصفعة.
2: الصفعة الأولى كانت أيام الجامعة. ولد قادم من قرية عمانية، كل قراءات السابقة تقريبا بحكم البيئة اللي عشت فيها كانت في اتجاه واحد، مشبع بالتراث الفقهي
1: دينية يعني.
2: والتراث الصوفي. أنا تربيت في عائلة صوفية، يمكن هذه الأشياء أيضا اللي غذتني من وأنا صغير، أن أنا بشكل أسبوعي جلسات قصائد، وقصائد وين؟ قصائد متقدمة جدا، يعني قصائد الجلسات والحضرات الصوفية كلها، يعني ابن الفارض ابن عربي وهذه الأسماء الثقيلة، والحب الإلهي ورابع العدوية. دخلت الجامعة وأنا عندي هذا الإرث، يمكن انصفعت الصفعة الأولى من الصديق والزميل عمار علي.
1: أوجه له تحية عمار.
2: أوجه له تحية. أنا أقول هذا الشيء يمكن هو ما يعرفه حتى يعني. بس لما تعرفت عليه بدينا بالتبادل وجهات النظر والأحاديث كانت تقريبا التحول الأول في حياتي، أن لا يعني في هناك اتجاهات أخرى في الحياة، في هناك قراءات أخرى، في هناك منهجيات وأديولوجيات مختلفة في الحياة لازم تركز أو تطلع عليها. هذه كانت نقلة أولى في حياتي، بس كانت عشوائية. خلاص، هذا شخص مثل ما قلت قادم من القرية إلى العاصمة، التحول كبير، يوم يقرأ في هذا المجال، يوم يقرأ في هذا المجال، دخولي لمجال دراسة الإعلام، يعني غير أن أنا أصلا يعني القراءة كنت أحبها قبل هذا، بس الإعلام أصلا يجبرك أنك تقرأ. إذا كنت في مجال الإعلام وما مطلع وما تقرأ، بتحس نفسك في النقاشات، في الحادث الإذاعية، في كل حاجة، أنك أنت يعني مختلف، ما مختلف يعني بعيد عن عن عن ما يطرح. وأيضا مش من الجيد أنك أنت تكون في جلسة وما تطلع. فهذه بس كانت القراءات في هذه المرحلة عشوائية تقريبا، هي اللي وضعت الأساس الأول لي. 2007 تعرفت على حمد الخروص الله يرحمه، وكانت الصفعة الثقافية الثانية. لا يا علي، ويعني من البداية كان التعامل بين وبين التعامل أخوي. في يعني أول لقاء بيني وبين حمد الخروصي كان تقريبا 2005-2004 في في نادي السويق أمسية شعرية حقيقة ما أتذكر من الشعراء اللي كانوا جالسين فيها. وأنا كنت أعرف حمد الخروصي يمكن من الجرائد من هذه الأشياء، وهو كان وأنا حتى كاتب 4 أبيات 5 أبيات عن هذا المشهد. يعني أول ما شفت حمد الخروصي في حياتي كان من زوي على زاوية آخر القاعة الأمسية، قاعة نادي السويق. فقلت له هذه فرصة أمشي وأعرف نفسي عليه. بعد ما خلصت الأمسية رحت له قلت له السلام عليكم، معك علي الأنصاري. قال لي شو يقرب لك فلان وفلان اللي هم يعملون معه في نفس المكان كوظيفة يعني؟ قلت له أخواني. فضربني بوحدة قال لي أنت اللي تكتب شعر يعني؟ قلت له تقريبا نوعا ما يعني. قال لي هيش بلاك في المجال يعني. فقلت له يلا مع السلامة.
1: خلاص ضيع المشهد كله يعني، وراحت الأربع أبيات ولا سمعته؟
2: لا لا لا لا، الأربع الأبيات كتبتها لاحقا.
1: لاحقا على بالي وانت رايح له شايل الأربع
2: أبيات. لا لا لا، أربع أبيات هي المشهد اللي تعرفت فيه على حمد الخروصي،
1: عبرت يعني عنه لاحقا.
2: أيوة.
1: نسمع الأبيات إذا تحضرها.
2: والله بحاول أبحث عنها بس
1: فتش عنها ما مشكلة بعدين ممكن نسمعها يعني.
2: قلت خلاص يعني.
1: المهم هذه أردك هذه الصفعة الثانية.
2: هذه طيب. هذه بداية الصفعة الثانية.
1: أيوة تمام.
2: رجعت وما كان بين أي وسيلة تواصل، ولا أنا طلبت من إخواني أن أتواصل معه أو شيء من هذا القبيل. نرجع مرة ثانية للأخ عمار. كان دائم أحاديثنا نطرح فيها حمد الخروصي. فكنا دائما نحضر للقائه. واذكر ان في يوم من الايام يعني هربنا من محاضراتنا في الجامعه وكان موعد مسبق وزرناه في مكان عمله
1: في المصنع
2: وجلسنا معه وقال له اوه انت مره ثانيه يعني؟ قلت له ايوه انا. فهذه المره لا تعرفنا على بعض اكثر، تقريبا جلسنا ساعتين اخذنا وعطينا وودعت القصيده.
1: جميل.
2: لا هذه المرة أنا تغيرت وجهة نظري يعني، على ذاك العمر وذيك التجربة 2005 تقريبا كانت وأعجب بقصيدتي، ولا عارف أن حمد أصلا ما يجامل.
1: أيوة معروف.
2: إلى صرنا نتقابل يعني بين الوقت والآخر إلى أن التقينا في 2007 في مجلة وهي، ومن ذيك الفترة
1: الرفقة استوت.
2: الرفقة استوت سواء كان يعني تقريبا كنا في ذيك الفترة خصوصا الخمس سنوات يعني نلتقي بشكل يومي، فكنت أنا أستفيد هنا يعني تكملة الصفعة، أستفيد من توجيهاته بشكل يعني تخيل أن أنا أشوف يوميا يمكن شاعر يسبقني بعشرين سنة، توجيه كان على مستوى القراءات، على مستوى حتى تغيير وجهة النظر تجاه القصيدة. حقيقة أنا قبل حمد الخروصي كنت متطرف يعني فقط هذا الاتجاه الشعري، الشيء الثاني ما أنظر له
1: غيره لا.
2: أنا يعني من حمد تعلمت هذا الشيء يعني، قراءة أي نص قراءة أي شيء ونحكم عليه لاحقا. توصياته في القراءات، تحليله للقصائد، وجهة نظره تجاه الشعر، الحراك خلنا نقول يعني حراك المثقف المدني اللي قام فيه في آخر سنوات، زيارة المحافظات، الالتقاء بالناس بالقدامى، تحويل الشفهي إلى مكتوب، جهد كبير طبعا وصدر له تقريبا مؤلف أو مؤلفين في هذا الجانب. أنا أعتبر نفسي أن هذا كنز حصلت
1: عليه
2: وكانت نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أعيش هذه السنوات مع هذا الشخص و... واستفيد هذه الاستفادة و... وكان تقريبا هذه السنوات اللي بدأت حتى تغير توجهي في كتابة الشعر.
1: جميل. إذن التأثير واضح وبارز وبارز مثل ما عبرت عنه علي. راح نستمع إلى قصيدة شعرية ومن ثم نواصل حديثنا مع الشاعر علي الأنصاري. تحية لكل من انضم للاستماع لنا في هذه اللحظات في إذاعة الشباب مع برنامج السامر، وإلى قصيدة أخرى من الشاعر علي الأنصاري.
2: قصيدة أنا لا أحب التصنيفات لكني أصنفها قصيدة وطنية. من شافها مرت على كل الجهات وسافرت لبعيد، الضي كان الحافها وكل السنين اللي مضت من عمرها كانت أغاني وعيد. يلي حدودك نخل وعيونك مداين ياسمين، أبسألك لو ما وصلت لآخرك من يشبهك من تشبهين؟ غني وصوتك ذاكرة تروي الحنين، غني لشيابك يرفعوا كفهم، غني لولادك واستنيري بفرحهم، يلي يجفونك بحر مرسى العاشقين. أبسألك وادري وحيدة في هالزمان من يشبهك من تشبهين؟ يا ريحة الليل الندي بالأقحوان، يا صبح ساكن في أسامينا دفا، من سالفة حضن جمعنا بالأمان لينينعت أصواتنا حروف الوفا. أبسألك وانت المجيب الملفة من يشبهك من تشبهين؟ قلتي لكل الناس ما أشبه أحد، يشبهني اسمي ومن عشقني للأبد. قلت أعشقك لين امتزجتي في دمي ويقنت في الدنيا أبد مالك سمي. وأبسألك وادري سؤالي للحد من يشبهك من تشبهين؟

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين مع برنامج السامر، ومكملين مع ضيف السامر لهذه الليلة الشاعر علي الأنصاري. علي، إيش القصيدة اللي تدهشك اليوم؟ القصيدة اللي لما يقرأها علي يشعر بالدهشة؟
3: طبعا القصيدة العميقة، يعني بالمناسبة أنا أقرأ كل شيء مؤخرا، سواء كان القراءات في مختلف المجالات أو حتى القراءات في الشعبي. من الناس المتابعين أنا لصفحة الأستاذ مسعود الحمداني كل ثلاثاء، أرجع لنقطة ذكرناها في بداية اللقاء هذا، أن لو قصيدة أنا شخصيا ارتأيت أني ما بكتب فيها شيء جديد فمن الأفضل ألا أكتبها. حقيقة ما نراه اليوم، غالبية ما نقرأه أو ما يمر علينا، هو يعني قصيدة مكررة جدا واضحة، سؤالي ليش الشاعر ما تغير وتأقلم مع أدوات العصر الحديث؟ ليش جالس يكتب القصيدة اللي هي كانت تكتب قبل 1000 عام لما كان الشعر عبارة عن تلفزيون وإذاعة ووسائل تواصل اجتماعي؟ الشعر جزء كبير منه في تلك الفترات يعني كان يستخدم لهذا الغرض. ليش القصائد اللي نقرأها مؤخرا ما زالت قصائد تقريرية وصفية؟ ما الإضافة اللي حققتها أنت تكتب قصيدة خلنا نقول في وصف المرأة كتبت آلاف المرات قبلك؟ هل الشاعر ما عند الإمكانيات والأدوات اللي تجعله يكتب مختلف؟ أو ينصاع لظروف وللتوجهات اللي يريدها الناس حاليا؟ يعني بإمكانك 1000 طريقة تعبر عن المرأة، فليش إلى اليوم ما زلنا نقرأ قصائد وصف مباشر للمرأة؟ عيونك، شعرك، إلى آخره.
2: هل قصدك أنه يعني أنه الشعراء يطرقوا أبواب يعني طرقت من قبل، أنه قصدك أنه في تناسخ أو تكرار طريقة كتابة؟
3: هذا اللي جالس أشوفه يعني مؤخرا. يعني نفس اللي قلناه عن موضوع المسابقات، للأسف ما يطرح حاليا غالبيته هو شعر مكرور. ما أعرف عبد العزيز إذا بتتفاجئ أو لا، أنا شخصيا أرى أن الشعر المدهش والمبهر، بين قوسين شخصيا أرى، الذي يأتينا حاليا من ساحات خارج الخليج. يعني عندما تقرأ وتستمع للشعراء الجيل الشباب المصريين تعيش دهشة.
2: وبعض شعراء العراق أيضا يعني.
3: العراق، شمال المغرب، شمال المغرب يعني يحتاج لها تعب شوي بسبب اللهجة إذا كانت القصائد شعبية يعني. بس قصائد مبهرة يعني. لكن أنا أشوف يعني الشعر الشعبي بمسمى الحالي هو الشعر القادم من الساحة المصرية. كمية دهشة وابتكار وإيقاع موسيقى، الصور تمر عليك لأول مرة في حياتك، القصيدة اللي هي تجبرك ان تستمع لها مرة ومرتين وثلاث وتشغلها وانت رايح العمل قبل لا تنام. انا شخصيا ما اجد هذه الحالة اللي تكلمت عنها تعيدها باستمرار. يمكن الموضوع شخصي ايضا مع الشعر اللي الحين موجود في الساحات الخليجية. نادر ايضا مرة ثانية ما اعمم، نادر اني
2: يستهويك نص،
3: يستهويني نص وأعيشي ويعيشني.
2: جميل جميل. طيب علي الآن يعني اللي يسمعك يعني ممكن يقول لك والله يعني علي ما هو الشعراء يكتبوا للناس، يعني في ناس يقول لك ممكن أحد نجيب لك وجهة النظر المقابل، فأنا ليش أروح أكتب شيء معقد وشيء الناس ما تفهمه؟ يا أخي أنتم معقدين وتكتبوا أشياء الناس مثلا، في ناس مثلا هكذا يعني نظرتهم يعني للموضوع باختصار، واكيد انت تسمع مثل هذه النظره.
3: طبعا طبعا، وانا قلت لك يعني الموضوع وجهات نظر. اذا انت وضعت الكتابه كوسيله للوصول الى هدف معين فانت حر. لكن انا وضعت القصيدة أو الشعر بنفسه هو الغاية اللي أنا أوصل لها، مثل ما ذكرت مشروع أبنيه خطوة بخطوة.
2: جميل.
3: لاستكماله. أنا هذه غايتي من الشعر، لكني قد لا تجدني في يوم من الأيام إلى الآن على أقل تقدير أن استخدمت في يوم من الأيام الشعر كوسيلة للوصول إلى غاية معينة.
2: جميل.
3: لكن نفس الشيء يا عبد العزيز اللي جالس يصير يعني نفس الشيء يعني ما يرضى بالمنطق والواقع. إذا آمنا بأن الشعر والأدب قوة ناعمة، وهذه القوة الناعمة هي اللي جالسة تستخدم حاليا وكثير من الدول تنتهجها، ما صارت الحين الحروب حروب يعني صواريخ وإلى آخره، غالبية الحروب يعني هي قوة ناعمة، استخدام الثقافة، الفن، الأدب للتعبير أو لتصوير قوة الدول وكذا. ما يحدث الآن أن للأسف القصيدة باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة اللي عندنا يعني بعض الأحيان حتى تعارض نفسها. فكيف أنا كمتلقي أصلا أصدقها إلى أن أصل إلى مرحلة إن هي سلاح قوي ضمن أسلحة القوة الناعمة؟ اللي أراه حاليا كثير من الشعراء يناقضون أنفسهم يعني وهم شخصيا يعني سواء الحالات اللي أعرفها أو اللي ما أعرفها، أعرف أن هم بنفسهم مؤمنين أنهم يعني يكتبوا قصائد وأشياء تتعارض مع الواقع.
2: إيش قصدك يعني أنه يناقض نفسه؟ يعني أنا بس عشان نفهم لمن يستمع لنا سواء كان شاعر أو حتى مستمع، يعني كيف يناقض نفسه يعني الشاعر؟
3: عبد العزيز كثير
2: هل هو يكتب شيء ما يؤمن به؟
3: أيوة كثير في السنوات خصوصا الأخيرة صرنا يعني تمر علينا حالات حقيقة غريبة عجيبة. الشاعر يمدح شخصية معينة، الشاعر نفسه أنه يعرف أن الشخص اللي مدحه ما يستحق الكلام اللي قاله.
2: طيب ليش سواها؟
3: قبل شوية أقول لك عبد العزيز اتخذوا من الشعر وسيلة للوصول إلى غاية.
2: طيب واحد الآن يستمع لك، أنا بعطيك وجهة النظر الأخرى علي، بتقمص وجهة النظر هذا الشعر، يقول لك يا أخي أنتوا يعني هو راح ومدح. يا أخي المدح غرض من أغراض الشعر من زمن المتنبي وسيف الدولة وإلى آخره، إيش رأيك؟
3: نرجع للسؤال، هل هو المدح لمستحق؟ يعني أنا أقول لك الحالات اللي مرت علي مؤخرا قد تكون حتى في شخصيات اتفق عليها المجتمع المحلي والدولي أنها شخصيات

0: غريبة عجيبة يعني، هم مؤمنين نفسهم لما يجلسوا معك
1: بكلام
0: على انفراد يقول لك والله ترى كلها يمكن نحصل منها تذكرة سفر والله والله حاجة يعني.
1: إذن تكسب يعني على ليتشيرلو.
0: وهذا ما ينفي وجود يعني شخصيات تستحق المدح.
1: أيوة طبعا.
0: لكن أنا جالس أتكلم فقط كان بداية حديثي عن استخدام الشعر كقوة ناعمة. أنت جالس تسيء هذا الاستخدام. فأنا كمتلقي أعرف أصلا أن أنت ما تكتبه يناقض الواقع. أنا كيف أصدقك؟ كيف أؤمن بقصيدتك بفكرك إذا أنت كنت
1: بهذا الشكل؟
0: بهذا الشكل.
1: طيب علي، من الأشياء أيضا اللي أنا أيضا في بعض الحلقات في هذه السلسلة من البرنامج طرحت هذا على بعض الشعراء اللي كانوا ضيوف، وما يمنع أنه أيضا أخذ وجهة نظر الشاعر علي الأنصاري في هذا الجانب. علي، ليش الشاعر الشعبي يعني دائما يعني هو متهم بأنه قليل الثقافة، غير مطلع وإلى آخر يعني، فشعر أنه هل الشاعر الشعبي هو اللي أعطى الآخر هذا اللي يوصفه بهذه الصورة المبررات والأسباب بأنه خلى الصورة الذهنية تتكون مع الكثير، خصوصا مثلا شاعر الفصيح دائما ينظر نظرة دونية للشاعر الشعبي المثقف الكاتب، دائما ينظروا بأنه هذا الشاعر غير مثقف. إيش من اللي خلى هذا الصورة تنطبع مع الكثير يعني؟ وأكيد أنت احتكيت بالساحة داخل عمان وخارجها، وأكيد أنك لمست هذا الكلام.
0: أولا هي الصورة الذهنية المنتشرة من زمن بعيد عن الشاعر الشعبي، هذا سبب. والصورة النمطية عن الشاعر الشعبي حتى مش على مستوى المحلي بس حتى على مستوى الوطن العربي يعني. صورة نمطية إن هو يالس 24 ساعة في البر يعني مع الجمال وما يتجاوز، اللي دائما يطرح الشاعر ابن بيئته إلى آخره. لكن في الجانب المقابل ومثل ما قلت من خلال احتكاكي بالشعراء من خلنا نقول أيام جماعة الخليل للأدب 2005، في حقيقة الأمر نسبة كبيرة منهم غير مطلعة، ما تقرأ ولا حتى تقرأ للزميلة في الساحة. أنا الحين ما أطالبك أنك أنت مطالب ككاتب يعني إذا تريد تقدم فكر متفرد مختلف لابد أنك اطلعت وقرأت تجارب سواء في الفترة الحالية أو في الفترات التاريخية. ماذا تتوقع من شاعر أن ينتج وهو يعني ما راضي إلا بكتابة قصيدة تحويل لمشهد شافه في القرية أو في الشارع؟ يعني بماذا ستخرج بهذه القصيدة؟ فالمعذرة يعني، أعرف شعراء كثار ما جالس معهم في حياتهم الشخصية، لكن يتضح حتى من من من من من الجلسات أو من اعترافاتهم الشخصية أنهم غير مطلعين. أنا يعني متأكد، قبل شوية قلت أن الشعر في الفترة الحالية هو الشعر القادم من مصر، أنا متأكد أن في هناك ناس بتضحك على هذا الموضوع أو ما يدخل العقل يعني، يقول لك مثلا هذه الشوفينية اللي فيهم من لا، الشعر الشعبي هو مال نحن يعني، شعرنا نحن، لهجتنا نحن، وتراثنا نحن، كيف يجينا الحين من من من ساحات يعني ما تعودت على موضوع الشعر الشعبي. فما أرى أنا من خلال انعكاس كتاباتهم والتحاور معهم أن يعني للأسف هناك نسبة

0: كبيرة من شعراء الشعر الشعبي غير مطلعين. أنا بالنسبة لي يعني دع الحين قراءة المجالات الأخرى المتعددة والكثيرة في الحياة، قراءة الشعر نفسه أتوقع أنهم ما قرأوه للمتنبي وأبو تمام وأبو نواس هو لا يتجاوز ما تم دراسته في المناهج الدراسية. ما أتوقع أن في أحد يعني كثير منهم تعب وقرأ دواوين هذا الشعراء. صدقني لو قرأوا دواوين هذا الشعراء كان ما رموا شعراء الآخرين الحين في الساحة بأنهم شعراء غامضين وحداثيين يعني لو يقرأ أحد المتنبي إلى يومك هذا يعني قصائده وكأنها تجاوزت الزمان اللي نحن نعيش فيه، أكثر من كذا حداثة
1: والله على قلقي
0: كأن الريح تحتي. ف أنا في وجهة نظري الشخصية أن لو هؤلاء الشعراء اطلعوا على الأقل على هذه التجارب كانوا على الأقل بيعرفون ما هي الحداثة. يعني بالمناسبة يعني الحداثة مفهوم كوني، يعني ما أعرف ليش فقط عندما يتحدث بعضهم عن الحداثة يربطها بالشعر، والحداثة هي يعني مفهوم كوني كل مناحي الحياة الاجتماعية. وما أريد أذكر أمثلة الكل يعرفها، يعني لو قلنا يا عبد العزيز 1700 واحد يقول لي أنا بروح بانكوك كل يوم وبجي بكرة، هل بيصدق؟
1: لا طبعا أكيد معجزة.
0: اوكي الحين وجدت الوسيلة وصرت تقدر تمشي اليوم وترجع بكرة، هذه ما حدثت؟ إذا أنت ليش آمنت بهذه؟
1: ما آمنت
0: وما آمنت لما
1: بالكتابة يعني.
0: بالكتاب الحديث. ف للأسف أحد أبرز أسباب تراجع القصيد اللي أنا أشوفه حاليا يعني هذه الأسباب يعني. ونرجع لموضوع الغاية والوسيلة، يعني لو كان كل شاعر اهتم بهذا الموضوع وجعل الشعر هو المشروع، هو قلق اليومي وأسئلته اليومية، ما كان شفنا وقرأنا ما يكتب حاليا.
1: جميل، يعني راح نواصل حديثنا معك، راح نستمع إلى قصيدة ومن ثم نواصل حديثنا مستمعينا الكرام مع ضيف السامر الشاعر علي الأنصاري.
0: سبحان الله، أنا ما كنت أريد أقرأ هذه القصيدة لكن شفتها أمامي
1: خلاص اقرأها يعني نعذرك حتى لو كانت حزينة.
0: لا مش حزينة لكن أنا فقط طريت قبل شوية بانكوك والقصيدة لها علاقة ببانكوك.
1: يلا.
0: هذه قصيدة تقريبا كتبتها على مدار 10 سنوات على لسان شخص في بلاد عربية أخرى، تقريبا من 10 سنوات يعني التقى فيه في شارع سخمويت 3 سخمويت 3 المعروف بشارع العرب، واحتضني يعني فكان يفتكرني ان انا من بلاده فيقول لي هيش اخبار البلد يعني. قلت له لا انا ما يعني كلنا واحد بس انا ما من بلادك يعني. سبحان الله هذا الشخص صرت التقيه كل مرة اروح فيها، يعني يقف في نفس المكان وينادي بنفس العبارة يعني شنط ساعات هدايا. فكتبت هذه القصيدة على لسانه وسميتها ما لم يقله النواب في وتريات الليلية، على لسان بايع الشنط المروج للشنط والساعات في شارع نانا رود. أما أنا في بلاد تخلعني كثير، تحلف معك بالليل ثم تنام بدري واسهر لوحدي، وآه يا وحدي المصير، واقف على باب الأمل يصطاد ذعري، واهرب من الشباك متأبط حصير، قلت أفرشه في أرض تعرف حيل قدري أهرب بإذن الريح لا بعر ومسير عندي الأهم أجتاز كل قيود أسري يا صاحب السجن الهلامي والكبير ما عاد جلادك يساوم صبر ظهري ما عاد أولادك على العادة حمير وأنا معاهم أعترف أثنيت صبري على الذي ما زال يستجدي الشعير يصحى بكف الجوع أو بحلام فقري يا رب تيهي شاب في أرض سعير أدعوك تنفيني ولكن وين مدري محتاج أول طين مع غيمه تثير فيني يباس سنين مر وداس عمري خذني لما بعد السهر حلمي أصير طفلني صح بلاد كلمة نام بدري.
1: الله الله جميل جميل يا علي. نص نص عذب وهذا الشعر يصحي الذائقة ويرويها كذلك ويطبطب على كل المتعطشين للشعر في هذه الليلة الجميلة المحملة بالوعي والشعر مع علي الأنصاري. علي يعني القصيدة الشعبية العمانية حاول كثير يعني من الشعراء بأنه يطيروا بها خارج الوطن يعني واجتهادات يعني هناك اجتهادات من كثير من الشعراء لكن البعض يرى بأنها ما وصلت لذاك التأثير على المتلقي الخليجي. يعني اليوم لما نشوف الاقتباسات ونشوف المقاطع اللي تتداول يعني أحيانا تتمنى أنه شيء يتداول لشاعر عماني لكن ما ترى رغم جمالية التجربة العمانية واللي أنت أيضا ذكرتها في في في الكثير يعني من آفاق هذا الحديث أو من الجوانب اللي تطرقنا لها تتوقع إيش اللي كان ينقص قصيدتنا بأنها تكون مؤثرة في الخارج يعني؟
0: ما أدري إذا تتفق معي أو لا. حقيقة المرحلة الحالية الشعر تراجع في كل الساحات الخليجية هذا اللي أراه وأتابع من منظوري الشخصي.
1: كل شيء تراجع
0: حتى البرامج الشعرية سواء كانت التجارية أو أيا كان تسمياتها ومؤخرا نيالس أتابعها في أكثر من دولة من الدول الجارية يعني في أكثر من دولة يمكن 4 دول تقريبا في السنة يمر علينا برنامجين يبدأ البرنامج وينتهي وحتى ما تعرف من اللي فاز فيه ولا تعرف من المشارك فيه. ممكن بالغلط يمر عليك شاعر كاتب في ملفه الشخصي في السوشيال ميديا مشارك في البرنامج الفلاني انت تصاب بالفضول
1: وتشوف الملف يعني
0: وتمشي لا تبحث عن البرنامج الفلاني هذا متى صار ووين ومتى بث وتحصل ان في برنامج يعني
1: فعلا قائم
0: قائم. ما اريد ارجع مره ثانيه للسطوة وسائل التواصل الاعلامي وكيف غيرت الذائقة من الشعر إلى أشياء أخرى وإلى ترندات وهبات في الأجيال الجديدة لكن هذا أثر كثير على موضوع تراجع الشعر حتى إعلاميا. لو رجعت لسؤالك عدم تواجد القصيدة العمانية في ظل أيضا تراجع القصيدة الخليجية بشكل عام يعني وتراجع انتشارها حقيقة إذا جيت أرتبها أتوقع الإعلام واختيار الصحيح للوسيلة الإعلامية والانتشار خلنا نقول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي الخوارزميات هذه يحددها المستخدمين. صدقني أنا ما خرجت على الموضوع إلى موضوع فني بس أكلمك عن خوارزميات يحددها المستخدمين. من المستخدمين. نرجع لنقطة دائما أنا تشغلني، موضوع التعداد السكاني. التعداد السكاني يؤثر على يعني مجالات كثيرة في الحياة، القوة الشرائية، السياحة الداخلية، كثير من الأشياء. لو جينا نسقطه على الشعر، أكيد الخوارزميات اللي نتكلم ياسين عنها بتميل أكثر للساحات ذات الكثافة السكانية الأعلى،
1: نسبة وتناسب يعني،
0: نسبة وتناسب. فالدخول المستمر على شعراء الساحات الأخرى، ما أقدر أحمل اللهجة كثير، لأن حقيقة أنا أشوف أن مؤخرا صارت اللهجة البيضاء والكل مفهومة يعني،
1: أغلبهم يكتبوا بها من التسعينات
0: يعني. فعلا هذا اللي سببت الخوارزميات، انتشار القصيدة الخليجية، أتكلم عن مؤخرا على الأقل آخر 5 سنوات، وظهورها حتى على المستخدمين معنا، مستخدمين لهذه الوسائل التواصل الاجتماعي. يعني مهما تكلمنا يا عبد العزيز، وسائل التواصل الاجتماعي، أنا كدارس إعلام وأصلا تخصص يعني تقريبا أول دفعة تتخصص في الإعلام الإلكتروني، سيطرت على حياتنا بشكل غير طبيعي. خلنا نكون واقعيين، تراجع موضوع الإنقرائية في الصحف والكتب، فالحين صار يعني 90% هنا، حتى على مستوى الإعلام، ما أقدر أسميه التقليدي، بس التلفزيون والإذاعات دخلت هذا المجال يعني، وهذا شيء جميل احنا ياسين نشوفه الحين يعني، انا ياسين تواكب الاحداث، بس بعدنا ما وصلنا لمرحله الضخ الاعلامي اللي جالس تضخه للساحات المجاوره. لذلك جالس توصلنا قصائدهم اكثر
1: من منتجنا الثقافي.
0: صراحه في فتره من الفترات كنا نقول اللهجة التقصير في الإعلام وإلى آخره، أنا أتوقع هذه الأشياء الحين ذابت مؤخرا. ظل الشيء الوحيد هو اللي قلناه، النسبة والتناسب في تشكيل اتجاه هذه الخوارزميات وتوجيهها. الناس راحت لهذا يعني، هذا المنتج بإمكانه السيطرة على الساحات الأخرى. بالنسبة لي تقريبا مستويات القصيدة متقاربة متشابهة، المجالات اللي تكتب فيها، فما أشوف صراحة حقيقة الآن سبب آخر أمامي انه يخلي. وطبعا انا ما اريد اقول لك الاسباب الفرعيه الكثيره يعني، ونرجع نذكرها مره ثانيه، تقصير الشعر نفسه ابتعاده الى اخره، واستسلام لهذا الموضوع، لكن انا هذا اللي اشوفه امامي الحين من خلال متابعتي مؤخرا. الموضوع مش ما له علاقه بنسبه كبيره بالشعر، الموضوع له علاقه باداره المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بكل أنواعها.
1: جميل علي كلام. طبعا أنت متخصص في الإعلام، فما نقدر نجاريك حتى في بهذا الحديث. احنا وصلنا على الدقيقة الأخيرة من البرنامج، خلنا نستمع إلى بيتين شعر، وبعد ذلك راح نختم مع ضيفنا الشاعر علي الأنصاري. نستمع إلى أبيات قصيرة كذا من علي الأنصاري. تفضل علي.
0: عبد العزيز، على السريع يعني، أنا قلت في يوم من الأيام أني لو ما كتبت هذه الأبيات ما في وقت الحين لذكر قصتها، يكفيني اني كتبت هذه الابيات في حياتي.
1: نستمع.
0: هذه الابيات الله اكرمني اياها بكتابتها في الروضه الشريفه.
1: السلام.
0: روحيا ومعنويا هي الاقرب لي من يعني، ما اتكلم عن فنيا، وانا مؤمن بهذه الابيات يعني. سميتها عنق المضيق. وهذه القصيدة يعني انسكبت كذي سكبة واحدة في الروضة الشريفة.
1: مستمع.
0: يا رسول الله، ضيعت الطريق، ما هو أول شيء تهته وضيعته؟ قبلها كم غبت في عمق المضيق، فتشت عني وعني ما لقيته، جيتك المشتاق لكن بلف ضيق، عفت ضيقي واشتياقي لك خفيته، طالبك بالله والبيت العتيق، ما يرد من جاك إلا وقد رضيته، أرجع اللي كنت الحر الطليق، لا قيود تحدني في سعي نويته، واخذ من الزاد زادي وما أطيق، المقدر لي على قد من عطيته، يا شفيعي يوم لا أهل وصديق، ينفعوني بما في هالدنيا جنيته، العشم جنة بها أنت الرفيق، غير هذا لا تخيبني بليته.
1: الله، جميل جميل يا علي، قصيدة جميلة، وما أجمل الختام معك علي. شكرا جزيلا على كل هذا الحوار، كل هذا الشعر الجميل، كل هذا الفكر اللي اليوم استمتعنا فيه كذلك مع المستمعين. شكرا علي الأنصاري.
0: شكرا جزيلا عبد العزيز، أنا سعيد جدا بتواجد اليوم، اشتقت هذه الأماكن، اشتقت مدينة الإعلام، يعني ما أذكر والله متى آخر مرة جيت، يعني هذا يكفي إنك تستحق الشكر وتستحق أكثر. شكرا لكم جميعا، والمعذرة من المستمعين إذا كان في أي تقصير أو دخلناهم في جو آخر. أنا أيضا قبل لا أختم سعيد جدا بردة الفعل اللي حصلت عليها أول ما نشر الإعلان،
1: الناس مشتاقة لك
0: وتواصل الناس معي، عشت لحظات جميلة اليوم، يعني شكرا لك، شكرا لك يا عبد العزيز، شكرا لكل الناس اللي تواصلت معي.
1: إذن مستمعين الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية برنامج السامر مع ضيفنا الشاعر علي الأنصاري. كل الشكر لكل من تابعنا، كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. وقتها حلو. مكانها حلو.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 25 حين عاد الخليج إلى البصرة. البصرة مدينة يطوقها الجمال، يحميها التاريخ، يخلدها أثر الأدباء، يفوح منها رحيق الشعراء، عصير الكتب يفيض من نهرها، والثقافة والفن والعمارة تراثها. مدينة إذا تحدث الماء فيها أنصت النخيل. هنا أهل الكرم والجود الأوفياء، هنا يلتقي دجلة بالفرات، هنا شط العرب، هنا تلتقي زرقة الماء بخضرة النخيل. في البصرة أقام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوضع للغة ميزانها وأرسى للعروض بنيانها. في رحابها أضاء الحسن البصري بنور علمه زمانها، وغنى لها بدر شاكر السياب، فصار النهر فيها قصيدة وبنيانا. هنا البصرة في شتاء 2023 حين استضافت المدينة خليجي 25 عودا حميدا للخليج على أرضها بعد 4 عقود من الغياب. مستمعينا الكرام، كان الأحمر طرفا في المباراة الافتتاحية أمام العراق صاحب الأرض والجمهور. المشهد مهيب، 65,000 متفرج ويزيد يملؤون مدرجات ساد جدع النخلة. لم يهتز الأحمر أمام الجمهور وهتافه، وفرض على صاحب الأرض تعادلا أبيض كبياض قلوب الشقيقين. كان التنافس محتدما في المجموعة الأولى بين العراق وعمان والسعودية واليمن. العراق حصد صدارة المجموعة، وعمان عرفت طريقها إلى المربع الذهبي بعد الفوز على اليمن والسعودية. أما المجموعة الثانية فضمت البحرين وقطر والإمارات والكويت. وفي نهاية دور المجموعات البحرين أولا ليواصل الدفاع عن لقبه، وقطر ثانيا إحياء لأمله. هكذا اكتمل المربع الذهبي. وفي نصف النهائي الأول العراق وقطر، إبراهيم بايش يفتح الطريق لأسود الرافدين.
10: الأصيل الشوط الأول رأسية. الله في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار.
9: قطر تدرك التعادل. أيمن حسين يعيد العراق إلى المقدمة، هدفان مقابل هدف. صافرة النهاية، بوابة النهائي تفتح أمام العراق. وفي نصف النهائي الآخر كانت عمان أمام البحرين، مباراة بقيت معلقة. التعادل السلبي سيد الموقف. احتفظت كرة القدم بسرها حتى الدقيقة 83. جميل اليحمدي يسدد، الكرة تخترق الشباك، هدف عماني، 1-0.
11: ويصوب عملها العماني بالتالي، هو تاني، هو برضه العماني يصرخ كالعادة، ما في حد قدي. يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال.
9: البحرين لم تجد طريقا للعودة، وسلك الأحمر طريقه نحو النهائي. عمان والعراق في المشهد الأخير والكأس بينهما. مستمعينا الكرام، في 19 من يناير من عام 2023 استاد البصرة الدولي والمدينة كلها تبدو وكأنها مدرج واحد. العراق في مواجهة عمان، أسود الرافدين أمام نواخذة مجان. صافرة البداية. العراق يضغط كما كان متوقعا، وعمان تصمد حتى جاءت الدقيقة 24. إبراهيم بايش يسدد في الشباك، يتقدم العراق بهدف وحيد.
3: هذه لدينا الآن كرة وصلت وبعدت إلى بايش. بايش يسدد، الله، ومن غير بايش يسجل للعراق كل البدايات. بايش،
9: عمان اجتهدت، كافحت، طاردت التعادل حتى جاءت اللحظة التي لا تنسى، الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ركلة جزاء لعمان. صلاح اليحيائي يتقدم، الملعب صامت والأنفاس محتبسة. تسديدة، هدف التعادل.
3: تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت.
9: تنتهي الدقائق 90، لكن النهائي لم ينتهي. الوقت الإضافي يبدأ، تعب يثقل الأقدام، ولكن وقود الكأس يشعل الأبدان. والمفاجأة، الدقيقة 16 بعد 100، ركلة جزاء للعراق، أمجد عطوان يودعها الشباك. العراق يتقدم بهدفين لواحد.
3: أمجد المخاني، عطوان، عراق، عراق يسجل ثاني الأهداف.
9: لكن العماني كعادته عنيد، فلم يحتاج إلا لثلاث دقائق فقط لإدراك التعادل. عمر المالكي يعلو فوق الجميع برأسية عانقت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل الذي خلط الأوراق مجددا.
3: يلعبها جميل، خطرة، راسهم يابس العمانيين. يا عمان، ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل. عن أي جنون نتحدث؟ جميل، يمر جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان.
9: وكأن النهائي يرفض أن يختار صاحبه. لم يتبقى إلا القليل، ثوان فقط، ثوان، والجميع يستعد لركلات الترجيح. لكن كرة القدم كان لها رأي آخر في اللحظات الأخيرة. مناف يونس يرتقي للكرة رأسية بهدف عراقي.
3: خطيرة عراقية، الله، لا، ما يحدث هذا؟ أمر غريب، ما يحدث هذا؟ أمر عجاب، لا لا لا.
9: فعلها العراق ليتوج بطلا على حساب عمان بثلاثة أهداف لاثنين. هنا انتهت الحكاية. بصرة، استعاد العراق اللقب الخليجي بعد 35 عاما من آخر تتويج له، وعمان تغادر النهائي مرفوعة الرأس، فقد وصلت إلى آخر الطريق وظلت تكافح بشرف حتى الرمق الأخير. العراق خرج بنصيب الأسد من خليج 25، عانق اللقب ورفع الكأس وتزين رأسه بتاج البطولة، ونال ابنه إبراهيم بايش جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما تقاسم وزميله أيمن حسين جائزة هداف البطولة بثلاثة أهداف لكل منهما. أما قفاز الإجادة فكان من نصيب العماني إبراهيم المخيني، أفضل حارس مرمى في البطولة. هكذا توج العراق باللقب وعمت الأفراح أرجاء وطنه.
2: بين صافرتين،
3: أي جنون هذا؟ كأس الخليج،
12: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: خليجي 27.
1: أسفرت وانوارت واستهلت وانطرت. أهلا أهلا بالخليج.
0: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بتقلم وسائر عديد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
1: قول منتخب عمان.
3: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
6: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
7: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
7: بين الصافرتين
8: خليجي 25، حين عاد الخليج إلى البصرة. البصرة مدينة يطوقها الجمال، يحميها التاريخ، يخلدها أثر الأدباء، يفوح منها رحيق الشعراء، عصير الكتب يفيض من نهرها، والثقافة والفن والعمارة تراثها. مدينة إذا تحدث الماء فيها أنصت النخيل. هنا أهل الكرم والجود الأوفياء، هنا يلتقي دجلة بالفرات، هنا شط العرب، هنا تلتقي زرقة الماء بخضرة النخيل. في البصرة أقام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوضع للغة ميزانها وأرسى للعروض بنيانها. في رحابها أضاء الحسن البصري بنور علمه زمانها، وغنى لها بدر شاكر السياب، فصار النهر فيها قصيدة وبنيانا. هنا البصرة في شتاء 2023، حين استضافت المدينة خليجي 25 عودا حميدا للخليج على أرضها بعد 4 عقود من الغياب. مستمعينا الكرام، كان الأحمر طرفا في المباراة الافتتاحية أمام العراق صاحب الأرض والجمهور. المشهد مهيب، 65,000 متفرج ويزيد يملؤون مدرجات استاد جذع النخلة. لم يهتز الأحمر أمام الجمهور وهتافه، وفرض على صاحب الأرض تعادلا أبيض كبياض قلوب الشقيقين. كان التنافس محتدما في المجموعة الأولى بين العراق وعمان والسعودية واليمن. العراق حصد صدارة المجموعة، وعمان عرفت طريقها إلى المربع الذهبي بعد الفوز على اليمن والسعودية. أما المجموعة الثانية فضمت البحرين وقطر والإمارات والكويت، وفي نهاية دور المجموعات البحرين أولاً ليواصل الدفاع عن لقبه، وقطر ثانياً إحياءً لأمله. هكذا اكتمل المربع الذهبي. وفي نصف النهائي الأول العراق وقطر، إبراهيم بايش يفتح الطريق لأسود الرافدين.
9: الأصلي للشوط الأول رأسية، الله في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار.
8: قطر تدرك التعادل، أيمن حسين يعيد العراق إلى المقدمة، هدفان مقابل هدف، صافرة النهاية، بوابة النهائي تفتح أمام العراق. وفي نصف النهائي الآخر كانت عمان أمام البحرين، مباراة بقيت معلقة. التعادل السلبي سيد الموقف، احتفظت كرة القدم بسرها حتى الدقيقة 83. جميل اليحمدي يسدد، الكرة تخترق الشباك، هدف عماني، 1-0.
10: ويصوب عملها العماني بالتالي، هو تاني، هو برضه العمان يصرخ كالعادة، ما في حد يدي. يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال.
8: البحرين لم تجد طريقا للعودة، وسلك الأحمر طريقه نحو النهائي. عمان والعراق في المشهد الأخير والكأس بينهما. مستمعينا الكرام، في 19 من يناير من عام 2023 استاد البصرة الدولي والمدينة كلها تبدو وكأنها مدرج واحد. العراق في مواجهة عمان، أسود الرافدين أمام نواخذة مجان. صافرة البداية، العراق يضغط كما كان متوقعا، وعمان تصمد حتى جاءت الدقيقة 24. إبراهيم بايش يسدد في الشباك، يتقدم العراق بهدف وحيد.
11: هذه لدينا الآن كرة وصلت وبحدت إلى بايش، بايش يسدد، الله، ومن غيره ومن غير بايش يسجل للعراق كل البدايات. بايش،
8: عمان اجتهدت، كافحت، طاردت التعادل حتى جاءت اللحظة التي لا تنسى، الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ركلة جزاء لعمان. صلاح اليحيائي يتقدم، الملعب صامت والأنفاس محتبسة. تسديدة، هدف التعادل،
11: تعود تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت.
8: تنتهي الدقائق 90، لكن النهائي لم ينتهي. الوقت الإضافي يبدأ، تعب يثقل الأقدام، ولكن وقود الكأس يشعل الأبدان. والمفاجأة، الدقيقة 16 بعد 100، ركلة جزاء للعراق، أمجد عطوان يودعها الشباك، العراق يتقدم بهدفين لواحد.
11: أمجد المخاني عطوان، عراق، عراق يسجل الثاني الأهداف.
8: لكن العماني كعادته عنيد، فلم يحتاج إلا لثلاث دقائق فقط لإدراك التعادل. عمر المالكي يعلو فوق الجميع برأسية عانقت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل الذي خلط الأوراق مجددا.
11: يلعبها جميل، خطرة، رأسهم يابس، رأسهم يابس، العمانيين، العمانيين، يا عمان، ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل. عن أي جنون نتحدث؟ جميل يمر، جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان. عمان،
8: وكأن النهائي يرفض أن يختار صاحبه. لم يتبقى إلا القليل، ثوان فقط، ثوان، والجميع يستعد لركلات الترجيح. لكن كرة القدم كان لها رأي آخر في اللحظات الأخيرة. مناف يونس يرتقي للكرة رأسية بهدف عراقي،
11: خطيرة عراقية، الله، لا، ما يحدث هذا؟ أمر غريب، ما يحدث هذا؟ أمر عجاب، لا لا لا،
8: فعلها العراق ليتوج بطلا على حساب عمان بثلاثة أهداف لاثنين. هنا انتهت الحكاية. البصرة، استعاد العراق اللقب الخليجي بعد 35 عاما من آخر تتويج له، وعمان تغادر النهائي مرفوعة الرأس، فقد وصلت إلى آخر الطريق وظلت تكافح بشرف حتى الرمق الأخير. العراق خرج بنصيب الأسد من خليج 25، عانق اللقب ورفع الكأس وتزين رأسه بتاج البطولة، ونال ابنه إبراهيم بايش جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما تقاسم وزميله أيمن حسين جائزة هداف البطولة بثلاثة أهداف لكل منهما. أما قفاز الإجادة فكان من نصيب العماني إبراهيم المخيني أفضل حارس مرمى في البطولة. هكذا توج العراق باللقب وعمت الأفراح أرجاء وطنه.
2: بين صافرتين،
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
12: سجل هدف،
3: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من جلسات نغم.

علتي يا سعيد في فكري مقيمة، تشفع النسيان ولايتني شفاعة.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.